0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست التوبة لحظة عابرة في حياة الإنسان، بل هي مسار حياة وإعادة ترتيب للعلاقة بين العبد وربه. فالتوبة ليست مجرد شعور بالخطأ، بل هي قرار بالتغيير وعودة صادقة إلى طريق الاستقامة. وحين يفهم الإنسان التوبة بهذا المعنى، فإنه يعيد تحديد وجهته ويرتب أولوياته ويصبح أكثر وعيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة أحيانا ليست في غياب المعرفة، بل في ضعف الالتزام وتأجيل التغيير والتساهل مع النفس. رسائل المناسك. أيها الحاج، قبل رحلتك المباركة استمع إلى دعوة التوبة في داخلك. فالتوبة ليست كلمات تقال، بل هي استعداد حقيقي لطاعة الله، هي إعادة ضبط للقلب وتصفية للنفس وعزم على الالتزام بأمر الله في السر والعلن. والتوبة الصادقة لا تغير مظهر الإنسان فقط، بل تغير داخله وتحوله من التردد إلى الوضوح ومن الاضطراب إلى الاتزان. فحين يتحرر القلب من ثقل الذنوب يصبح أكثر قدرة على الالتزام وأشد وعيا بحدود الله وأقرب إلى الإحسان في السلوك والتعامل. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن الحج ليس موسما عابرا للمشاعر، بل هو مدرسة للانضباط والاستقامة. وفي هذه المدرسة يتعلم الإنسان أن الالتزام بأوامر الله ليس شعورا مؤقتا، بل سلوك ينعكس على القرارات والمواقف وطريقة التعامل مع الناس. فالتوبة الحقيقية تظهر في ثبات السلوك وفي صدق الالتزام وفي حضور مراقبة الله في التفاصيل اليومية. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن باب التوبة مفتوح، وأعظم فرص التغيير تبدأ برجوع صادق إلى الله. فاحرص على أن تجعل التوبة بداية إصلاح حقيقي في حياتك، إصلاح يظهر في سلوكك وانضباطك وطريقة تعاملك وصدق علاقتك مع الله. فمن صدق في توبته وجد أثر ذلك سكينة وثباتا وطمأنينة في مسار حياته. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري. لو طرحنا هذا السؤال: ما هو الشيء الأكثر احتياجا الذي يحتاج إليه الإنسان في زماننا؟ إيش الصفة التي نحن الآن بحاجة إليها بشكل سريع وبشكل قوي، وبسبب فقدها بدأ الإنسان إلى حد ما قد يفقد السعادة، قد يدخل في حالة من الحزن من الاكتئاب؟ والذي نحن اليوم بحاجة إليه هو كما يقول بعض العلماء، هي عبارة عن مسافة بين كلمتين، مسافة بين كلمتين، وهي بين الشكر والصبر. بين ماذا؟ بين الشكر والصبر. ماذا تقصد؟ للأسف الكثير منا يرصد اليوم انتشار سلوك أو انتشار صفة بشكل ملحوظ جدا، ولا أقول على مستوى فقط يعني فردي أو مجتمعي، لا لا، هذا أمر يرصده حتى علماء النفس يعني على مستوى عالمي، وهي بكل أسف السخط. أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من عدم الشكر ومن عدم الصبر، يعيش حالة في تشكي من السخط، يعني مهما كان دخله هو يظل غير راضي، مهما كانت الظروف يظل غير راضي. وهنا إشكال لا يفطن له كثير منا. فالمسلم بطبيعة الحال هو مأمور أن يعيش بين الشكر وبين الصبر. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عجيب، للأسف نحن نتعامل معه اليوم بشكل سطحي جدا، يعني نذكرها كأن كلمات هكذا ليس لها أي تأثير على مستوى النفس وعلى مستوى البناء الروحي وعلى مستوى البناء الأخلاقي وعلى مستوى بناء الشخصية. بنقول لك والله الصبر جميل، والله الشكر طيب، ولكن ليش لكن؟ لماذا تدخل لكن؟ لماذا تدخل لكن؟ الصبر جميل نعم، ولا نحتاج إلى شيء، لكن اعمل لكن مع الصبر، طور نفسك، لكن أيضا لابد أن يكون الصبر موجودا. الصبر هو القدرة على التحمل، الصبر هو حبس النفس عن الرغبات وعن المعاصي، الصبر وهو حبس النفس على فعل الطاعات، الصبر هو القدرة على التحمل التحديات. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، مفهوم الصبر. المدهش أن القرآن دائما كان يثني على الصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يذكر ماذا؟ يذكر الصبر، ويثني عليه ثناء كبيرا ويحضن عليه. يعني القرآن يقول بشكل واضح: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر قبل أن يأمرنا بالصلاة. لأن الصلاة إذا لا يوجد صبر لن توجد الصلاة، ولو وجدت الصلاة ستوجد بدون روح. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يقول رب العزة في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني الحياة عبارة عن تحديات لا أول لها، في الأجساد، في الأموال، في الأسرة، في الحياة. ثم بعد ذلك: من يستطيع أن يتحمل هذه التحديات؟ الصابرون يتحملون. قال: وبشر الصابرين ومدحهم في أكثر من صورة ومدحهم في أكثر من موضع. فقال رب العزة: والله يحب الصابرين. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ماذا؟ بعد 1400 سنة تأتي الدراسات لكي تفهمنا أن مفهوم الصبر ليس مفهوما ماذا؟ تزكويا فقط عاديا، وإنه دروشة، ونحن إذا ما حصلنا شيء في الدنيا خلاص علينا أن نعزي أنفسنا بالصبر. لا لا لا، لا علاقة بين الصبر وبين الدروشة، بين الصبر وبين أن تدير ظهرك الحياة. لما نقول لك عليك أن تدخل إلى ثقافتك صفة الصبر، هذا لا يعني أنك تستسلم لواقعك، أو أنك تقنع بما هو في يدك، أو أنك تقنع بدخلك أو بمعاشك. لا، الصبر لا يقتل الطموح، الصبر يقتل اليأس، الصبر يوقف الحزن، الصبر يوقف الاكتئاب، لكنه لا يقتل الطموح أبدا. لا تخلط في المفاهيم، نحن اليوم في معركة مفاهيم في زماننا. إذا نحن بحاجة إلى الصبر، نعم أنت بحاجة إلى أن تشكل شخصيتك في إطار الصبر. ماذا يقول أحد العلماء المتخصصون في هذا الجانب؟ اسمه والتر ميتش، درس الصبر ودرس الإنسان، وفي النهاية ألف كتاب
2: أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سوية مهما كان ثراؤه ومهما كان هذا الإنسان كل شيء مهيئ له، إذا لم يكن يمتلك الصبر لن يعيش حياة سعيدة. صفة الصبر عجيب هذا الأمر. نعم، وألف كتاب اسمه تأجيل الإشباع، بمعنى إذا يقول معنى الكتاب أن الإنسان إذا لم يكن يمتلك هذا الأمر الداخلي الذي يستطيع به أن يمنع نفسه وأن يحجزها عن الأخطاء وأن يدفعها لفعل الصواب، طبعا بأدبيات نحن نسميه الصبر، قال إذا لم يكن يملك الإنسان هذا الشيء إيش الذي يحصل له؟ يقول لن يكون سعيدا، وسيظل مهما توفرت له من الأمور يريد المزيد، ولكنه سوف يصدم بأن المزيد لا يحقق له السعادة ولا يتوقف عن طلب المزيد. رأيتم كيف الأمر خطير؟ إذن الصبر لا يمنعني أنني أتطور في حياتي، لا بالعكس، الإنسان الذي لديه صفة الصبر ويتحمل ويصبر وإذا جاءته المشاكل استعان بالله تعالى عليها، وإذا ابتلاه الله عز وجل بأمور نفسه تتعب منها ومصائب وكوارث أيضا هو عنده الصبر، ولا يكفر بالله ولا ييأس ولا يسقط في المعاصي، لا لا، ولا يدير ظهره للحياة، هذا الإنسان الصابر. يقول هذا الباحث هذا الإنسان أكثر سعادة والأكثر على تحدي الصعاب والأكثر على تحدي الإشكاليات الحياتية في كتابه. ماذا في كتابه؟ تأجيل الإشباع. لكن ركزوا معي على ما سيأتي لأنها جملة جدا رائعة. يقول بأن هذا الإنسان الذي يفقد الصبر يصبح لا شيء يكفيه. أعيدها، الإنسان الذي لا يمتلك صفة الصبر لا شيء يكفيه، يعني ما شاء الله عنده زوجة، لا، يبدأ ينظر، ما يكتفي بالحلال، عنده أبناء ما مش قانع، ينظر لأبناء الآخرين هم أفضل من أبنائه لأنه ما عنده صبر، عنده ما شاء الله عمل طيب، لا، غير مكتفي، مشاكل حياته فقط بسيطة يستشعر أنها كالجبال على ظهره. ما لماذا؟ لأنه ليس عنده الصبر. ألا يذكركم هذا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لا تمنى أو لا أراد آخر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عجيب هذا الحديث، هو بالضبط بالضبط ما وصلت إليه الدراسات النفسية. إذن مفهوم الصبر، لأننا في عصر الأمور فيه سهولت والأمور أصبحت متاحة، فأصبح الإنسان يعني لا يستطيع فقرة الصبر، أصبح بالعكس يعني حتى لا يتحملها ويمل من كل شيء ويريد كل شيء بسرعة، ولا يستطيع أن يقف في الدور قليل يكاد أن ينفجر، تكون هناك في ازدحام قليل في السيارات، يعني يريد أن ماذا أن يفعل بالناس من حوله حتى يخلو له الطريق. لماذا؟ طبعا الحياة لا يمكن، لا يمكن، لأن الحياة تخلو من هذه المنغصات، لا يمكن. لماذا؟ لأن لو خلت منها لكانت الجنة، لو خلت الحياة من المنغصات لأصبح الإنسان في ماذا؟ لأصبح الإنسان في الجنة. فلا يمكن، لا يمكن الحياة أن تخلو من ماذا؟ من المنغصات أبدا. وهذا الأمر القرآن ماذا؟ القرآن ماذا قال عنه؟ القرآن اختصر هذا الأمر في آية واحدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. انظروا إلى قوة القرآن، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن يتصور أنه سوف يأتي يوم من الأيام أن الحياة سوف تكون كلها سعادة وما فيها تحديات وما فيها منغصات، حتى لو ليست أمور مادية، قد يكون الإنسان ثنيا نعم، لكن سوف تأتي أمور أخرى، قد يأتي لا قدر الله أمراض، قد يأتي الفقد، وما أدراكم ما تأثير الفقد على الإنسان عندما يفقد الإنسان أحبابه، قد تأتي غيرها من الأمور التي تزعج الإنسان وتؤذيه. إذن كيف يتعامل معه؟ إذن هو بحاجة إلى الصبر. لذلك اليوم عندنا مصطلح نفسي جديد لم يكن سابقا موجودا بحال من الأحوال، اسمه ماذا؟ الهشاشة النفسية، أي أن الإنسان أصبحت دفاعاته النفسية ضعيفة جدا أمام تحديات الحياة. الإنسان المعاصر، هذا علم الآن، وهناك كتاب جميل جدا أنصح به للدكتور إسماعيل على ما أذكر، وهو يعني شاب صغير ليس كبيرا ما شاء الله عليه، ألف كتاب اسمه الهشاشة النفسية. الكتاب يعني رائع، وهو يتحدث ويرصد هذه الظاهرة الجديدة في حياة البشر، وكيف أن الإنسان أصبح هش، يعني كان نتحدث عن زجاج، كان الإنسان أصبح قابل للكسر، لم يعد يستطيع أن يتحدى، لم يعد يستطيع أن يتحمل التحديات والمشاكل وما أن تأتيه ضربة أو تأتيه ضربتان إلا تكسر ظهره للأسف. من أين جاء هذا؟ من خروج صفة الصبر من واقع الإنسان المعاصر، لأن حياة الاستهلاك جعلت الإنسان المعاصر بعيدا تمام البعد عن ماذا؟ عن الصبر. هنا نتوقف متعجبين متأملين في هذا الدين المعجز، في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في قرآننا الخالد. يعني قديما لو واحد يقرأ، طيب ليش صفة الصبر مهمة؟ ليش مهمة؟ الآن بدأنا ندرك أنها ليست مهمة فقط للآخرة، وليست فقط مهمة حتى نستطيع أن نفعل بها الطاعات ونتوقف عن المعاصي، إنما مهمة لكي يكون بناؤك النفسي بناء سوي، بناء سليم، بناء صحيح. ولا تنسى، لا توجد علاقة بين الطموح بين الصبر. إذا قلت لك تعلم الصبر، هذا لا يعني أنك تفقد طموحك أو أنك تقنع بما في يدك أو أنك تقنع بواقعك، لا لا لا لا، لا تخلط بين الأمور. الصبر كي تستطيع أن تواجه التحديات التي تواجهك وأنت تسعى إلى تحقيق طموحك. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: كانت لحظة فارقة في مسيرة عزان مع تخصصه في الطب، لحظة يعبر عنها بأنها لحظة فخر ممزوجة بالتشريف، وكان في حالة استيعاب للإنجاز بعد الإعلان عنه. وهذه المشاركة في الجائزة كانت بالنسبة له مغامرة والأولى على صعيد المنافسات العالمية، وتخلل كل ذلك التحفيز والتشجيع من المقربين منه لاستغلال هذه الفرصة وكسب الجائزة أولا والخبرة في المشاركات الدولية ثانيا.
4: حقيقة للأمانة هي لحظة فخر، كانت لحظة ممزوجة بطعم التشريف، تشريف على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد. فللأمانة استقبلت هذه اللحظة بفرح كبير، بشعور فخر كان ولا زال إلى حين اللحظة يعني للأمانة. واللي خلى هذا الشعور أحلى وأفضل هو إنه مصاحبة زملائي نفس الشيء في الفوز في المؤتمر هذا. موضوع المشاركة عامة كان مغامرة بحد ذاتها، كان هي فكرة إنك أنت لابد تطلع خارج منطقة الراحة معك. فهي هذه المشاركة أساسا تعتبر من أولى المشاركات حالي على الصعيد الدولي، وكانت فرصة إني أنا مثل ما يقولوا نمس الأجواء كيف ممكن نكون يعني على هذا المحافل الدولية. أشكر زميلي من هذه المنصة عبد الله اللواتي، طبعا هو من الناس اللي يعتبروا عندهم وصول كبير في هذه الأشياء في على المستوان الطبي معنا وعلى مستوى الطلبة. هو اللي أعطانا الفرصة وشجعنا على هذا الموضوع ووثق في القدرات اللي معه موجودة معي. فلما شفت الفرصة موجودة والتحفيز كان موجود معي قلت لا ليش ما أخذ الفرصة. فكانت هي فرصة أني أنا أشوف قدراتي، أجرب إيش الإمكانيات اللي موجودة معي. ولله الحمد هي كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير. ومثل ما يقولوا هي سبحان الله الدنيا تلك لحظات، هذه اللحظات تثبت لك أنت قد إيش كإنسان تقدر توصل لمواصيل بعيدة في المستقبل. حتى
3: كان الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة موجود على المنصة الرسمية لإدارة الجائزة، وعرف عنه عزان، وبتحفيز من زملائه قرر يشارك ببحثه في مجال الطب النفسي، وأرفق البحث بعد ذلك تم اختيار بحثه من ضمن الصفوة، واستعد للعرض أمام لجنة التحكيم، وجاء من بعد ذلك إعلان النتائج.
4: طبعا كل مؤتمر بحثي دولي يتم عنه الإعلان عنه في المنصات الرسمية، سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميلات الرسمية، وبعدها يطرحوا الفرص المشاركة سواء كان بملصقات بحثية أو حتى عروض شفوية. طبعا وهنا كان موضوع التحدي معي، اني انا الموضوع الملصقات البحثيه يكون شويه نوعا ما اسهل، وهو اللي هو كالبدايه يعني، لكن انا قلت ناخذ ان شاء الله الفرصه الاكبر وناخذ نقدم على المستوى العروض الشفويه. طبعا اليه التقديم هي تتم اول شيء عن طريق ارفاق ملخص لهذا البحث يحتوي على هو اللي يسموه احنا معناه الابستراكت يعني، او بمعنى انه هو الملخص عن البحث كامل. من بعدها في لجنة علمية مسؤولة عن تقييم هذه المشاريع واختيار اللي هو صفوة الصفوة مثل ما يسمى، بعدين لإعطاهم الفرصة للتقديم. ولله الحمد، الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة وتم تحديد يوم التقديم حسب برنامج معين يعني. من بعدها هي يوم التقديم، طبعا يوم التقديم يشترطوا منك بطبيعة الحال يكون معك عرض شفوي جاهز، يكون معك اللي هو النقاط اللي بتكلم عنها والأشياء الأساسية اللي هم يتوقعوها منك، بالإضافة اللي طبعا للجنة التحكيم تكون خلال هذاك اليوم لتقييم المشاريع اللي بتشارك. أنت تتخيل أنك أنت كل يوم بشكل يومي تدخل لغرفة، إذا افترضنا أنه في 10 أشخاص موجودين فيها، تقريبا ما يقارب 8 أشخاص حسوا في يوم من الأيام أنهم غير كفؤ للوجود في هذه الوظيفة. هذا الشيء ما يسمى معنا في الطب النفسي بمتلازمة المحتال، وهي منتشرة بشكل كبير، وخاصة في البيئات الأكاديمية اللي تتطلب من الطلبة مستويات أكاديمية كبيرة. فهذا الطلبة عادة ما يكون مصاحب معهم كثير من الضغوطات النفسية، كثير من حالات الاكتئاب والقلق. فإحنا هنا بدت الشرارة مثل ما يقولوا، لأنه للأسف إحنا في عمان ما عندنا بحوث تقيم هذا الحالة، ما عندنا بحوث تعطي هذه المتلازمة حقها الأكاديمي معنا هناك في الجامعة ومعنا في السلطنة بشكل عام. ومن هنا جاءت الأهمية هذا الموضوع. فإحنا كنا نريد ندرس انتشار هذه المتلازمة وعلاقتها بحالات الاكتئاب والقلق معنا في على مستوى جامعة السلطان قابوس. وصراحة النتائج كانت جدا جدا مثل ما تقول كبيرة بالنسبة لنا، هي مثل تقدر تقول تعطينا إشارات بضرورة الاهتمام بهذه، لأن حصلنا نسبة الانتشارها بين الطلبة ما يقارب من 56%، واللي هي تعتبر أكبر من المعدلات الدولية اللي تتراوح بين 25 إلى 45%. ونفس الشيء حصلنا أنه الناس اللي عندهم هذه الحالات كان ما يقارب عنه بثلاثة أضعاف احتمال أنه يكون معهم علامات الاكتئاب، وضعفين أنه ممكن يكون معهم حالات للقلق. بالإضافة أن احنا تمكننا من أن نحصل حالات يعني تعتبر فيهم وجود هذه المتلازمة بنسبات كبيرة جدا تعتبر، وحتى يعني يمكن بعض منهم وضح أنه فيه يمكن توصل لحالات يعني متأزمة. فبالتالي كان حلناهم كلهم لمتابعة الطب المركز الطب النفسي معنا في الجامعة، وهم نفس الشيء حاليا في طور يعني العلاج مثل ما تقول. فكان موضوع البحث اللي شاركناه به هي كان عن متلازمة المحتال.
3: ترأس عزان جماعة الطب الطلابية على مستوى جامعة السلطان قابوس وعلى مستوى طلبة الطب في سلطنة عمان، ومثل سلطنة عمان في مؤتمر جماعة الطب الطلابية في اليونان، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس في الدورة الثامنة.
4: في البداية من أهم الإنجازات الشخصية بالنسبة لي هو ترأس جماعة الطب الطلابية على المستوى المحلي في جامعة سلطان قابوس، وبعدها بالسنة اللي تليها على مستوى السلطنة. وطبعا بما يصاحبها من مسؤوليات كانت معنا نفس التمثيل على مستوى المحل الوطني مع يعني هيئات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وايضا وزارات مثل وزارة الصحة ووزارة السياحة. ونفس الشيء تشرفنا ولله الحمد بتمثيل السلطنة في محافل دولية أبرزها تمثيلنا ضمن وفد عماني، رحنا لتمثيل السلطنة بين اللي هو جماعات الطب الطلابية على مستوى العالم، ولله الحمد فزنا في هذاك المؤتمر المركز الثاني بأفضل اللي هو نشاط لخدمة المجتمع على المستوى العالم. وأيضا في على الصعيد الشخصي أيضا في اللي هو الحمد لله تشرفنا هذه السنة بكوننا نائب رئيس للمجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس في دورة الثامنة، وطبعا بما يصاحبها من المسؤوليات اللي تجمعها. وأيضا اللي هو هذا الإنجاز الحين ولله الحمد وصلنا فيه بفوزنا في المؤتمر الدولي لطلب الطب والصاحب التخصصات الطبية في بولندا.
3: طموح عزان خدمة عمان في مجال الطب وتمثيلها في المحافل الدولية والوصول إلى أن يكون طبيب متمرس قادر على خدمة المجتمع.
4: أول شيء لابد علي كشاب عماني خدمة السلطنة في الأول والأخير، تمثيل عمان في المحافل الدولية، أكون شخص يكون عنده الأشياء المتطلبة مني لرفعة هذا البلد، ونفس الوقت أني أنا أرجع الفضل للأشخاص اللي أسهموا في وصول عزان لهذه الأماكن من خلال فائدتهم، سواء كان على المستوى العائلة، على مستوى الجامعة، وأيضا على المستوى القطاع الصحي بشكل عام. فهدفي في المستقبل إن إحنا نوصل كطبيب متمرس في هذه المهنة وقادر على خدمة المجتمع بما يتطلب.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذه كانت قصة عزان بن جمعة الوحشي الحائز على جائزة التميز لأفضل بحث في مجال الطب النفسي ببولندا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
3: مجال أرض السفن.
4: مجال
3: ميناء السفن. مجال
5: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال.
5: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم، وبالذات عن الأقوام الذين سكنوا الجزيرة العربية والخليج العربي خلال الفترة القديمة من تاريخ عمان، وبالتحديد خلال الفترة الألفية الرابعة والألفية الثالثة والألفية الثانية ما قبل الميلاد، أي منذ 5000 أو 6000 سنة من الآن. طبعا تحدثنا أن من الأقوام اللي سكنوا في المنطقة هم الكنعانيين أو من يسمون الجبابرة، وذكرهم كثير أيضا من الباحثين والمصادر التاريخية اللي ذكرت ذلك، وتكلمت أيضا أن هناك في أدلة أيضا وجدت من خلال تنقيب

0: طيب على العظام، يعني البشر اللي سكنوا في المنطقة وآثارهم، الهياكل العظمية وغيرها في مناطق من الجزيرة العربية، ومنها هيلي وشمل والغليلة. وجد أن هذه العظام التي تعود إلى الألف الثالث والثاني والأول قبل الميلاد أنها عظام تتميز بالرشاقة والضخامة، وقد يكون هم الكنعانيين الأصليين الذين هاجروا بعد ذلك إلى الشام وأسسوا الحضارة الفينيقية هناك، وأسسوا فلسطين أيضا الكنعانيين، وأيضا منهم أيضا من حكم مصر والذين هم الهكسوس. تذكر بعض المصادر أيضا التاريخية أن بعض المصادر أشارت إلى أن الفينيقيين هم أول من سكن الجزيرة العربية ثم هاجروا إلى الشام، في حين أشارت مصادر أخرى أن المهاجرين هم قوم كنعان بن سنحريب بن نمرود بن نوح بن آدم. وذكرت مصادر أخرى أيضا أن المهاجرين من الجزيرة العربية كانوا عماليق من بني كنعان الذين هاجروا إلى فلسطين كما هاجر منها عمالقة الهكسوس إلى مصر. فالعمالقة الذين هاجروا من الجزيرة العربية أو من مجان انقسموا إلى عمالقة الكنعانيين الذين كونوا في بلاد الشام الحضارة الفينيقية وحكموا أو سكنوا فلسطين، وهم الشعوب القديمة في فلسطين، ومنهم العمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر في فترة من الفترات. أحد المؤرخين المشهورين في مجال التاريخ القديم وهو يسمى أبو التاريخ، وهو المؤرخ اليوناني هيرودوت، والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد 480 إلى 420 قبل الميلاد، ذكر أن الفينيقيين هم الشعب الذي سكن أرض الخليج ومنها هاجروا إلى سواحل الشام وفلسطين، كما يضيف أن الفينيقيين القدامى هاجروا من الساحل الأريتيري. طبعا الساحل الأريتيري هنا يقصد به هو البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، كل المنطقة هذه في التاريخ القديم في الفترة القديمة كانت تسمى بالساحل الأريتيري أو البحر الأريتيري. وأيضا من المؤرخين اليونان اللي ذكروا هذا يعني شبيه بهذا الكلام المؤرخ اليوناني استرابون، وأيضا له كتاب مشهور عن التاريخ القديم، وهو أيضا عاش في القرن الأول الميلادي 24 إلى 64 ميلادية، وذكر أن وجود معابد ومدن وجزر في الخليج العربي شبيهة بتلك التي عثر عليها في الساحل الفينيقي، أي أنه ربط بين الآثار الموجودة في الجزيرة العربية وفي الخليج العربي بالآثار الموجودة في الشام، ووجد أن هناك تشابه بينهما. طبعا الشعوب اللي في المنطقة بالكامل سميت بالشعوب أو بالشعوب السامية، وطبعا هي الشعوب المنحدرة من صلب سام بن نوح عليه السلام. وأول من ذكر هذا عالم نمساوي شلوتزر اسمه في سنة 1781، بدأ في التصنيف الشعوب وذكر أن الشعوب اللي موجودة في المنطقة تسمى جميعها بالشعوب السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. طبعا الحديث عن الهجرات من الجزيرة العربية إلى العراق والشام ومصر حديث يعني يتفاوت فيه ذكر العلماء في الفترة التي هاجر فيها، يعني هو يعني هاجر الناس من الجزيرة العربية إلى هذه المواقع، فمنهم من ذكر أن الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية إلى العراق كانت منذ 3500 قبل الميلاد، كما تعود هجرة الآموريين ومنهم الكنعانيين إلى الشام إلى حوالي 2500 قبل الميلاد. يعني الآموريين ذكر أنهم هاجروا منذ 2500 قبل الميلاد إلى الشام. وطبعا في مصادر تاريخية أخرى تذكر أن الهجرات هذه بدأت من فترة سابقة لذلك بكثير، فبعض المؤرخين ذكر أنهم هاجروا من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق منذ 5000 سنة قبل الميلاد، أي منذ 7000 عام من الآن. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم من الحديث عن الشعوب التي سكنت الجزيرة العربية وهاجرت منها، وإن شاء الله نواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في نفس الموضوع بإذن الله تعالى من تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

في هوامش الذاكرة كما في هوامش الأغاني كما في هوامش الحياة، هناك دائما هامش صغير. هذا الهامش نتحرك من خلاله بذكريات الطفولة المبكرة. لربما أكثر هامش ترك أثرا في حياتي كان هامش الغناء الذي له علاقة بالشتاء. في ذاكرة الطفولة المبكرة كانت هي الحاضرة دائما. كنا نستيقظ صباحا فكانت الإذاعات تبث القرآن الكريم مدة ساعة، من ثم نواصل البث مع فيروز مدة ساعة أخرى. فكانت هذه أجمل الصباحات خاصة بالشتاء، لأنها كانت تنعش تلك الطفلة الصغيرة بالحنين وبالحب وبدفء الشتاء رغم البرودة القارسة. كانت تشكل حالة مختلفة فيروز بأغانيها الشتائية أو الشتوية. فيروز كانت مكون أساسي ورئيسي في هامش ذاكرة الطفولة. فيروز تذكرني بأمي، ولربما هذا الجيل أيضا يتذكر فيروز وتذكرهم بأمهاتهم. كانت أمي تحب فيروز جدا، وهي المرأة الأمية التي لم تذهب إلى المدارس، فكانت هذه علامة فارقة. بعد ما كبرت أدركت أنه كيف لهذه الأم التي لم تذهب إلى المدارس أن تطور ذائقتها الفنية والموسيقية بأن تستمع إلى فيروز وبخاصة أغاني الشتاء.

فيروز بالشتاء، فيروز ذلك الصوت المخملي الذي ترك في الذاكرة انطباعات الطفولة المبكرة عن الشتاء وعن الخريف، عن تساقط الأوراق، عن الغيوم والسحب، عن الدفء رغم البرد القارس. في الذاكرة أيضا عن الجوع، لربما الفقر في البرد، الحاجة لدى أطفال كثيرين. فيروز والشتاء لغة فوق لغة الموسيقى، إحساس تجاوز الأغنية أو تجاوز الكلمة. كانت فيروز في تلك الفترة المبكرة وللآن هي من تشكل الذاكرة الجمعية لجيل قبل أن تطغى الأغاني الحديثة أو الإيقاع السريع. حيث أذكر في الطفولة أن كنا نذهب نخرج من البيت نستمع إلى فيروز، نذهب إلى الشارع نسمع فيروز، وعندما كبرنا في الجامعة كنا نذهب إلى المقاهي مبكرا صباحا ونسمع فيروز. كانت أكثر وقعا في الشتاء أكثر منها بالصيف، رغم أن لها أغاني صيفية جميلة ولكنها ارتبطت بالذاكرة بأغاني الشتاء. من أجمل الأغاني التي أحبها والتي تذكر هامش حقيقي بالنسبة لي أو لذاكرتي أغنية ورق الأصفر شهر أيلول. هذا الشهر الجميل، الشهر القصير أو الفصل القصير ما بين الشتاء والصيف، هذا الشهر الذي تساقط فيه أوراق الأشجار، هذا الشهر الدافئ الحميم الذي ينقلنا من مزاج إلى مزاج آخر، يهيئنا من حرارة الصيف إلى دفء الشتاء، لن أقول برودة الشتاء بل دفء الشتاء. هذه الأغنية كانت بالنسبة لي هي ذاكرة حقيقية للفتاة التي كبرت وكانت تحلم بأن تكمل دراستها خارج المكان الذي ولدت فيه. كانت تشعرني بأني أحلق عندما أرى الغيوم في السماء في الخريف وأستمع إلى فيروز وأيلول، أشعر كأني أنا متحررة من المكان، وأشعر كأن المدن جميعها بلا استثناء هي مدن مفتوحة أمامي لأكون فيها ولأكون قريبة منها ولأتواجد فيها. فكانت هذه اللحظات هي من أجمل اللحظات التي تشكل ذاكرة الشتاء. لفيروز أغاني أخرى مرتبطة أيضا بالمطر وبالثلج، ذلك الثلج الزائر الأبيض الذي كنا عندما نغفو نحلم بغزالات أو بالغزلان الهاربة فوق هضاب الثلج وتلال الثلج، نحلم ببيوت خضراء وساحات وحدائق، كنا نحلم بأشياء جميلة لأن الثلج كان يمدنا بالبياض كلونه، وكانت فيروز تمدنا بالدفء وبالبياض أيضا. كأغنية ثلج ثلج عم بتشتت الدنيا ثلج، أذكر أن هذه الأغنية كانت تبث دائما في أيام الثلج أو عندما يشاع أن هناك منخفض جوي أو تراكم الثلوج، لدرجة أنها كانت تبث طيلة الساعات في الإذاعة فترة المنخفضات الجوية أو عندما يكون تراكم الثلوج. كنا نستمتع رغم أنه محبوسين في بيوتنا.

دائما نعود إلى الذاكرة ونتكئ عليها لأنها هي المشكل الرئيسي لكل ما بني عليها لاحقا، لكل ما تشكل من شخصية لاحقا. ربما اختياري للثلج الآن في بدايات الصيف هو أيضا شكل من أشكال العودة والرجوع إلى تلك الذاكرة، ربما لأن المكان هنا لا يوجد به ثلج. كانت تلك الأغاني هي المستودع الحقيقي لكل خيالات الطفولة التي بنيت لاحقا وشكلت شخصية كثير من الجيل أو من الأجيال التي عايشت تلك المرحلة. فدائما الحنين يظل إلى تلك الأغاني الجميلة وإلى الشتاء، الشتاء الدافئ المخملي. ولربما كنا نشعر أن صوت فيروز هو صوت مخملي، صوت دافئ يسحبك إلى الأعماق، إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه، يجعلك تحلق، تملك الزمن، تملك الفصول. فهي أجمل من غنت للفصول، غنت للصيف، غنت للربيع،

بسم الله الرحمن الرحيم، وطابت صباحاتكم مستمعين أوفياء كرام للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، تمضون على بركة الله في مستهل صباح يوم جديد ترجون فيه الخير لأنفسكم، فبقدر نواياكم تكون أرزاق الله. وهذا صباح نسأل الله فيه التوفيق والخير والرزق. الرزق لا يأتيك حين تقلق، الرزق من الله تعالى إيمانا عميقا بجميل قادم الأيام.

هو الصباح وقد أقبل، رمزا للبدايات الجديدة، صفاء للأرواح، تجددا للأمل، يتجلى جماله في أشعة النور الأولى، في صوت زقزقة العصافير والطيور، في خطواتكم إلى مستهل يوم جديد تبدأونه بياضا ونقاء وصباحا ملؤه التواصل مع من تحبون، والحياة في مجملها أن تتمنى الخير للغير كما تتمناه لنفسك، فذاك طريق يسوق إليك الخيرات من حيث لا تحتسب، سعيك بالخير للغير يهيئ لك أجمل الأقدار.

بعضهم يقول بأن الأصوات بعضها سفينة، بعضها شاطئ، وبعضها منارة، إلا أن صوت فيروز السفينة والشاطئ والمنارة، الشعر والموسيقى والصوت والأكثر من الشعر والموسيقى. وفيروز كما وصفها بعضهم بأنها خارج الزمان والمكان، ففيروز تقول لك أحيانا أهلا، وفي أحيان أخرى وداعا، وفي أحايين كثيرة إلى لقاء قريب. هذه هي فيروز كما وصفها أحدهم بأنها وصوتها أجمل ما يمكن أن يسمعه الإنسان، نسيج وحدة بين الشرق والغرب، ورسالة حب من كوكب آخر.

وصباح الخير يا بلادي، صباح البلبل الشادي، صباح عروقنا تنبض بحبك يا عمان، صباح الحب الأصدق والأجمل ولاء وانتماء، صباح الخير يا وطن الأمن والسلام، صباح المسك والعنبر ووطن الحبيب، زادك الله رفعة وعزة ومهابة وجعلك في أمن وأمان.

وصباح الخير يا وطني، صباح مملوء بالحب والوفاء والإخلاص. صباح الخير يا وطني في كل يوم في كل لحظة، صباح النور مشرقا على كل أرجاء وطني الحبيب، موطني أهلي وأحبتي. صباح حب عمان المغروس في أعماقنا في كل يوم، خيرا وتقدما وازدهارا، ونحن معه ندرك نعمة الأمن والأمان التي نعيشها على أرضنا الطيبة. فصباح الحب يا وطني عمان.

0: صباح البدايات، صباح الأحد 7 ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 24 من مايو 2026 للميلاد، ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تحية الإجلال والإكبار والتهنئة العابقة بالمشاعر المخلصة بالولاء الصادق نرفعها لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مقرونة بالابتهال إلى المولى عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يسبغ عليه من واسع فضله وكريم عطائه، وأن يمكن له سبل الخير والتوفيق والسداد لترتقي به عمان إلى أعلى مراتب المجد وتكتسي في ظله أزهى حلل السلام.
1: داعين الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا سبل الرشاد وأن يحفظ عمانا آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته، وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

0: كل عام وجلالتكم ضياء عمان، هامتها السامقة، أملها الحاضر، مستقبلها الواعد. وكل عام وأنتم حامي حما حضارتها وثقافتها وتاريخها التليد. ولقد استنى الله تعالى عيد الأضحى المبارك وجعله شاهدا على قيمة التضحية والفداء، وستبقى عمان ببركة منهج جلالته القويم موفورة بالسلام، منعمة بالرخاء، تزيدها التجارب قوة وصلابة، وتضيف في مسيرتها الحافلة صفحات جديدة من العز والإباء، وأبناؤها صف واحد.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير، والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: وصباح إنجازاتنا المتواصلة في كل أرجاء عمان. تعاون عماني أمريكي وافتتاح مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بولاية صلالة بمحافظة ظفار، والعمل على تصميم مستشفيات جديدة في عدد من المحافظات، افتتاح جزء جديد من مشروع ازدواجية طريق السلطان تركي بن سعيد طريق الشرقية السريع بطول 7 كيلومترات، وتعاون عماني سعودي لإنشاء الميناء البري ضمن الحزمة الثالثة لمنطقة الظاهرة الاقتصادية شمال الباطنة، بوابة صناعية ولوجستية لسلطنة عمان. جهاز الاستثمار العماني يحقق 10 أضعاف استثماره في شركة كروسو الأمريكية.
1: إلا ما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

0: عين على الصحافة.
1: أهلا بكم جميعا إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يهنئ رئيس إرتيريا. خطة مرورية متكاملة تواكب توسعة طريق مسقط السريع، حيث تستعد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبدء مرحلة تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط السريع الممتد من تقاطع القرم إلى حلبان بطول نحو 60 كيلومترا عبر خطة مرورية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وتقليل التأثير على مستخدمي أحد أكثر الطرق حيوية في محافظة مسقط. شمال الباطنة بوابة صناعية ولوجستية لسلطنة عمان. تحتضن مشروعات ومنجزات كبيرة تضاف إلى المكتسبات الوطنية، ميناء صحار والمنطقة الحرة، بوابة عمان الصناعية نحو العالم. بأكثر من 14 مليون ريال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتعزيز الجوانب العمرانية والاقتصادية بصحار. جامع السلطان قابوس بصحار صرح حضاري ومنارة دينية وثقافية تعزز قيم التسامح بمساحة 181 ألف متر مربع ومكتبة تتسع لعشرين ألف كتاب. الجامع يربط تاريخ صحار العريق بمستقبلها الاقتصادي الواعد، وتنظيم أكثر من 1000 فعالية مجتمعية واحتضان دائم للباحثين والناشئة. وزير الخارجية يتبادل مع نظيره الإيراني وجهة النظر حول آخر المستجدات بالمنطقة. وشرطة عمان السلطانية تدعو لتجنب السرعة الزائدة أثناء التنقل خلال إجازة العيد والانتباه للأطفال. حجاج بيت الله الحرام يقضون غدا يوم التروية في منى ليكون يوم التاسع ركن الحج ويوم عرفة. نجاح عملية نادرة باستخدام تقنية الليزر بمستشفى الرستاق. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين بهولندا. إطلاق مبادرة لتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز التصنيع المحلي. جهاز الاستثمار العماني يحقق 10 أضعاف استثماره في شركة كروسو الأمريكية. وعلى مساحة 2 مليون متر مربع مدينة صحار الصناعية توطن 48 مشروع خلال 2025. وأكثر من 213 مليون ريال إجمالي القروض الممنوحة العام الماضي. النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تحتفي بتخريج 40 مشاركا ومشاركة في معسكرات مكين بظفار. كيف تبني عمان صمودها الاتصالي أثناء الأنواء المناخية؟ وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان، في الشعر والطفل والسرد والتراث، 7 كتب جديدة تطلقها منصة عين. المتحف الوطني يستضيف قصص التصميم الإيطالي. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. الأمنيات والدعوات لكم جميعا بصباحات تحفها عناية الرحمن، موفقين في أداء واجباتكم ومهامكم الوظيفية. رفقات الإذاعة الأكثر، استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل خير ونور ومحبة. أهلا بكم جميعا إلى أول أيام عمل هذا الأسبوع، وهو اليوم قبل الأخير من أيام عمل هذا الأسبوع، فملأه نشاط وهمة وحيوية. غدا آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، بعدها إجازة عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير مقدما. ووصل أكثر من 1,518,000 حاج إلى المملكة العربية السعودية من الخارج، في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدوليين المسجلة في عام 2025. وتواصل السلطات في المملكة العربية السعودية وتبذل جهودا كبيرة لتوفير كل سبل الراحة للحجاج. وغدا يوم التروية في منى، ليكون يوم الثلاثاء أداء ركن الحج الأعظم الوقوف

اهلا اهلا بكم جميعا، صبحكم الله بالخير بالنور والعافيه والرضا. صباح المحبه والانوار، يلا نشاط وهمه حيويه في مختلف دروبكم ومشاويركم. هذا الصباح بشروا بشروا، كيف الدروب كيف المشاوير؟ ان شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. ولمن يستمع الان الينا في مختلف دروب وشوارع مسقط، كيف الزحمه المروريه اليوم؟ كان الإخوة المستمعين الذين تواصلوا معنا يؤكدون بأن الشوارع أكثر هدوءا اليوم. كيف تبدو شوارعكم؟ وقريبا العمل على توسعة طريق مسقط سريع، فيما تستعد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبدء مرحلة تنفيذ مشروع توسعة طريق مسقط سريع بطول 60 كيلومتر تقريبا. الخطة تتضمن تنفيذ تحويلات مرورية مرحلية وتكثيف الأعمال في فترات الليلية وخارج أوقات الذروة، مع الإبقاء على 3 حارات رئيسة مفتوحة طوال فترة التنفيذ. وبتتم الاستفادة من طرق بديلة، مثلا طريق السلطان قابوس، طريق 18 نوفمبر، طريق المعارض والجامع الأكبر، وطريق جامعة السلطان قابوس، وطريق 23 يوليو والغبرة. يا حي وسهلا بالجميع، صباحات النشاط والهمة والحيوية، يلا بكل نشاط وهمة وحيوية. اليوم 7 ذي الحجة 1447 للهجرة، 24 مايو 2026. املأوا صباحاتكم نشاطا وحيوية. ترى من بين أهم العادات والأنشطة اللي تضمن لك بداية يوم مليئة بالنشاط أن تبدأ يومك بحركة خفيفة، وأنك تشرب ماء ماء ماء ماء، اشرب ماي ماي ماي فور ما تستيقظ، وتجنب هاتفك، خطط ليومك بكل إيجابية، أحط نفسك بالأشخاص الإيجابيين اللي تسألهم عن الصباح وأوضاعهم وأجواهم ودروبهم. بالضبط لما يسألوك عندك جواب، كيف تجاوب؟ اليوم يوم خير وبركة وسعادة ورزق وتوفيق وتيسير، يوم ملؤه وعنوانه السعادة والبهجة.

صباح الأنوار، صباح النشيطين، صباح المبتسمين المتفائلين. أهلا أهلا بكم جميعا، يلا ملأوا صباحاتكم بكل همة ونشاط وحيوية. العادات الصباحية من أهم الأسس لبداية يوم مليء بكل الهمة والنشاط والحيوية. وتذكر دائما وأبدا الحركة بركة، الحركة الحركة بركة ونشاط. وعلى ذكر النشاط والحركة والبركة، ترى في خرافات طبية انتبهوا لها وابتعدوا عنها. من بين الخرافات الطبية بأن العسل طبيعي صحي ما يرفع السكر، صح انه طبيعي وصحي، لكن ما تكثر عاد منه حتى لا ترفع معدل السكر في دمك. وأيضا من بين الخرافات الطبية المنتشرة بأن وجع الحلق والزكام ما يتعالج إلا بالمضادات الحيوية، هذه فكرة خاطئة. من الممكن بالراحة وكل شيء يمضي على خير ما يرام. صباح الخير من هلال، سمعت أن العمل في توسعة مسقط سريع بيبدأ من منتصف الشهر القادم. إن شاء الله في الأيام القادمة تواصل مع الإخوة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عمان السلطانية لمعرفة الخطة كيف بتكون إن شاء الله يا هلال. وصباح الخيرات لكم جميعا. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 40 والصغرى 30، أما في صلالة فالعظمى 32 والصغرى 28. واللي ابتدأ صباح الحين صباحكم جميعا خير. أهلا بهلال، صباح الأنوار لي محمود العبيدي، راشد وصلت الدوام اليوم بدري الحمد لله دائما إن شاء الله. أهلا بنجلاء، وصباح الخير لخليفة أبو هود، صباح الخير. عايشة صباح الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب5900، الشارع ترى فاضي اليوم، الناس واصلين بدري. يا حي وسهلا بالجميع، صباح الورد والفل والياسمين، أهلا ومرحبا بإيمان، وصباح الخير لسيف أحمد الراشدي سلطان. نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة. يا حي ومرحب بالطيبين الجميلين المبتسمين. اليوم الشارع فاضي، أم سلطان تقول الشارع فاضي، اليوم صح الشارع فاضي، لكن أنت جميل وأنيق ما شاء الله، وباين عليك الفرح والسعادة وكأن اليوم يوم عيد من جمال كل شيء في وجهك هالصباح.

يا صباح الورد والفل والخير والياسمين، ايش رايكم بسؤال النشط في معلوماتكم؟ ويلا يلا بكل همة ونشاط وحيوية نشوف أول المجاوبين بشكل سريع. محليا ايش يسمى السوق التقليدي المفتوح اللي يقام في عمان أيام قبل أيام العيد؟ في عمان ايش نسمي السوق التقليدي المفتوح اللي يقام قبل أيام العيد، اللي يقام هذه الأيام ايش نسميه؟ يلا من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط. صباح الخير يا خميس، أشوف أول المجاوبين اللي جابوا الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لسامي البوسعيدي، وصباح الأنوار لفاطمة البلوشي. محليا ايش نسمي السوق التقليدي اللي يقام قبل أيام العيد في سلطنة عمان؟ مهرجان، وتقام في وفق جدول زمني محدد في كل ولاية، يتجمع الأهالي لشراء مستلزمات العيد. ايش نسمي هذا السوق التقليدي في عمان؟ يلا يلا يلا يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ماذا يسمى هذا النشاط، هذا السوق اللي يعد سوق تقليدي مفتوح يقام في سلطنة عمان قبل أيام العيد؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة، كلمة واحدة الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لزايد القطيطي، أهلا بسامي الزعابي. سامي لا يعني في كلمة، أيوة بالضبط، هذا بمجرد ما تروح إلى هذا المكان كيف بالك هالأغنية. فنحن نسأل عن الاسم المحلي اللي نسميه للسوق التقليدي المفتوح اللي يقام في سلطنة عمان قبل أيام العيد. ويمكن الحين مجموعة كبيرة ممن يستمع إلينا الآن في طريقهم إلى هذا السوق. صباح الخير والأنوار لأم خالد. على فكرة اليوم كلنا حاسين بأن أجواء عيد، حتى متبخرين بخور العيد. إيش بخور العيد؟ في بخور عيد وفي بخور غير عيد يعني أم خالد. صباح الخير لخليفة البريكي، للدكتور أحمد الرقيشي، لفهد الجساسي، لأبو خليفة، لراشد الغافري، لأم حسام. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8799. وصباح الخير يا أبو سعود، أهلا يا أبو محرز. أسألكم عن السوق التقليدي اللي يقام في أيوة اللي هذه أجواء، إيش نسميه محليا في عمان؟ ماذا يسمى هذا السوق اللي يميز أجواء الاحتفال بالعيد في سلطنة عمان قبل العيد، ويمثل مثابة مهرجان تحصل فيه كل شيء من مستلزمات العيد؟ ويعني من بين ما يميز هذا العيد البيع بالمزايدة بالمناداة، الطريقة التقليدية الشائعة، وتحصل فيه المستلزمات المعروضة والخاصة في العيد. فماذا يسمى هذا السوق أو هذا النشاط، ماذا يسمى في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ترى حال أكثر من اسم، أنتوا شاركونا هذه الأسماء إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لناجي الخميسي، لأبو حمزة، لعبد الله الحوسني. صباح الخير لأبو فارس، لخولة الهاشمي، ومرحبا بلبنى الطرابلسي. صبح بالخير على الجميع وصباحاتكم عمان. صباح الخير للمتجهين الآن إلى مختلف الأسواق ومستلزمات العيد.

0: موعد معين وثابت ومعروف عند الأهالي. إرث قديم بسلطنة عمان عبارة عن سوق مفتوح يشهد إقبال كبير من الزوار أيام العيدين، قبل العيد يعني قبل أيام العيد. إيش يسمى هذا الجو التقليدي اللي يميز أجواء العيد في سلطنة عمان؟ وتبدأ فعاليات في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان قبل أيام العيد، وعلى فكرة تستمر إلى ما قبل العيد بيوم واحد، وبذلك يسدل الستار عن هذا النشاط، هذه العادة العمانية. فإيش يسمى بلهجتنا المحلية هذه الممارسة، هذه العادة؟ صباح الخير لمشعل المعمري، لنجاة الرئيسي، وصباح الخير لخالد، حيا وسهلا ومرحب مرة ثانية بلبنى الطرابلسي. تصبح بالخير على عاطف السيد رئيس الكنترول، وسلوى الهدابي وشيخ الحمداني، نصبح عليهم جميعا بكل الخير والنور. وتصبح بعد بالخير على أبو رهف. إيش نسمي هذه العادة الممارسة التي تميز العمانيين قبل أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى، اللي هو عبارة عن سوق تقليدي مفتوح يقام قبل أيام العيد؟ الجواب من كلمة واحدة، صباح الخير لإسحاق الصلطي، ومرحبا مرحبا بيوسف الحضرمي، وصباح الخيرات لخالد، أهلا بأمنية، وصباح الخير لسيف. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. إلى أن يأتي جوابك الصحيح نريد نبين لك أهمية زيت الزيتون في صحة الدماغ. زيت الزيتون مهم جدا بحسب منظمة الصحة العالمية بتحديثها مؤخرا حول الأمراض اللي ترهق كاهل الأنظمة الصحية حول العالم، من بين هذه الأمراض الخرف. ووفقا لدراسات كثيرة تبين فوائد زيت الزيتون البكر في تعزيز الإدراك الذهني. يا حي ومرحب بالجميع، صباح الخيرات لخالد، أهلا بسيف ومحمد، وصباح الخير لمنتصر، نصبح بالخير على بسام الراشدي، وصباح الخير لكم جميعا، أهلا بالراسبي، وصباحاتكم ورد وفل وياسمين. صباح الخير لعمر على فكرة، أول شيء منتصر يقول صباح الأحد بنكهة يوم الأربعاء. هو اليوم الأخير قبل اليوم قبل الأخير من أيام العمل لهذا الأسبوع. أما عمر يقول على فكرة من الأشياء اللي تخليني أحب أسمع برنامجكم كلماتكم الحلوة اللي تقولوها وأغاني عبد المجيد، كل شيء فينا حلو صح.
1: وأحبك لهنا،
0: إهداه لك يا عمر.

يا صباح الخير والنور والمحبة والبركة، أهلا أهلا بكم جميعا. أسألكم، يلا نسألكم اليوم عن السوق التقليدي اللي يميز ثقافتنا العمانية، وهو عبارة عن سوق تقليدي مفتوح يقام قبل أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. إيش نسميه محليا هذا السوق؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والأنوار اليوم عمر الرحبي، أهلا وسهلا ومرحبا بجعفر العجمي، وصباح الخيرات لناصر، نصبح بالخير على عبد الله. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. أسألكم، إيش اللون المرتبط بلون البراءة، لون النقاء؟ يلا نشوف اللي مركزين معنا بلغة الألوان. ما اللون الذي يرمز إلى النقاء والبراءة؟ ما اللون اللي مرتبط بالنقاء والبراءة؟ بمجرد ما يذكر هذا اللون تذكر النقاء والبراءة. صباح الخير يا أبو مصعب، يا حي وسهلا بمبارك. ما اللون المرتبط بالضبط؟ هو اللون، أيوة، ما هو اللون المرتبط بالنقاء والبراءة والسلام والصفاء؟ إيش هو هذا اللون؟ يلا كل هذه الدلالات الإيجابية، دلالات هذا اللون، عن أي لون نتكلم؟ يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لون مرتبط بالنقاء والبراءة والصفاء والسلام، اللي يحب هذا اللون فيك كل هذه الصفات.

يا صباح الأنوار للجميع، صباح الخيرات والبركات. اللون اللي يرمز إلى كل هذه الأشياء الجميلة طبعا هو اللون الأبيض. صباح الخير لجوهرة، وصباح الأنوار لناجي، أهلا بأم سماء الرواحي، وصباح الخير لكم جميعا. أما السوق التقليدي اللي كنا نتكلم عنه طبعا هو ما يسمى محليا في عمان الهبطة، وفي بعض الولايات الأخرى يسمى حلقة العيد. الهبطة سوق تقليدي مفتوح يقام في سلطنة عمان قبل أيام العيد بمثابة المهرجان اللي يقام وفق جدول زمني محدد. يجتمع الناس لشراء مستلزمات العيد، ويشتهر بشكل خاص ببيع المواشي للأضاحي، بالإضافة طبعا إلى الملابس والحلوى والبهارات. جهزتوا للعيد ولا بعد؟ الحمد لله، الله يعود علينا وعليكم كل عام بالخير واليمن والبركات. وصباح الخيرات من أبو ماجد إلى المياحي. صباح الخير المياحي، كيف أصبحت اليوم؟ كيف النشاط؟ تعالوا أريد أسألكم بعد عن مكان، وشوف أول المجاوبين الإجابة الصحيحة سريعا إلى 90456 أو @morningyouth. وادي حيبي في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. يلا، وادي حيبي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. بنشوف أول واحد يشاركنا جواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. يلا النشيطين، أيها النشيطون، شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. وادي حيبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك يلا إلى 90456 أو @morningyouth. وصباحاتكم صحة وعافية وخير. بس أريد أقول لك شيء مهم جدا، صحتك ليست هدف تصل إليه، بل أسلوب حياة تبني كل يوم بعادات صغيرة مستمرة. فضل شاكر غنى عن الحب والشوق لكن متأخر، صح؟ لكن غنى

نقول الله يهديك يا راشد. من الصبح تحرك المشاعر يعني فضل شاكر نحركها إيجابيا يا منتصر. صباح الخير لي سامي، صبح الخير على زوجته أم أسيل، أسألكم عن وادي حيبي يلا في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح. أم حمد أنا ما يبدأ يومي إلا بسماع برنامجكم المميز، شكرا لك يا أم حمد إن شاء الله دائما وأبدا. وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8195 قيس وأبرار وأنوار وعهد يصبحوا عليكم. ما شاء الله وين رايحين؟ رايحين هبطة سمائل. قيس وأبرار وأنوار وعهد وين المدرسة اليوم يا شباب؟ ترى بعد المدرسة مستمرة اليوم وبكرة، ولا انتوا خلصتوا امتحانات؟ التوفيق، درب السلام، الله يحفظكم ويرعاكم. أهم شيء لا تكثروا من الحلويات في هبطة سمائل. صباح الخير لأبو عماد إبراهيم السعدي، ومرحبا بحمدان ومصطفى، وصباح الخير لفاروق ليعقوبي، لناجي، لأبو آدم، لخليفة البريكي، لأبو ميقات، صباح الخير لضحى الروشدي، أهلا بعبد الله الحوسني. أسألكم جميعا وادي حيبي في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. بعدين بنضيف لك معلومات عن بعض القرى المشهورة جدا في ولاية صحار. انت شاركنا الجواب من كلمة واحدة، وادي حيبي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وريد أضيف لك معلومة صحية إلى رصيد معلوماتك. لما ينذكر فيتامين سي إيش أول فاكهة تخطر في بالك؟ ما أول فاكهة مرتبطة في أذهاننا بعلاقتها بفيتامين سي؟ أول ما ينذكر هذا الفيتامين. يلا نشوف النشيطين اللي مركزين معنا وبكل همة ونشاط، مركزين معنا مع مختلف المعلومات والمحطات الصباحية التي نطوف بها معكم. صباح الخير والأنوار لأم جود، ليش ما حطيتوا ماجد المهندس إلا عيونك؟ يا والله الحياة حلوة، يعني فلسفة الحياة تعرف إيش؟ يعني صدقا واحدة من أهم أسرار السعادة وأنك تعيش حلاوة الحياة أن تتمنى الخير للغير كما تتمناه لنفسك. الحياة فيها فرص وفيها متسع كبير، أنت فقط شارك أفراح الناس وشارك النجاحات، ترى هذا الأمر يجلب لك السعادة والأنس والفرح.

يا صباح الخيرات. عموما دائما لما يذكر فيتامين سي تذكر البرتقال، تذكر فاكهة البرتقال، لكن في نوع من أنواع الخضار يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، إيش هو؟ يلا أشوف اللي مركزين معنا بكل نشاط وهمة وحيوية. نوع من أنواع الخضار يحتوي على فيتامين سي حتى أكثر من البرتقال، إيش هو؟ يلا أشوف اللي عاد. ما شاء الله ما شاء الله، تركيزهم عالي جدا جدا هذا الصباح. صباح الخيرات لخالد، أهلا أهلا بمحمد، وصباح الخير لأم صالح وحمود الجحافي وجوهرة وصالح الطوقي وأبو محمد وسامي. نوع من أنواع الخضار يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1887. وصباح الخير لسماهر الميمني، نوع من أنواع الخضار يحتوي على فيتامين سي أكثر حتى من البرتقال، إلى درجة أول شيء أبو سيف صباح الخير، صباح النور، يعني حبة متوسطة من هذا النوع من أنواع الخضار يوفر ضعف أو حتى 3 أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في برتقالة واحدة، فذلك يعد خيار ممتاز لتعزيز المناعة وصحة الجلد. نوع من أنواع الخضار يحتوي على فيتامين سي أكثر حتى من البرتقال. عن أي نوع من أنواع الخضار نتكلم؟ صباح الخير لأم جهاد 100%، وعبد الله الحوصني 200%. الفلفل الحلو يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال ويوفر ضعف أو حتى 3 أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال، لذلك ضيفها إلى سلطاتك والأطباق اليومية ضمن برنامجك الغذائي. أهلا يا أبو محمد، صباح الخير والعافية والأنوار لكم جميعا. أسألكم عن وادي حيبي في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا جوابك الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من ينطبق عليه أول هالأغنية؟ أيوة يعني أيوة، من اللي ينطبق؟ من في حياتك اللي ممكن تهديه هالمقطع من الأغنية؟

صباح الخير والأنوار لأبو نواف، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. وادي حيبي وين؟ في أي ولاية من ولاياتنا؟ وادي حيبي في ولاية الصحار. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل المحبة والخير والنور والعافية. أهلا بكم جميعا، نصبح بالخير على كل المستمعين والمستمعات رفقة صباح الشباب، وشكرا لتفاعلكم جميعا. زين، أريد أسألكم عن قرية تسمى قرية شام. شام، شين ألف ميم. هذه القرية في أي ولاية من الولايات؟ أشوف المتفاعلين سريعا واللي يجاوبوا بكل نشاط، وأول المجاوبين يلا، والجواب من كلمة واحدة بعد. قرية شام. بعدين أريد أضيف لك معلومة عن قرية شام. قرية شام في أي ولاية من الولايات؟ يوسف الحضرمي. راشد الموشحات مسوت لكم شيء؟ مقصرة معكم شيء؟ لا، نحن اللي مقصرين. اسمح لي يوسف، يعني من المستمعين اللي يفضلون الاستماع إلى فن الموشحات. صبحا حاضرين حاضرين حاضرين، أنت وباقي المستمعين شاركونا. قرية شام في أي ولاية من ولاياتنا؟

يعني أينما كنتم. يا صباح الورد والخير والنور والعافية، ولمن ابتدأ صباحها الحين، قرية شام شين ألف ميم، هذه القرية في أي ولاية من ولاياتنا؟ قرية جبلية. قرية شام في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. واحة خضراء تحفها أشجار النخيل، فقرية شام في أي ولاية من الولايات؟ اللي مركز معنا بكل نشاط شاركنا الجواب من كلمة واحدة، مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث. قرية شام في أي ولاية؟

0: ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 9456@morningyouth. يوث يلا بكل نشاط شاركنا الجواب. أهلا بمنى العلوي وصباح الخير لجوهرة. أهلا بسامي وأبو الأيهم وصباح الخير لعلي. أهلا بسيف صباح الخير لناصر. قرية شام في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح نروح معكم إلى المستقبل، إلى صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: تشاركون الآن الطالبة سكنة بنت عبد الله بن راشد الصوافي سكنة في الصف العاشر من مدرسة حي العوامر للتعليم الأساسي بولاية السيب. السلام عليكم يا سكنة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا بالنشيطة سكنة، كيف حالك سكنة؟
1: الحمد لله في أفضل حال.
0: وكيف الاستعدادات بعد العيد للامتحانات إن شاء الله؟
1: تمام.
0: يا مرحبا بسكنة، إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: حضرت الكثير.
0: يلا زين نسمع منك يا سكنة.
1: في البداية أتقدم بخالص الشكر لأسرة صباح المدارس على هذه الاستضافة الجميلة، كما أعبر عن حبي واعتزازي أن أكون ابنة هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يبقى دائما شامخا ومزدهرا بالعطاء والإنجاز. صباح يليق بوطن نفخر به كل يوم. أنا الطالبة سكنة عبد الله الصوافي من مدرسة حيل العوامر، ويسعدني أن أكون معكم اليوم لأشارككم جانبا من تجاربي وطموحاتي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا سكنة، مقدمة ودعاء جميل حفظك الله. سكنة، إيش يعني اسمك سكنة؟
1: اسمي هو اسم عربي مشتق من السكينة والسكون.
0: جميل، على فكرة اسم مميز.
1: نعم، أنا فخورة بأني أول من تسمى بهذا الاسم في السلطنة.
0: أنت أول وحدة، ما في حد قبلك؟
1: لا
0: لا، كيف عرفتي هالمعلومة؟
1: خبرونا لما كنا نسوي الجواز.
0: قالوا أنت أول عمانية تسمى سكنة.
1: نعم.
0: على فكرة في التلفزيون عندنا في برنامج اسمه سكنة، وفيه عن السكينة وعن الأسرة المستقرة. مريتي على صديقات زميلات حد سمى سكنة بعدك؟
1: للحين لا.
0: يعني في المدرسة ولا سكنة غير سكنة صوافي؟
1: غير سكنة صوافي.
0: بارك الله فيك يا سكنة. يلا يا سكنة الحين خبرينا عن هواياتك.
1: لدي الكثير من الهوايات، والتي فتحت لي آفاق كثيرة هي هواية الرسم، رسم الطبيعة. غالبا ما أقتبس رسوماتي من الطبيعة العمانية، لأنه من واجبنا الافتخار بطبيعتنا وثقافتنا الجميلة. بدأت هذه الهواية منذ الطفولة، وشاركت في العديد من المسابقات والمعارض الفنية، أبرزها تحدي الفنون في الكلية العلمية للتصميم. كل مشاركة تمثل فرصة للتعلم واكتساب خبرات جديدة وتطوير المهارات الفنية والإبداعية. وأيضا كان لي شرف تمثيل سلطنة عمان في الملتقى العالمي الذي أقيم في روسيا، كانت من أجمل التجارب، فقد منحتني الفرصة للالتقاء بمشاركين من دول مختلفة والتعرف إلى أفكارهم وثقافاتهم وتجاربهم. والأجمل من ذلك أنني أمثل وطني، لذلك حرصت على إبراز الصورة المشرفة للشباب العماني وما يتمتع به من طموح وقدرة على الإنجاز. وأيضا لدي مهارة الحساب باستخدام المعداد، وشاركت في الكثير من المسابقات على مستوى السلطنة وخارجها، وحصلت على جوائز عالمية.
0: ما شاء الله، إيش الجوائز العالمية اللي حصلت عليها؟
1: حصلت على ميدالية المركز الثاني عام 2022 على مستوى العالم، وعدة شهائد، تقريبا 4 شهائد.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا سكنة، أهم شيء أنك تستمري في هذا النشاط
1: إن شاء الله.
0: وبعد شاركينا عن المسابقة، حدثينا عن المسابقات اللي شاركتي فيها.
1: شاركت في برنامج قيادي. مشاركتي في برنامج قيادي كانت تجربة ثرية وملهمة، ضافت لي الكثير على المستويين الشخصي والمهاري. خلال 3 أيام تعلمنا الكثير من المسارات التعليمية.
0: نعم.
1: وما كانت مجرد مسارات، بل كانت مساحة حقيقية للتعلم والتطوير واكتشاف مهاراتنا القيادية الكامنة فينا. استفدت كثير من المحاور اللي تناولها البرنامج، واكتسبت مهارات قيادية عملية استفيد منها في حياتي اليومية، سواء في الدراسة، في التواصل مع الآخرين، أو في إدارة المهام بثقة ووعي أكبر. ما يميز البرنامج أنه جمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث أتاح لنا الفرصة لتطبيق ما تعلمناه بصورة واقعية، ومنحنا رؤية أوسع لمعنى القيادة الحقيقية. أرى أن البرنامج كان تجربة متميزة فعلاً، وكان له أثر إيجابي واضح في تنمية شخصيتنا ومهاراتنا، وبيظل له أثر نافع بإذن الله في مسيرتنا.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا سكنة، ما شاء الله ما شاء الله. خبرينا أكثر عن تمثيلك لسلطنة عمان في روسيا، كيف كانت المشاركة والاستفادة بعد؟
1: استفدت كثير من المشاركة. مثل سلطنة عمان في مجال الرسم، وكان في الكثير من الفنون مثل العزف، المسرح وغيرها من الفنون، كل أنواع الفنون. وكنا 6 طلاب من سلطنة عمان، 3 طالبات و3 طلاب، ومنحني فرصة للارتقاء بالكثير من المشاركين والتعرف على ثقافات مختلفة.
0: جميل يا سكنة، بارك الله فيك. والحين إيش بتكلمينا عن الابتكارات والتجارب بعد؟
1: نعم، شاركت مع فريقي من مدرسة حيل العوامر في مسابقة شل ان اكسبلوررز من خلال مشروع بايو بلاست، وهو مشروع يهدف إلى إنتاج بلاستيك حيوي صديق للبيئة من سيقان الموز. جاءت الفكرة من رغبتنا في تقديم حل مستدام يقلل من الاعتماد على البلاستيك التقليدي ويسهم في حماية البيئة. تعلمت من هذه التجربة أهمية البحث العلمي والتخطيط الجيد وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
0: ممتازة يا سكنة. طيب عاد متى تبدو امتحاناتكم إن شاء الله؟ بعد العيد؟
1: بعد العيد إن شاء الله.
0: أي يوم؟ يوم الاثنين ولا؟
1: أيوة يوم الاثنين.
0: أهم شيء تستعدي، تستمتعي بأجواء العيد واستعدي عادي.
1: أيوة.
0: كيف بتنظمي وقتك؟
1: أنظم وقتي إني أضع خطة واضحة للمراجعة وألتزم فيها.
0: وإيش النصيحة اللي تنصحيها لزملائك الطلبة؟
1: أنصح زملائي الطلبة باستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم وتطوير مهاراتهم إلى جانب الاهتمام بدراستهم، ومع اقتراب الامتحانات أنصحهم بتنظيم الوقت ووضع خطة واضحة والثقة بقدراتهم، فكل جهد يبذل اليوم سيكون ثمرة نجاح في المستقبل بإذن الله. وأهم نصيحة لهم، لا تعطوا القلق أكبر من حجمه.
0: صحيح يا سكنة، بارك الله فيك. لك من اسمك نصيب سكنة، يعني من السكون.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. إيش اخترتي، مواد علمية ولا أدبية؟
1: نعم اخترت مواد علمية.
0: إذا إيش ناوي تدرس إن شاء الله بعد المدرسة؟
1: هندسة.
0: ليش اخترتي؟
1: بس ما حددت المجال.
0: ليش اخترتي هندسة؟
1: أحب الرياضيات والمجالات الهندسية.
0: بالتوفيق إن شاء الله مهندسة سكنة.
1: شكرا.
0: مهندسة سكنة بعد إيش بتقولي لنا؟ عندك شيء آخر بتقوليه بعد مهندسة؟
1: أريد أقدم تهنئة للسلطان هيثم.
0: تفضلي يا مهندسة.
1: أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يحفظهم. كما أهني الشعب العماني والأمة العربية الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
0: بارك الله فيك يا سكنة، وكل عام وأنت بخير مهندسة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة مهندسة.
1: شكرا. أريد أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مكتب محافظ محافظة مسقط لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في برنامج قيادي واختياري ضمن ممثلي محافظة مسقط. كما أشكر عائلتي الكريمة التي كانت وما زالت الداعم الأول لي في كل خطوة وفي كل إنجاز، وأشكر إدارة المدرسة ومعلماتي العزيزات على تشجيعهم المستمر، وكل الامتنان لكل من كان سببا في تألقي. وشكرا لكم.
0: بارك الله في المتألقة المهندسة سكنة. شكرا لك مهندسة، ينتظرك مستقبل مشرق إن شاء الله متميز.
1: شكرا موصول لكم.
0: شكرا، مع السلامة مهندسة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بارك الله في المهندسة سكنة بنت عبد الله بن راشد الصوافي في الصف العاشر من مدرسة حيل العوامر للتعليم الأساسي بولاية سيب. ما شاء الله على التألق والتميز، ومتفردة في أدائها وثقتها بنفسها، بارك الله فيها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير والنور للؤلؤة، وصباح الخير يا أبو منصور، حيا ومرحب بأبو نواف. أسألكم اللي ابتدأ صباحها الحين الساعة 7:31، قريتا شام والخد. قرية شام والخد في أي ولاية من الولايات؟ يلا وين المجاوبين بكل نشاط إلى 9:04:56 وآت مورنينج يوث؟ يلا أيها النشيطون والنشيطات شاركونا الجواب من كلمة واحدة. قريتين اسمهن شام والخد، هاتين القريتين في أي ولاية من الولايات؟ يلا بكل نشاط الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 9:04:56 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا ناصر. ناصر لا طبعا إجابتك خاطية. سيف صباح المحبة. سيف لا. يعقوب صباح الخير يا يعقوب، أهلا بالشكري، وصباح الخير لخالد اليعقوبي، أهلا ببثينة. بثينة الإجابة غير موفقة للأسف. قريتا شام والخد، شام والخد في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب مكون من كلمة واحدة إلى 9:04:56 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 6054 للأسف إجابتك خاطئة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2694 إجابتك صحين بعد، والباقين يلا شام والخد. شوف جمال الأسماء، الخد وشام في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يصل جوابكم الصحيح، متى آخر مرة مارست فيها رياضة؟ ترى الحركة بركة، الحركة بركة، وبالحركة تتغلب على نمط الحياة الكسول الخامل. من بين الأنشطة ركوب الدراجة، ركوب الدراجة يعزز صحة الدماغ ويخفف التوتر، هذا ما تفيد به دراسات مختلفة. ركوب الدراجات وسيلة فعالة وسهلة للوصول إلى تعزيز صحة الدماغ وتحسين الرفاهية، إلى جانب دعم الصحة البدنية وتحسين طريقة تفكيرك ومشاعرك وتفاعلك الاجتماعي. على ذكر التفاعل، قريتا شام والخد في أي ولاية من الولايات؟ شام والخد. أهلا وسهلا بمسعود المزروعي وعزان البادي، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 3325. نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة ونور وبركة إلى هذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح.

ويحدثنا الصباح. لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا، سيعقب ضيق شدتها الرخاء. أمانينا لها رب كريم إذا أعطى، سيدهشنا العطاء. إذا لاح حلم عسير فشمر، إذا لاح حلم عسير فشمر إليه، وقل للمصاعب أهلا أهلا. فما لذة العيش دون تحد، وما قيمة الحلم إن كان سهلا. وعنها الصباح تختال مثل الرشا، من حسن مشيتها خلخالها الورد، والساقان من لبن بيضاء كاللؤلؤ المكنون طلعتها، والعين عين المها، والقلب كالوطن تخفي الطفولة في أعماق مقلتها، والوجه بدر بدا في عتمة الزمن. يا ثغرها المرسومة للصبح انتمى، لما تبسم أزهرت في السماء. ضاق الكلام بحبنا فترنمت، والخد كالورد الخجول تكلم. من دون إفصاح عرفنا أننا بالحب نغرق في بريق من لما، لا كأنها قالت أحبك كلما. هتف النسيم وفي ضلوعي تمتما. قل للمليحة بالرداء السكري، أنت الجميلة دائما فتذكري. قل للمليحة خففي عن عاشق بالوصل، لا بالقرب بل بتعانقي. إن شئت في غير الغرام فخالفي إلا الهوى. أنت المليحة صاغها الرحمن من ذهب، يثير فؤاد صب وامقي. الله يبدع ما يشاء، فمقلتي مفتونة من حسن خلق الخالق. غير اعتيادي جمالك، سبحان من سواك أحلى خلقة. غنج دلال رقة لك أنبأت، أن الأنوثة كلها بك تلتقي. ولأنني أهواه أبصر وجهه في كل ما حولي، فهل أنساه؟ أواه من مر الفراق، فكم به ألم يذيب القلب ما أقساه. جمعت شوق الأرض في لفظة مخضرة ناعمة حانية، جمعت أزهار الربا كلها والعطر والأحلام في قافية، وقلت في عينيك أنشودة ما قالها البلبل للدالية. قامت ولم تشعر بعصف جوانحي ولهيب أفكاري وقد حزنادي، ومضت كأنسام الأصيل وراقبت عيناي هذا الطائر المتهادي. لم تشعري بي، لا أزال محدقا في مقلتيك، وأنت شبه جمادي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إلى ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس، رفقة الطالبة ميرا بنت إبراهيم البلوشي. ميرا في الصف الخامس من مدرسة النبع للتعليم الأساسي بالعابرات. السلام عليكم يا ميرا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ميرا؟
1: الحمد لله.
0: كيف النشاط اليوم؟
1: عالي إن شاء الله.
0: دائما وأبدا إن شاء الله. بديت امتحانات؟
1: لا بعدنا، بعد العيد إن شاء الله.
0: مستعدة؟
1: مستعدة.
0: يعني إجازة العيد تستمتعي بالعيد وتذاكري بعد؟
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا ميرا. يلا خبرينا الحين، خبرينا عن ميرا أكثر، عن هوايات ميرا، عن ميرا بعد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أنا الطالبة ميرا من الصف الخامس، ويسعدني أن أكون معكم اليوم لأتحدث عن بعض من اهتماماتي ومواهبي.
0: أهلا ومرحبا بك يا ميرا. يلا خبرينا عن هواياتك ومواهبك واهتماماتك.
1: من أكثر الأشياء التي أحبها القراءة، فهي عالم خاص الذي أتعلم منه وأستمتع به، وقد قرأت العديد من الكتب والمجلات، وأنا مستمرة في القراءة بشكل دائم، وهذا ساعدني كثيرا في تطوير أسلوبي للسرد والتقديم، حيث أني قرأت الكثير والكثير من الكتب، قرأت ما يزيد عن 100 كتاب، بالإضافة أني مشتركة في مجلة شهرية أقرأ منها كل جديد.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة يا ميرا. وماذا عن الكتاب الذي أثر في ميرا كثيرا؟
1: من أفضل الكتب التي قرأتها هي قصة بعنوان السر الكبير. هي قصة تحكي عن سر كبير، وهي من أعظم الأسرار عند بطلنا. البطل شخص محب للاستكشاف، لطالما كان يحلم بأن يصبح طبيبا ناجحا منذ صغره، كان يمثل بهذا الدور كما يحب أن يبحث عن السحالي والأفاعي، لطالما كان يتخيل براري أفريقيا. بعد تخرجه من الثانوية كان يطمح أن تكون لديه رسالة، غاية يعيش من أجلها. مرت السنوات وتخرج بطلنا ليصبح دكتورا مختصا بالجهاز الهضمي. وفي يوم من الأيام ذهب بطلنا برفقة اثنان من زملائه إلى أفريقيا لبناء مسجد. في أثناء تواجده هناك رأى أمامه طفل صغير رضيع يشكي من الجوع أشبه بالميت. إنه لمحزن أن يعيش الإنسان في فقر، لا شراب ولا ماء. قدم له دكتورنا شراب وأنقذ حياته. مرت السنون وبعد 12 عاما التقى بأحد الفتيان، وكان الأول على دفعته حافظ للقرآن كاملا ومن دعاة الإسلام، إذ أن هذا الصغير رضيعنا الذي كان أشبه بالميت كان سره الكبير الذي تعلمه وعاش من أجله أن يغير من هذه الدنيا ليكون العالم أفضل لكل الناس.
0: بارك الله فيك يا ميرا، ما شاء الله ما شاء الله، عندك موهبة بعد في السرد بطريقة جميلة. ميرا يا ميرا، وبالنسبة لباقي هواياتك وأنشطتك الأخرى كيف تطوري من نفسك؟
1: أخبرك عن العبرة التي تعلمتها في كتاب السر الكبير، هي يجب أن يكون لكل واحد منا رسالة يسعى لتحقيقها، وأن في العطاء سعادة، والسعادة تكمن في إسعاد الآخرين ومساعدتهم.
0: بارك الله فيك يا ميرا. وماذا عن باقي؟
1: أخبرت عن موهبتي في التقديم والسرد. أحب التقديم الإذاعي والسرد القصصي، وأشعر بالسعادة عندما أقف أمام زميلاتي وشاركهن ما أقدمه بأسلوب ممتع وجذاب.
0: ممتازة جدا يا أميرة، بارك الله فيك. وماذا أيضا عن باقي الهوايات والأنشطة؟
1: أمارس رياضة الكاراتيه، وأنا أيضا عضوة في نادي السباحة، كما أحب الرسم وأعبر من خلاله عن أفكاري ومشاعري.
0: جميل يا ميرا، أي حزام معك الحين؟
1: البرتقالي.
0: ممتازة يا ميرا، بالتوفيق إن شاء الله. إيش تعلمتي من الكاراتيه؟
1: الصبر والروح الرياضية.
0: بارك الله فيك يا ميرا. إنزين ميرا، وبعد إيش بتخبرينا الحين عن مدرستك؟
1: كيف طورت نفسي؟ حرصي على القراءة المستمرة ومشاركتي في الأنشطة المدرسية ساعداني على زيادة ثقتي بنفسي وتنظيم أفكاري أثناء التحدث. وعن مدرستي هي المكان الذي أتعلم فيه وأتطور وأجد فيه الدعم والتشجيع من معلماتي، حيث شاركت في الكثير من الإذاعات المدرسية وألقيت كلمة كذلك لمديرتي في يوم المعلم، وكان لي الفخر في ذلك. وكذلك يا أستاذي، كما تعلم أني أطمح أن أكون مذيعة في المستقبل، ما رأيك أن أجري
0: جميل،
1: معك مقابلة لترى موهبتي في التقديم؟
0: ممتازة جدا يا ميرا، انت مذيعة جاهزة اساسا ما شاء الله، ادائك رائع وحضورك مميز، يلا نبدأ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نلتقي بكم في برنامجنا الإذاعي المميز حيث نفتحنا فضاء من الإبداع والطموح، واليوم معنا لقاء مختلف. أهلا وسهلا بك أستاذي، يسعدني أن أجري معك هذا اللقاء، هل يمكن أن تعرفنا بنفسك؟
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذة ميرا، أعرف بنفسي يعني صح؟ اسمي راشد،
1: تفضل.
0: وبعد سأليني سؤال غير.
1: كيف بدأت رحلتك في مجال الإعلام والإذاعة؟
0: منذ زمن طويل يا ميرا، وسؤال
1: ما أهم الصفات الذي يجب أن يمتلكها المذيع الناجح؟
0: الشغف.
1: هل واجهت صعوبات في بداية مشوارك؟
0: كل طريق محفوف بالصعوبات والتحديات يا ميرا.
1: جميل، سؤال أخير أستاذي، ما النصيحة التي تقدمها لنا نحن الطلبة إذا أردنا أن نصبح مذيعين؟
0: من المهم جدا يا ميرا أن يمتلك المذيع الشغف ويمتلك القدرة على التطوير دائما وأبدا، وأنت ما شاء الله تمتلكين الصفتين.
1: شكرا أستاذي،
0: شكرا.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات
0: خلاص
1: القيمة.
0: ميرا أنت جاهزة مذيعة، تعالي متى تداومي معنا؟ متى تجي معنا تداومي؟ ميرا
1: القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ميرا بالتوفيق، ولمن تقولين شكرا يا أستاذة ميرا؟
1: نتقدم بجزيل الشكر لمديرتي الفاضلة أستاذة فاطمة الفارسية ولمعلماتي الكريمات على دعمهن وتشجيعهن من الدائم، على وجه الخصوص الأستاذة فن الكاسبية، كما أشكر أمي وأبي اللذان كانا الداعم الكبير في دعمي وتشجيعي منذ أن كنت في الثالثة من عمري، لطالما كان يسعان في تطويري وتنمية الثقة بنفسي.
0: بارك الله فيك يا ميرا، إلى اللقاء، مع السلامة. كانت معنا الطالبة المبدعة ميرا بنت إبراهيم البلوشي في الصف الخامس من مدرسة النبع.
1: هل ممكن سؤال أستاذي؟
0: تفضلي يا ميرا.
1: أحب أن أقدم تهنئة لصاحب الجلالة، هل تسمح لي أستاذي؟
0: طبعاً طبعاً يا ميرا تفضلي.
1: إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بكل حب وفخر، أرفق أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية أن الله أن يديم على جلالتكم الصحة والعافية، وأن تبقى عمان في عز وأمان تحت قيادتكم الحكيمة، فأنتم لنا أب وقائد، وبوجودكم تزهر في قلوبنا الطمأنينة والفخر، وكل عام وجلالتكم وطن الغالي عمان بألف خير. شكرا لحسن
0: اللهم
1: استماعكم.
0: آمين. بارك الله فيك يا أستاذة ميرا، شكرا جزيلا لمشاركة الطالبة ميرا بنت إبراهيم البلوشي في الصف الخامس من مدرسة النبع للتعليم الأساسي بولاية العامرات.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: اهلا بكم جميعا وتحية صباحية للجميع. نرحب بكم أينما كنتم في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الدفاع المدني والإسعاف للتعامل مع مختلف بلاغات الحرائق، لا سيما هذه الفترات. ينضم معنا عبر الاتصال النقيب علي بن سعيد الفارسي، ضابط بإدارة العلاقات والإعلام بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. صباح الخير نقيب علي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد، وأهلا وسهلا أيضا بالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله. في البدء نقيب علي، قبل الحديث عن موضوعات متصلة بالتوعية، من المهم جدا الإشارة إلى المسببات. ففي الغالب ما الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق، خاصة في الفترات الحارة، فترة الصيف؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحرائق في فصل الصيف، يعني تتعدد الأسباب بناء على نوع الحريق.
0: نعم.
1: هناك حرائق متعلقة بالمخلفات الزراعية، وأيضا حرائق متعلقة بالمصانع أو بالمنشآت الصناعية، وحرائق أخرى متعلقة بالمنشآت السكنية. تعتمد الأنواع وتختلف حسب مسبباتها. مثلا إذا بنتكلم عن المنشآت السكنية، فغالبا ما تكون الحرائق بسبب التماس كهربائي أو خطأ في التوصيلات الكهربائية أو تحميل زائد على بعض، يعني على بعض النقاط الكهربائية الموجودة في المنزل.
0: نعم. يعني بلغ إجمالي عدد حوادث الحرائق المسجلة في سلطنة عمان خلال عام 2025 5560 حادثا، مقارنة ب 4966 حادثا، ما يسجل ارتفاع. فإلى ماذا يعزى هذا الارتفاع نقيب علي؟
1: الارتفاع يعني يعزى على أيضا الزيادة السكانية، و يعني ليس بالضرورة يكون بسبب قلة التوعية وكذا، ولكن هو أيضا الزيادة السكانية كان لها أيضا أثر في مثلا ارتفاع نسبة الحرائق، أو حتى يعني التطورات العمرانية التي تشهدها أيضا سلطنة عمان خصوصا خلال هذه السنوات. ومعظم هذه الحرائق ربما تكون حرائق بسيطة ولكن الرقم كبير، ولكن هي عبارة عن حرائق في مجمعات كهربائية، أو حتى حرائق في مروحات شفط الكهرباء، أو حرائق كانت عبارة عن في أجهزة التكييف.
0: جميل. طيب، فيما يتصل بالجهود التوعوية والرقابية للحد من مسببات الحرائق، ما هي الجهود التي تبذل من قبلكم في هيئة الدفاع المدني والإسعاف؟ وأكيد تعولون على المستوى العالي الذي يبذله الناس وعيا وإدراكا نقيب علي.
1: نعم، بالنسبة للجهود التوعوية وحتى الإجراءات، وهناك قوانين نظمت عمليات السلامة في المنشآت السكنية، ونظمتها حقيقة بناء على حجم هذه المنشآت. يعني ربما هذه الشروط لا تشمل القانون المساكن المواطنين العادية، ولكن هناك مواصفات وهناك اشتراطات. مثلا متى ما اشتمل البناء على 3 طوابق وأكثر، ولزم باشتراطات معينة مثل المداد الجاف أو حتى المداد الرطب، وأجهزة الاستشعار هي كواشف الدخان وكواشف الغاز، وحتى الكواشف الحرارية التي تعمل أيضا كمستجيب أول في حال حدوث أي حريق لا سمح الله. يقوم سكان هذه المنشأة إذا كانوا من المواطنين بعملية إخلاء سريع للمنزل واتصال بأرقام الطوارئ مباشرة، أو حتى الاستجابة الأولية باستخدام إطفاء الحريق للتعامل مع الحريق إذا كان بمقدورهم ذلك. أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة أو حتى كانت يعني المباني الكبيرة، فهناك فرق دربت وأهلت من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف لتكون بمثابة المستجيب الأول في حال حدوث أي طارئ، عن طريق استخدام المداد الرطب الذي يكون عبارة عن أنبوب مملوء بالمياه يصل إلى جميع الطوابق. ونحن ما نشاهده من خلال صناديق حمراء مكتوب عليها ذكرت الحريق، هذه عبارة عن مخزون مياه يستطيع الفرق الأولية التعامل مع الحريق في لحظته. لذلك يعني هي قوانين نظمت ويعني وضعت لسلامة المنشآت السكنية وسلامة الأرواح بشكل عام.
0: نعم. طيب، يعني فيما يتصل بأدواركم في العلاقات العامة والإعلام حول موضوع نشر الوقاية من المخاطر وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة العامة، ما هي الإجراءات التي تتخذونها، الخطوات المنهجية للحد من البلاغات وأيضا تقليل هذه الحرائق؟
1: نعم، نحن يعني نعمل على محورين أساسيين. المحور الأول وهو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والنشر والتذكير ببعض اشتراطات السلامة، وحتى نشر بعض الحرائق لتكون عبرة أيضا ويستفيد الناس من خلالها من مخاطر ما ينتج عن هذه الحرائق. والجانب الآخر الذي نعمل عليه أيضا هو التوعية المباشرة، سواء كانت في المدارس نستهدف حقيقة النشأ، وكذلك في الجامعات والكليات، وزيارات أيضا ميدانية لبعض المنشآت السكنية أو الصناعية، نقوم من خلالها بتقديم محاضرات توعوية أو حتى الوقوف على بعض اشتراطات السلامة ومكامن الخطر في هذه المنشآت، لنوضح لسكان هذه المؤسسات أو يعني سواء كانت سكنية أو حتى منشآت تعليمية أو حتى منشآت تجارية، بمكامن الخطر وضرورة التعامل السريع مع أي حادث، سواء كان بالتعامل مباشرة مع مصدر لهب أو حتى بالإخلاء المباشر والاتصال بأرقام الطوارئ. أيضا التعريف بمركبات الإطفاء وما يقوم به رجل الإطفاء ومكونات هذه المركبة، وضرورة أيضا حنفيات الحريق المنتشرة، ضرورة الاهتمام بها وأهمية هذه الحنفيات بالقرب من المنشآت السكنية وحتى المصانع والمنشآت التجارية.
0: شكرا لكل الجهود التي تبذل من قبلكم النقيب علي، لا سيما في موضوع التوعية، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك النقيب علي.
1: شكرا لكم أستاذ راشد، وأيضا دور الإعلام هو دور محوري وأساسي في استكمال هذه الرسالة التي أتمنى أن تصل دائما إلى كل مواطن ومقيم، وأن انتهز هذه الفرصة أيضا بتهنئة الجمهور بحلول عيد الأضحى المبارك. فكل عام والجميع
0: بخير إن شاء الله. شكرا للنقيب علي بن سعيد الفارسي، ضابط بإدارة العلاقات والإعلام بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث بلغ إجمالي عدد حوادث الحرائق المسجلة في سلطنة عمان خلال العام 2025 5560 حادثا، بارتفاع مقارنة بالعام 2024 بنحو 12% وفقا لما أظهرته بيانات الكتاب الإحصائي السنوي 2026 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الحدا.
1: أهلا بكم جميعا. حجاج بيت الله الحرام يقضون غدا يوم التروية في ميناء. إلى ذلك أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء. ينضم معنا الآن الدكتور علي بن زايد البوسعيدي وهو استشاري طب الطوارئ مدير مستشفى نزوة رئيس الوفد الطبي لبعثة الحج العمانية. أهلا ومرحبا بكم دكتور وسعدنا بهذا التواصل معكم.
2: هلا وسهلا. يا مرحبا أخي العزيز.
1: حياكم الله دكتور. وفي البدء كيف تطمئنون المستمعين على الأوضاع الطبية لحجاج بيت الله الحرام من العمانيين؟ فكيف تبدو في البدء أوضاعهم الطبية إجمالا دكتور؟
2: الحمد لله رب العالمين، الحجاج بصحة وعافية. طبعا احنا مسؤولين عن 14,000 حاج عماني قدموا من سلطنة عمان لأداء فريضة الحج لهذا العام.
1: بارك الله في جهودكم دكتور. وفيما يتصل بهذه الخدمة الرقمية ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام، ما فكرة هذا الملخص دكتور؟
2: طبعا أخي العزيز ممكن أتكلم على محورين على بسرعة.
1: نعم.
2: هو نتكلم على برنامج أو تطبيق الشفاء. فعيادة مكة تعتبر عيادة، يعني عيادة مكة المكرمة كعيادة تابعة لأي كانها مركز صحي في سلطنة عمان.
1: نعم.
2: في الماضي كان المريض يأتي يقول أنا أخذ حبة ضغط أو حبتين، حبة سكر أو حبتين، فإيش الدواء هذا؟ ما نعرف إيش الأدوية اللي يأخذها المريض، لأن نتمكن من الوصول إلى البيانات المريض بدقة عالية.
1: نعم.
2: تاريخ صحي للمريض بدقة عالية، هذا بالنسبة لنا، هذا المحور الأول كعيادة مكة المكرمة. ولكن في المحور الآخر هو عند الحاجة للذهاب إلى المستشفيات في المملكة العربية السعودية. فهذا هو ما تم تدشينه ملف المريض الصحي العالمي، بمعنى أنه يمكن الولوج والوصول إلى بيانات المريض بدقة وموثوقية في مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، ولكن هذا عالم يعني في أي مكان في العالم. فهذا يمكن الطاقم الطبي بتقديم الأفضل خدمات صحية لحجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان.
1: نعم. طيب ماذا يتضمن هذا الملخص دكتور؟
2: يتضمن الملف الصحي للمريض، بمعنى التاريخ الصحي للمريض، الأمراض التي يعاني منها إن وجدت، بياناته الصحية كاملة.
1: نعم.
2: الأدوية التي يأخذها كذلك في حالة إجراء عملية، أشعات، وصاد مخبرية، فكل بيانات موجودة.
1: نعم. طيب الآن يعني هل من الممكن أن يصل إلى هذه المعلومات وهذه البيانات الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية حتى خارج سلطنة عمان؟
2: نعم. وحدث ذلك يعني بالأمس كان عندنا أحد المرضى.
1: نعم.
2: وكنا نريد نأخذ بعض البيانات، هل تم إجراء أشعات مقطعية للمريض، كم نسبة الهيموغلوبين في الدم.
1: نعم.
2: يعني بعض التفاصيل الخاصة بالمريض، وذلك لوضع خطة تفصيلية مناسبة لعلاجه خلال الفترة القادمة، خاصة في فترة الحج. كما تعلم أخي الكريم يعني الحج هي أيام قليلة، ولكن يجب أن يكون الحاج يتمتع بالصحة عالية أثناء الحج، فغدا سيكون بإذن الله يوم التروية.
1: نعم.
2: فنحن مسؤولون مثل ما ذكرت مسبقا أنه مسؤول عن 14,000 حاج.
1: نعم.
2: فشغلنا أو همنا الكبير أن يتمتع الحجاج بالصحة عالية بحيث يتمكنوا من الذهاب إلى ميناء غدا، وخاصة يوم الحج الأكبر يوم بعد غد.
1: نعم.
2: فعادة نقوم بمراجعة الملف الصحي ومساعدة في حال التحويل مع الأخوة في المملكة العربية السعودية لوضع خطة علاج مناسبة بحيث يكون الحاج بصحة عالية أثناء يوم عرفة.
1: نسأل الله التوفيق للجميع، وتقبل الله منكم ومن حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لكم دكتور.
2: آمين، بارك الله فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: بارك الله فيك. شكرا للدكتور علي بن زايد البوسعيدي، استشاري طب الطوارئ ومستشفى نزوة، رئيس الوفد الطبي لبعثة الحج العمانية، حيث أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام.
0: صباح الشباب.
1: أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات لكم مستمعين الكرام. متابعة متواصلة من صباح الشباب مع مختلف المتابعات الصباحية هذا الصباح. كيف تجعل هاتفك يدوم لسنوات إضافية وتوفر تكلفة هاتف جديد؟ أفضل طريقة للاستفادة القصوى من ثمن الهاتف هي الاستمرار في استخدامه لسنوات أطول بدلا من استبداله، إذ لم يسبق أن كانت الهواتف الرائدة أغلى من الآن، كما تقلصت الفجوة بين الهواتف الأعلى سعرا وتلك الأقل تكلفة مقارنة بالسنوات الماضية. فهاتف آيفون 17 برو وجالكسي S26 ألترا يعدان من أبرز الأجهزة المتطورة في السوق. فهاتف آيفون 17 برو وجالكسي S26 ألترا أيضا من الخيارات الأقل سعرا، ولكن ما يجمع بين جميع هواتف هذه الهواتف وجود طريقة بسيطة للحصول على قيمة أكبر منها، الحفاظ عليها تعمل بكفاءة لأطول فترة ممكنة. أهلا بكم جميعا. ومن جديد آيفون 18 صور مسربة تكشف الألوان الأربعة، تتزايد الشعاعات حول ألوان هاتف آيفون 18 برو و 18 برو ماكس، ولكن تسريب جديد قدم ما قد يكون أول لمحة عن تشكيلة الألوان الجديدة من خلال مكونات كاميرا يزعم أنها تعود للهواتف القادمة من شركة أبل هذا العام. تتمتع شركة أبل بسمعة معروفة في الحفاظ على سرية منتجاتها غير المعلنة، لكن مع إنتاج عشرات الملايين من أجهزة آيفون الجديدة عبر شركاء خارجيين حول العالم يصبح من الصعب إبقاء كل التفاصيل طي الكتمان. أهلا بالجميع، صباحاتكم الخير والنور والمحبة، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل نشاط. بعد قليل يصحبكم حسين بن راشد العميري في جولة رياضية متجددة مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في الجولة 26 والأخيرة من دوري جندال لكرة القدم، السيب المتوج باللقب يكتسح ضيفه عبري بسبعة أهداف لهدف ليصل للنقطة 67، والشباب يتمسك بالوصافة بفوزه على مستضيفه النهضة بثلاثة أهداف لاثنين، فيما عزز النصر مركزه الثالث بثنائية في شباك مستضيفه صحم.
2: عبد المجيد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الامبراطور يتقدم بأول الأهداف في ليلة التتويج، في ليلة الفرح الكبير. الامبراطور يأبى إلا أن يترك بصمة أخرى، رقما آخر، هدفا آخر، ونقاط أخرى تقربه من الرقم القياسي كأعلى عدد نقاط يحصدها بطل الدوري. هدف أول لصالح الامبراطور وسط فرحة لهؤلاء الصغار. اليوم الكل موجود حقيقة، جماهير السيب الكل حاضر لمتابعة هذه الأمسية الجميلة، ليلة التتويج، وهنا أيضا التنفيذ الرائع جدا من عبد المجيد البلوشي بكل هدوء يضعها في مرمى عمر المطروشي. هدف أول لصالح نادي السيب، هدف أول للسيب، تنفيذ جميل وهدف جميل حقيقة يأتي لصالح الامبراطور. كرة الآن لصالح عبري من جديد.
1: بهلا يحل خامسا بتغلبه على جاره سمائل بهدف، وعمان سادسا بفوزه على الرستاق الهابط للدرجة الأولى بالنتيجة ذاتها، فيما بقي صحار في المركز السابع بتعادله مع صور الثامن بهدف لمثله، وتقدم ظفار للمركز التاسع بتغلبه على الخابورة بهدفين لهدف ليسقطه للدرجة الأولى.
3: هي لهذه الأمور، هي لهذه الأمور، هي لهذه الأمور. الله الله، معتز يسجل الثاني، معتز يسجل الثاني لظفار، لظفار في هذه الأثنام. الزعيم صامد وغادر وعايد بكل قوة. مثل هذه الأندية لا تسقط سريعا ولا تنكسر رغم الظروف، رغم كل الظروف التي تمر بها ويمر بها ظفار. انظروا إلى الزعيم، يا للمطبات يا للمطبات يا للتعثرات والمشاكل.
1: إذن هكذا أسدل الستار على دوري جندال لهذا الموسم بانتظار موسم جديد بإذن الله أفضل من ما شاهدنا عليه الحال في هذا الموسم. ألف مبروك مجددا للسيب المتوج باللقب، هارد لك للرستاق والخابورة الذي سقط بالخسارة طبعا أمام ظفار، وأيضا بالخسارة أمام ظفار في الجولة الأخيرة بهدفين لواحد وعاد للدرجة الأولى. إلى الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، في افتتاح الجولة 16 السالمية يستعيد توازنه بفوزه على الشباب بثلاثة أهداف دون رد ليصل برصيده للنقطة 26 في المركز الثالث مؤقتا، بينما توقف رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا أيضا.
4: محاولة المحمود الأسود، جميل المرور.

0: جميل جميل عبر من؟ عبر البديل عبد المحسن التركموني اللي انهى العرضية السورية الجميلة في اللقطة الأخيرة بشكل مميز، لكن اللقطة الأخيرة عينك فيها على اللمسة اللي يعني يشكر فيها اللاعب والجناح السوري محمود الأسود. شوف ايش سوى يعني محمود، عدى محمود لكن هوب هوب هوب.
1: في الجولة الثانية عشرة من مجموعة البقاء من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتروجيت يفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة ليبقى رابعا، كما فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي الهابط سلفا بالنتيجة ذاتها. وانتهت رحلة فريق كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز بعدما هبط بشكل رسمي إلى دور المحترفين بالتعادل مع المقاولون العرب بهدفين، فيما ضمن غزل المحلة البقاء بتعادله سلبا مع مودرن سبورت.
2: مصطفى البدري يلعب الكرة العرضية، محمود البدري تترد التسديدة وهدف أول لصالح نادي بتروجيت، هدف أول لصالح نادي بتروجيت في ضعف في الارتداد من نادي حرس الحدود. اتلعبت الكرة العالية بهجمة مرتدة، يروح إسلام عبد الله، بص ده الظهير الأيسر طلع لقدام أسرع من دفاع حرس الحدود، طلع أسرع. وهنشوف الكابتن سيد عيد هل فيها قرار؟ لا، فيها احتفال، فيها احتفال. أدي الكرة، بص عمر صلاح هو اللي بدأها، طلع عمر صلاح، وأدي اللقطة مرة تانية، لخبطة كرة محمود البدري، هنا بقى محمود البدري يغلط مرة، شوف محمود البدري غلط هنا مرتين، أدي المرة الأولى، وأدي البينية الطويلة العالية اللي تدي فرصة لدفاع نادي حرس الحدود إنه يرتد، ما رجعش نادي حرس الحدود. هل فيها؟
1: بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا لكرة القدم بعد تخطي شتوتغارت بثلاثية الإنجليزي هاري كين، ليتوج الفريق البافاري بالبطولة للمرة 21، وهو رقم قياسي في المسابقة بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، ومؤكدا هيمنته الكاملة على الكرة الألمانية من خلال تتويجه بالثنائية بعد حسمه لقب الدوري للمرة 13 خلال المواسم 14 الأخيرة.
3: أوليسيو لو حتى أوليسيو حرض الروسي، الله الله، في القلب والمرمى معا. يعني أوليسيه شوف العرضية، وهذه هي باليمين، شوف الرأسية من الأمير هاري، هذا موسمه يا هاري كين، يا هاري كين أرقامك تستحق ألقابا، يا هاري كين أرقامك تستحق كرات ذهبية. كانوا انتقم أوبامي، كانوا تقدم أوبامي، كانوا إلى نويمان، روحت إلى هاري، الله أحلى من جول، أحلى من جول، أحلى من جول، أحلى من جول، أحلى من جول، وهذا جول، وهذا هاري، الهدف تعيده من العرض، من العرض، مش ممكن، هو لا يفعل ذلك لأنه معه، بل هم يفعلون ذلك لأنهم معه، بل هم يفعلون ذلك لأنهم
1: المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينهي حقبته اللامعة مع برشلونة المتوج باللقب بهدف شرفي في مرمى فالنسيا، الذي قلب تأخره إلى فوز على أرضه بالثلاثة في المرحلة 38 والأخيرة من الدور الإسباني لكرة القدم. وبعد أن حصل على تكريم من جماهير النادي الكتالوني في المباراة السابقة في الكامب نو، سيغادر ليفا بصفته أسطورة بعد أن أسهم في تتويجه بلقب الدوري ثلاث مرات من بينها في الموسمين الأخيرين، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في مسابقة كأس السوبر الإسبانية ولقب في كأس إسبانيا منذ وصوله إلى ليب بلوغرانا من بايرن ميونخ الألماني في عام 22. ولا تزال وجهة الدولي البولندي المقبلة غير معروفة رغم الحديث عن احتمال انتقاله إلى الهلال السعودي. وبدت علامات التأثر واضحة على ليفاندوفسكي بعد نهاية المباراة أثناء تحيته لمشجعي برشلونة، فيما بادلته جماهير فالنسيا بتصفيق حار.
3: بالراس تتخلص إلى فران، الله الله، إنها تلويحة الوداع. ليفا ليفا ليفا يودع العشاق، يودع المحبين، يودع المتيمين على طريقته ويسجل. نعم، الهدف الأول لمصلحة برشلونة. أوه، هفوة دفاعية وكرة إلى خافي، خافي، الله الله، فالنسيا لا يتأخر في العودة، فالنسيا يعود، فالنسيا يسجل، فالنسيا يعتل، فالنسيا لن يرضى بالسقوط مجددا من أمام برشلونة. لا للسقوط، ما زالت المحاولة. ريوخا ريوخا ريوخا، الله الله على فالنسيا، الله على اللوستي، الله على العودة، الله على الريمونتادا. فالنسيا للحفاظ على الكبرياء، لرد الاعتبار للثاري في هذه المواجهة، ينجح اللوستي.
1: وأنهى ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بالفوز على ضيفه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف لاثنين ليصل للنقطة 86، وحسم إمبابي صدارة ترتيب الهدافين للعام الثاني تواليا، رافعا رصيده إلى 25 هدفا في 31 مباراة.
4: أيام تحسب بالأسابيع. كارفاخال ممتازة، كرة خطيرة، ظل هدف المباراة، غونسالو غارسيا. كارفاخال ممرر حاسم بروعة، يمرر كرة جميلة ناحية غونسالو غارسيا في وقت كنت أتحدث. بيتاكس ممتاز، الكرة لجود بيلينغهام، رقبة بيلينغهام، با با با با با با، جول. هذا واحد من أروع أهداف بيلينغهام في مشوار الرياضي بهكذا الشكل. استلمها بصدره وضربها بيسراها. ويليامز يحتفظ بالكرة، ويليامز، ولا غوركا غورزيتا يسجل هدف والأروع في الدقيقة 45. إني على الخلف لبيتاكشو بمبابي، مبابي، ولا سجل هدف 25، الثالث
1: لريال مدريد. وتعادل جيرونا مع ضيف إلشي بهدف لمثله ليهبط جيرونا للدرجة الثانية، حيث احتل المرتبة 19 ب 41 نقطة، بينما ضمن إلشي البقاء. كما هبط ريال مايوركا أيضا رغم فوزه بالثلاثة على ضيف ريال أوفييدو الهابط قبل هذه الجولة. وحسم سيلتا فيغو بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بفوزه على إشبيليا بهدف وحيد. كما نجح ختافي في التأهل لدور المؤتمر الأوروبي بهدف في شباك أوساسونا. وتمكن ريال بيتيس من الفوز على ليفانتي بهدفين لواحد ليضمن التأهل للدور الأوروبي.
3: زلزولي والهدف الأول، الهدف الأول، نعم، عن طريق أسد الأطلس عبد الصمد. زلزولي يسجل أول أهداف في فريق ريال بيتيس في هذا اللقاء، بينما فرصة للتعادل فعلها ليفانتي، فعلها ليفانتي وسجل هدف.
1: وبالنتيجة ذاتها فاز راي فايكانو على مستضيفه ديبورتيفو ألافيس، فيما تعادل إسبانيول وضيف ريال سوسيداد بهدف لمثله.
5: العرضية مرة أخرى، الله، جول لإسكارسون، لإسكارسون، نعم، الذي يسجل بهذه الطريقة الرائعة.
1: التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها يحسم مواجهة الإنتر أمام مضيفي بولونيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليصل الإنتر المتوج باللقب للنقطة 87.
0: كرة ثابتة، دي ماركو،
1: وفي مباراة ثانية تغلب لاتزيو على ضيفه بيسا بهدفين لواحد ليبقى تاسعا ب 54 نقطة.
6: في اليمنى عرضية دخلت الجزاء جول جول سجل بيزا عن طريق مورينيو بكرة رأسية في شباك فورلانيتو.
1: هال سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لعشر سنوات إثر فوزه القاتل على ميدلزبرا في نهائي ملحق الصعود على أرضية ملعب ويمبلي.
7: مستوى كرة القدم كرة خطيرة جدا، هدف في العشرة أو الميتين مليون، هدف في الميتين مليون يأتي هال سيتي يسجل عن طريق الاسكتلندي ماك بيرني. ماك بيرني يسجل في لحظات الوقت.
1: وشهدت مباراة ريال مدريد وضيفه بالباو وداعية مؤثرة لقائد الفريق الملكي داني كارفخال الراحل عن صفوف الملكي مع نهاية الموسم، واصطف لاعبو الفريق الملكي وكذلك لاعبو الضيف الباسكي لتحية قائد الميرينجي في خطواته الأخيرة كلاعب في برنابيو. كارفاخال يعد واحدا من خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم فازوا بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وقال ناديه إنه كان جزءا من فريق شهد إحدى أزهى فترات تاريخ النادي.
8: لك داني كارفاخال على كل ما قدمته، وليس فقط من خلال من الناحية الفنية كلاعب، ولكن حتى من الناحية الإنسانية. آخر مرة تطأ أقدام داني كارفاخال في مباراة رسمية مع ريال مدريد، لحظات التاريخ. شكرا لكم يقول لهم، وكذلك وهم يردون عليه بالتصفيقات والهتافات. شكرا لك داني كارفاخال على كل ما قدمته لريال مدريد. تشاو.
1: أبرز مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الجولة الختامية، طبعا في تمام السابعة ستشاهدون عشر مباريات دفعة واحدة. الأبرز بالتأكيد أرسنال كريستال بالاس المتوج باللقب، طبعا السيتي يلعب مع أستون فيلا، لكن أيضا في صراع التأهل لدور الأبطال مانشستر يونايتد يلعب مع برايتون، بينلي وولفرهامبتون، كريستال كما ذكرنا مع الأرسنال، فولم مع نيوكاسل، توتنهام مع إيفرتون، وستهام مع ليدز يونايتد، ونوتنغهام مع بورنموث. هذه أبرز المباريات، في ما ليفربول يستضيف برينتفورد. نهاية جولتنا الرياضية ونهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.
9: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتهما المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين بمملكة هولندا. ونحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوط وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم الملك.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام:
5: بالنسبة حال العملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا في التاجر الصغير، لا نبحث فقط عن مشروع، بل نبحث عن فكرة تصنع الفرق، عن عقل صغير يفكر بمستقبل كبير، عن شغف يرى في التحديات العديد من الفرص. اليوم نلتقي بابتكار يلامس أحد أهم تحديات العالم. نتحدث عن المياه، ومن قلب الشمس يولد الأمل. نرحب اليوم بنموذج مشرف في برنامج التاجر الصغير، أحد الأشخاص الذي نعتبره من نماذج الإبداع، الطالب محمد بن صهيب الشحي، صاحب 14 عام وصاحب ابتكار بعنوان قطرة من الشمس. ابتكار يقوم على تحويل مياه البحار المالحة إلى مياه صالحة للشرب والاستخدام بالاعتماد على الطاقة الشمسية. أهلا وسهلا بك محمد.
4: يا مرحبا أستاذ.
7: أنا حابة أحيي فيك روح المبادرة، يعني لما بحثت عن فكرة مشروعكم وجدت اهتمام وطموح أبناء
4: محافظة
7: وأبناء قرية من قرى محافظة مسندم الغيورين على بلادهم، الغيورين على أرضهم، واللي حابين يوفرون لها كل الخدمات. نتكلم كيف جاتك فكرة قطرة من الشمس؟
4: جاتني الفكرة بعد ما نظرنا أن في المناطق البحرية، وخاصة أن محافظة مسندم تعتبر من المحافظات اللي فيها القرى البحرية بشكل كبير، معنا العديد من القرى البحرية، وخاصة أن أنا من منطقة بحرية غب علي. فيوم نروح هناك المنطقة البحرية نرى هناك يعني المياه تنخفض منسوبة بشكل كبير، وحتى أيام تنقطع عنا المياه. فجت لي فكرة، ليش ما يجي فكرة بدل نستبدلها بدل شو اسمه اللنج أو السفينة التي تتمنى بالمياه، واللي هالسفينة ما نقدر نعتمد عليها بشكل دوم بشكل يومي، نقدر نقول إن هالسفينة تيجي بالأسبوع يمكن يا مرتين يا ثلاث مرات والمياه تنقطع بين فترة وفترة.
7: حلو.
4: فجت الفكرة، ليش ما نجيب مياه يعني تساعدنا، خاصة تكون على طوال السنة تكون معنا شغالة بالمحافظة.
7: متى حسيت إنك تبى تحولها إلى ابتكار حقيقي؟
4: جدني الفكرة بعد ما كان عندنا ورشة في المدرسة عن الحساسات والاستشعارات هذه اللي تكون أكثر الصناعات يعني. فأنا سويت الفكرة أن لاحظت الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
7: حلو.
4: لكن بعد ما وجدنا لاحظنا أن في طريقة أسهل بكثير، بدون لا حساسات، بدون لا مستشعارات، بدون أي شيء، وتعمل بالطاقة الشمسية فقط.
7: وليش اخترت موضوع تحلية المياه من البحر بالذات؟
4: من البحر بالذات لأن مياه البحر ما شاء الله يعني متوفرة بشكل كبير بشكل سهل، وحالياً أغلب المياه اللي نشربها هذه كلها محلاة من المياه البحر المالحة.
7: إيش أكثر شيء كنت محتاج أنك تعالجه من خلال هذا المشروع وهذا الابتكار؟
4: سويت ابتكار ليخدم أهالي المناطق البحرية في المحافظة، مثل حالياً بشهر الشتاء أو بالإجازة، نقول إجازة نصف السنة، أغلب أهالي البحر يروحون لهذه المناطق البحرية خاصة في الشتاء وبهذا الشهر. فيوم نروح هناك إن نواجه الكثير مشاكل، خاصة الحالات الجوية يكون فيها هواء أمطار أحياناً العاصير إلى آخره يعني. فهذه المنخفضات الجوية تأثر على حركة اللنجات أو نقدر نقول السفن اللي تأخذ المياه للمناطق البحرية. فيوم تتأخر هذه السفن نحن يقل عندنا منسوب المياه، يقل معنا المياه في المنطقة، وتنقطع المياه أصلاً بشكل تام. حتى مرات تصل الأسبوع كامل ما يكون عندنا فيها في هذه المنطقة.
7: فيا الوقت وقال محمد أنا لازم يكون لي أثر
4: صحيح.
7: وأفكر بالتفكير اللي يخلي أهالي القرية ما يعانون من أي مشكلة في انقطاع، كيف يعمل هالابتكار وكيف تلعب الشمس الدور الأساسي في تحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، وبالأخص يعني إذا ما رجعنا للعنوان
4: قطرة من الشمس.
7: قطرة من الشمس خبرنا.
4: طبعاً المجسم هو مربع بالأسفل أو شكل مكعب، بالنصف في أنبوبة، هذه الأنبوبة فيها ثقبات أو فتحات من المنتصف للأعلى، من الأعلى في مسافة خفيفة وفوق هذه المسافة في هرم، هرم رباعي. هذا الهرم الرباعي من أعلى القاعدة في مثل القصدير، هذه مادة من القصدير كيف تعمل الطاقة الشمسية مادة بالحرارة، الصندوق اللي بالأسفل كيف راح يكون

0: تحدي واجهك وانت تشتغل على هالفكرة؟
1: صراحة أكثر تحدي واجهنا بشكل عام كفريق هو أن ندور المجسم، كيف نسوي المجسم. المجسم من الأكلاريك، وصعب يعني لما حصلنا المجسم وتعبنا ودورنا وغيرنا شكل المجسم. كان عندنا فكرة قبل أنه يكون بشكل دائري، لكن غيرناه لمربع يكون أفضل، وقاعدة وإلى آخره.
0: في الجهاز شفت جدك الله يحفظه وهو يشرح.
1: صحيح.
0: إيش دور اليوم الأجداد والآباء في فكرتكم؟
1: الأجداد لهم دور كبير الصراحة، الله يحفظهم لنا كلهم.
0: آمين.
1: يوصلون لنا الموروث القديم للآن عشان نحتفظ به، مثل قرية غب علي حاليا من قريتنا، كيف تمسكنا فيها وحبينا هالقرية، وخاصة قراها المسندم كلهم يعني متمسكين في هذه القرى البحرية، رغم أنه ما في فيها أي خدمات، لأن خلاص تمسكنا فيها من الصغر
0: وتحبها.
1: هي نعم.
0: حتى لو أنه ما فيها أي خدمات، وإحنا نعرف أنتم كشباب صح. تحبون اليوم أي تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي، إيش اللي يربطكم بالقرية اللي أنتم متمسكين بيها؟
1: صراحة نقدر نقول نعيش حياة أجدادنا يعني بالسابق، لا شيء واي فاي، لا شيء أي يعني طريقة نتواصل فيها مع اللي برا، فنعيش حياة يوم نقدر تقول أسبوع كامل أو شهر كامل بدون أي تلفون. التلفون ما نستخدمه، نادرا نستخدمه إلا للتصوير. فنطلع وندخل، ندخل متى ما نبغى ونطلع متى ما نبغى. ما شيء، لا حتى الهواء هناك نقي، ما شيء لا
0: إزعاج،
1: لا شيء أيوة ما شيء إزعاج أبدا. نطلع البحر نتعلم كل يوم شيء جديد، نطلع الجبل، وصراحة هناك يعني جميلة.
0: أحييك أحييك يا محمد.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
0: التاجر الصغير مش موضوع بيع وشراء، استثمار الحقيقي، انك انت كيف تخدم بلدك، احنا كيف نرد الجميل لهذه الارض اللي قاعدة تعطينا. هذا الابتكار وهذا المشروع ان شاء الله يوم من الايام انا اشوف ان محمد يوم من الايام بيترأس مصنع من المصانع اللي هو آمن بهذه الفكرة ودافع عليها وحقق عليها مراكز أولى. تزعت المركز الأول صح؟
1: السلطنة.
0: على السلطنة. على السلطنة في أي مسابقة؟
1: شيلينكس بلورز تحدي التغيير.
0: ما شاء الله. كنت متأكد أنك بتأخذ المركز الأول.
1: كنت واثق يعني الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني.
0: شو تقول حق الشباب والأطفال اللي يسمعونا واللي عندهم أفكار وعندهم طموح وعندهم كذا تجدد نابض بالحياة، وبس بعدهم ما قادرين يخطون خطواتهم الأولى؟
1: شوف، هو كل شخص يقدر يحقق حلمه، كل شخص يقدر يحقق طموحه، فلا حد يقول لا، وما شيء مستحيل بهالدنيا. مثل ما أنا الحمد لله أنا وفريق وزملائي وصلنا لهذا المستوى اليوم، وصلنا المركز الأول والآن معك المقابلة، فإن شاء الله مستقبلا راح يكون معنا أكثر من شيء يعني بإذن الله. وما شاء الله غير الحافز الموجود حاليا نقدر ندخل يعني، خاصة المدرسة هي أكبر حافز يعني بعد الوالدين، الله يحفظهم.
0: الله يحفظهم، ربي يحفظك إن شاء الله يبارك فيك يا محمد. لما تكون رئيس تنفيذي لمصنعك لا تنسى فريق التاجر الصغير.
1: إن شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك إن شاء الله. محمد بن صهيب الشحي، مستمعينا قصة جميلة تؤكد لنا أن العمر مش عائق أمام الابتكار، وأن فكرة صغيرة ممكن أنها تتحول إلى حل كبير يخدم الإنسان والحياة والمجتمع. شكرا لك محمد على حضورك.
1: العفو، ما سوينا شيء.
0: الله يسعدك، وشكرا على طموحك اللي يشبه الشمس.
1: العفو.
0: إن شاء الله دائما كذا تكون مثل الشمس، تنور الدرب وتمنح الأمل، وقطرة على قطرة كذا دائما احنا نقول الحمد لله على نعم الله وآلائه علينا، وانتو نعمة على هذه الأرض الطيبة.
1: الحمد لله.
0: شكرا جزيلا لك. لنا لقاء متجدد مستمعينا يوم الغد في حلقة جديدة من برنامجكم التاجر الصغير.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
1: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم.
5: بالنسبة حال العملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على تردد 89.5 ميجا هيرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صور.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: مساء الخير والمحبة لكل الأرواح الجميلة اللي اختارت أنها تكون معنا في هذه الفترة من الساعة 11 لغاية الساعة 12. حياكم الله معنا في برنامج مسك النهار.
1: صباح الخير والسعادة لكم جميعا. إذن في مسك النهار متابعينا ساعة زمان نكون معاكم متواصلين من 11 إلى 12، يعني نهاية البرنامج نقول لكم مساء الخير.
0: إن شاء الله. ولا في هالساعة إحنا بنقترب من تفاصيل الإنسان العماني البسيطة، من الحكايات اللي تشبهنا، من اللحظات اللي تترك أثر طيب في قلوبنا. إن شاء الله يكون نهار مليء كذا بحياة وحيوية، ناس وذكريات وتواصل وتفاعل نرافقكم فيه من الآن لغاية الساعة 12 بكل محبة وحديث يشبه دائما مجالسنا، عاداتنا الحلوة اللي دائما نشوفها موجودة في حياتنا في المواسم، المناسبات الدينية أو في المناسبات الأعياد أو في أيضا علاقاتنا الاجتماعية.
1: وما أجملها أيضا، يعني أيام بسيطة أيضا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وربما التجهيزات قائمة للجميع، البعض اليوم تلقاه مداوم، البعض ما أخذ إجازة يخلص أموره. نقول إن شاء الله دروب السلامة لكم جميعا، الله يحفظكم. بالفعل اليوم أنا جاي الدوام الشارع فاضي،
0: صحيح.
1: يعني في شيء غريب للجماعة،
0: الله يحفظهم. إن شاء الله إجازة سعيدة أكيد تقضونها إذا كنتم إجازة، وإذا كنتم داومين عساكم على القوة، وناخذكم في تفاصيل برنامج مسك النهار.
1: إذن مسك النهار متابعينا، حياكم الله معنا في فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم مشاعر القاسمية وعابدين البلوشي،
0: وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

0: ريال عماني.
1: وبلغت المساحة الإجمالية المؤجرة أكثر من 11.4 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية للمدينة البالغة 28.4 مليون متر مربع، كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في المشروعات القائمة بالمدينة إلى نحو 13,299 عامل.
0: أطلقت شركة فولتامبا للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنها مع فولتامب، تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة.
1: وطنها مع فولتامبا تهدف هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين والدوليين من الدخول في شراكات صناعية مع فولتامب من خلال ربطهم بمصنعين عالميين ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى سلطنة عمان، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع محلية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
0: وتسعى المبادرة إلى توطين تصنيع 10 مكونات رئيسية عالية الطلب تدخل ضمن منتجات الشركة، مع العمل على تحويل هذه الفرص إلى مصانع محلية قادرة على دعم سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز مرونة الإمدادات على المدى الطويل.
1: وبحسب أهداف المبادرة، فمن المتوقع أن تسهم في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و 40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية، وتوفير ما لا يقل عن 100 وظيفة خلال مراحل التأسيس الأولى لهذه المصانع.
0: كما تتيح المبادرة فرص توريد مستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني والإرشاد الصناعي اللازم لضمان جاهزية المشروعات الجديدة للدخول في سلاسل التوريد المعتمدة.
1: إذا مستمعينا، في كل مشروع يوطن لا تبنى المصانع فقط، بل تبنى الثقة ويصنع أيضا الأمل، وتفتح أبواب المستقبل لأبناء هذا الوطن العزيز. عمان اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة، برؤية تؤمن بالإنسان العماني أولا وبقدرته على الإنجاز والمنافسة وصناعة الفرق.
0: وحين تتحول الفرص إلى وظائف والاستثمارات إلى قيمة مضافة والطموحات إلى واقع، ندرك أن ما يصنع اليوم ليس مجرد أرقام، بل مستقبل وطن كامل يكتب بسواعد أبنائه وإرادة لقيادة حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: حياكم الله مستمعينا، تحية لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب في مسك النهار ومسك الحياة. اليوم نتناول موضوع جدا قريب من المجتمع العماني. اليوم نتكلم عن تفصيل جدا رائع اللي هو ما زالت حاضرة اليوم في المجتمع العماني رغم أن الزمن تغير، أشياء كثيرة تغيرت، ولكن هذا ما يميز اليوم الإنسان العماني ومجتمعاتنا، ولله الحمد أنها ثابتة على أصولها. مشهد نشوف فيه الأطفال سواء كانت في رمضان أو الأيام الأولى من ذي الحجة، يمشون في الحارات يرددون يذكرون الله بالحمد والشكر بأصوات بسيطة لكنها مليانة فرح وذكريات. إيش اللي يخلي مثل هذه العادة تعيش إلى اليوم برأيكم؟ التهلولة، وإحنا شفناها طبعا في كثير من الولايات حرصت على إحيائها، وهي من العادات الشعبية القديمة اللي ارتبطت بمجتمع سلطنة عمان في خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. عبدين
1: معك،
0: كيفك مع التهلولة؟
1: الحين أنا ما أعرف أسولف معك ولا أطلع التهلولة.
0: خلاص أنا بسولف مع المستمعين.
1: الله يسعدك.
0: إحنا بناخذ سوالفهم أكيد وأخبارهم. نعم. المستمعين، إحنا نعرف أن إحياء مثل هذه المظاهر التراثية في مختلف الولايات تمثل قيمة اجتماعية جميلة لها ذكرى أيضا حتى مع المستمع العزيز، وتخليك كذا تشكل صورة رائعة شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي. الجميل أنها ما ترتبط فقط بأطفال، حتى الكبار عندهم اليوم ذاكرة وشعور خاص مع هذه المظاهر الجميلة. مجرد سماع كذا تسمع الأصوات والكلمات القديمة تخلي كثير من الناس يرجعون لطفولتهم. يعني إيش أكثر شيء تتذكرونه في أجواء التهلولة مستمعينا؟ على 2469-8151 وعلى 724-2009.

0: إذن تهلولة أكيد يعني تكون جميلة كذا بتفاصيلها مع عيال الحارة واللمة الطيبة دائما، وهذه العادة الجميلة اللي نشوفها أيضا في كثير من القرى نراها اليوم أيضا بدأت تنتشر، وربما الأطفال حبوا أنهم يكونوا موجودين وبدأوا بحفظ هذه الكلمات أيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى. وما أجمل التهلولة المباركة هكذا تكون في القرى وتصويرها. اليوم نشوف بالفعل هذه العادة ربما موجودة على ما أعتقد، ما نحصلها في مكان موجود، يعني ما نحصلها في بلدان ثانية، ربما نحصلها يعني في أماكن محدودة جدا، ولكن عندنا هذه العادة يعني موجودة في القرى لله الحمد، يعني فوج كبير من الصغير والكبير يمشي في التهلولة.
1: وشكرا لشرطة عمان السلطانية أيضا اللي تقوم بتنظيم طريق لمثل هذه المظاهر الجميلة اللي اعتدنا أن نشوفها. علي خاطر النجادي رسل لنا على 724-442-0009 رقم الواتساب، يقول كانت مسيرة التهلولة في ليلة كالليالي القدر، هادئة ذات لون أرجواني، محفوفة روحانيتها بالحس الإيماني، تسري بقدميك وكأنك تطأ السماء ومن حولك مسبحي السماء، تسير وتنتمي من جماليتها ألا ينتهي المسرى، تتسامى روحك مع الذكر وتنتمي ألا ينتهي المعراج، تستشعر أسماء الله الحسنى وصفاته العلي التي تتردد بألسنة اللاهجين. يا لها من وجدانيات أوجدت لتكون وجدا لغرابة الأنفس وتطهيرا لعلاقاتها ثم سمو لجنباتها، فتبارك الله ولي الذكر الأكبر. فشكرا لمن أحياها فأحييت روحها نسكا ورفعة. علي خاطر النجادي بارك الله فيك. ما أدري شاركتي في يوم الأيام عبدين أنت في التهلولة؟
0: أنا ما شاركت، لا، لأن ربما يعني تلقى في أماكن محددة أيضا، ما في كل الأماكن، يعني المدن الحديثة ما تلقى فيها التهلولة موجودة.
1: ولاية السيب حرصت أنها تكون حاضرة في مثل هذه المناسبات ما شاء الله.
0: نعم نعم، ما أذكر وين كانت التهلولة.
1: بناخذ تفاصيلها مع بدر الحارثي، إيش رأيك؟
0: خلاص معاه إن شاء الله. وعندنا اتصالات أيضا على 24-698-1-5-1، وحديثنا حول التهلولة المباركة اللي تعد من العادات العمانية الأصيلة اللي تجسد أجواء الفرح والترابط الاجتماعي في المناسبات والأعياد، وهي عبارة عن هازيج وأناشيد شعبية يرددها الأهالي بأصوات جماعية ممزوجة بالفرح والحماس، احتفاء بقدوم العيد وابتهاج بالمناسبات السعيدة أيضا. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام وبركاته أستاذ عديم، كيف الحال؟
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله من معاي
2: خلفان العامر معك.
0: الله يحييك يا أخوي خلفان.
2: كل عام وانتم طيبين يا شيخ.
0: وانت بصحة وسلامة.
1: بصحة وسلامة، صباحك خير.
2: مش أخبار مسلم، مش أخبارك ساتي؟
1: طيبة طاب حالك الحمد لله.
2: مش أخبارك مسلم خير حياكم الله.
1: الله يسلمك، كيفك مع التهلولة؟
2: والله التهلولة طيبة وتراث مميز يجب الحفاظ عليه الفتاة العزيزة منذ القدم، يعني خاصة نحن معنا في سلطنة عمان الطيبة الخيرة في أشياء كثيرة. عندك التهلولة وفي رمضان عندك هو سميوه الوذون. طبعا هذه التهلولة كنا نحن عايشناها أيام زمان، أيام السرايك، القنديل، نسميه القنديل. كنا ندور الحواير ما شاء الله، كنا فتيان وفتيات يعني، ولكن كل واحد يعني بعيد عن الثاني، وهكذا نعيش تلك الأيام الجميلة الطيبة بين الطرقات أو الزقاق في المناطق القديمة الأحياء. أنا أول تعرف أن في ما في مثل الحين معماريات بيوت الطين وما شابه ذلك.
1: نعم.
2: والحلل يعني، لكن الحين ما شاء الله صار في تطور عمراني وصار كل شيء حتى في المناطق طبعا الحين.
1: طيب كيف هل حرصت انك تنقلها ايضا تخلي عيالك وابنائك يشاركوا في مثل هذه المناسبات؟
2: والله استاذي مثل ما تقولي النقل الحضري، طبعا من الشرقيه شمال الولايات المغربية تحديدا منطقه لبق. فالحين تعرف انت الاولاد في مسقط، وفي مسقط تعرف في هذه الحين تقام في المجمعات او في الحدائق. فالحين نقول له خلاص يصير، يقول لك انا بعد اذا يروح يشوف زين جزاه الله خير، فتعرف الحين الشباب حتى لو انت تقول لهم تعالوا خلوا الحين سوينا، فحن جيلنا غيرهم جيلهم غير.
0: صحيح.
2: فبس هم يشوفوا فقط يحبوا يطلعوا، لكن المشاركة حد منهم بيقول لك عن ما يشوف يعني أطفال في سنها وكذا بيشترك مع خاص الأطفال الصغار هذولا. احنا في رمضان قرنقاشو أتوقع في مسقط، إيه قرنقاشو، احنا ما عندنا قرنقاشو في المناطق. فتحصليهم هنا عاد خلاص أصحاب مسقط متعودين أو الأدنى كانوا أولادي الصغار ما يروحوا معاهم يشلوا بار روح قرنقاشو، قال لهم روحوا قرنقاشو هم نعرفوا القرنقاشو لا تصيروا ندمجوا مع ربعكم. فتحصليهم هنا غير. أما معنا الحين في منطقة لطف ولاية مضيب التابع لنا بسم الشان الآن الشباب أحيوها هذه الفكرة حقيقة.
1: نعم.
2: في في في عيد الأضحى المبارك.
1: نعم.
2: هكذا هم يعني مشوا الكبار قدام والصغار معاهم ويزعمهم واحد من الكبار ويعطيهم يعني هذه سبحان الله لا إله إلا الله، وهم يرددوا هذه الأشياء حقيقة. وخاصة لزق يعني الحين ما شاء الله تم إنارة السوق معنا وصارت كلها إضاءة يعني.
1: نعم.
2: الفروقات الحمد لله.
1: حتى يوم الأمس أيضا تم إحياء هذا المشهد في ولاية المضيبي.
2: نعم.
1: في
2: نعم.
1: أتوقع في سوق المسيلة اسمه؟
2: في سوق المسيلة في المضيبي.
1: أيوة في المضيبي.
2: في المضيبي نعم.
1: نعم. نعم. تم إحياء
2: هذا سوق المضيبي في المسيلة كان حقيقة تراثي جميل جدا، والحين يمكن يحاولوا الحين إعادة الأحياء اللي فيه يعني.
1: جميل.
2: الهريس والهريس ويحاولوا انهم يعيدوه ويطوروه في الايام او السنوات المقبله ان شاء الله.
1: ان شاء الله. جميل احياء مثل هذه ايضا
0: العادات،
1: العادات اللي تعودوا عليها العمانيين، وهي ايضا ضمن ملامح الانسان والحياه العمانيه القديمه، ويحيوها في الاسواق القديمه. جميله يعني في امتزاج كذا في المكان وروح المكان وروح الانسان نفسه.
2: فعلا السائل تعرف انت لو نعم ما تم الحفاظ على هذا هذا تنكسر يعني، ولا بد ان يعني بالجهات المعنيه ايضا تتابع على التراث والتراث العماني الاصيل، مش اليوم يعني منذ الازل تقريبا يكون قبلنا احنا، وفي اشياء ايضا تراثيات وفي العاب تراثيه لا بد من الحفاظ عليها، وخاصه وزاره الشؤون الشباب والرياضه يعني نظروا الى هذه في العاب كثيره يعني معنا تراثيات. وهذه هي الاساسيات خاصه في عيد رمضان، في رمضان وفي عيد الفطر هي التهلولة في الوزون معانا يعني.
1: نعم ارتبطت لانها بالمناسبات الدينيه والاجتماعيه. نعم
2: هي بالفعل استاذ العزيز بالفعل.
1: نعم الله يسعدك ان شاء الله.
2: الله يسلمكم استاذ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حاولت بالامس كنت اتواصل معك لكن ما خالف الحظ حقيقه
1: منك السموحه، والله كانت شويه عندنا زحمه اتصالات.
2: بالفعل بالفعل كان احنا اعذريني شويه استاذ استاذ عبدين اعذروني شويه.
1: بالحل
2: اقول لكم صوره عن الاقتناع، كنت امس رسلت مقاطع فيديو خاص ببرنامج ذات الشباب يعني البلد يعني المعنى.
1: الله يسعدك ان شاء الله.
2: شكرا استاذ، شكرا استاذ.
1: كل عام وانت بخير مقدما.
2: وانت بألف خير وصحه وسلامه، الله يحفظكم من كل مكروه ان شاء الله.
1: وياكم يا رب ان شاء الله امين.
2: شكرا.
1: مستمعينا واحنا نتكلم عن التهلوله، هي من العادات الشعبيه القديمه اللي ارتبطت اليوم بالمجتمع العماني. خلال العشر الاوائل من ذي الحجه او حتى في شهر رمضان ايضا اعتاد الاطفال التجوال والتجول في الحارات والاسواق خلال فترة المساء، وهم يرددوا الأذكار والتكبيرات وسط أجواء عائلية جميلة يعني اللي يشارك فيها الصغير والكبير.

0: هذه من أي احتفال؟
1: هذه طبعا التهلولة المباركة في حارة العقر بالتحديد في نسوة.
0: ما شاء الله جميلة.
1: نعم كانت مختلفة ومميزة أيضا. اليوم نتكلم عن مشاعل يعني التهلولة مشاركة الأبناء. أيضا نوجه رسالة أخوي حمد الحبسي راسل لنا التهلولة في ولاية المضيبي اللي كانت تحية ولاية المضيبي بالمحافظة شمال الشرقية. عادت التهلولة أيضا ذلك بمشاركة جمع من الأطفال شاركوا في أحياء العادة الدينية وسط فرحة وابتهاج بقدوم عيد الأضحى المبارك وأحياء الموروث الشعبي التقليدي في العشر الأولى من ذو الحجة. وردد الأطفال أبيات التهلولة العمانية والمعتمدة من وزارة التراث والسياحة والتراث الثقافي العماني غير المادي والتي جاءت في مطلعها سبحان الله تعوذنا من الشيطان سبحان الله تسمينا بالرحمن. وخرج أطفال الولاية وهم يرددون عبارة التوحيد والدعاء بترانيم دينية وسط إحياء العادات والتقاليد المصاحبة لهذه العادة الدينية حيث حمل الأطفال فوانيس وهم يجوبون أزقة وطرق الحارات القديمة وسوق المسيلة بولاية المضيبي حيث جاء تنظيم الفعالية بالشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في نادي المضيبي الرياضي والجمعية جمعية المرأة العمانية وبمشاركة أطفال الولاية وأولياء أمورهم. عادت التهلولة تجسد عمق المشاعر التي يعيشها الأطفال مستذكرين فضل الأيام المباركة ومبتهجين بعيد الأضحى المبارك وفرحة حجاج البيت بيت الله الحرام بتأدية فريضة الحج. ربي يتقبل منهم يا رب العالمين بإذن الله تعالى.
0: آمين. جميل جميل هذه الحراك المجتمعي اللي نشوفه في إحياء مثل هذه العادات. مستمعينا شاركونا ذكرياتكم مشاعركم مع التهلولة في مسك النهار. مستمعينا هل التهلولة في الذاكرة العمانية مجرد عادة موسمية نشوفها أم هي شعور لا يزال يوقظ فينا فرحة الطفولة كلما سمعنا أطفال وأصواتهم في الحارات؟ رسالة أم ناصر الهادي تقول صباح الخير أخي عابدين أم تيمور أسعد الله صباحكم كل خير. اللهم بلغنا يوم عرفة ويوم النحر واكتب لنا فيهما القبول والرضا والعتق من النار. اللهم اجعلنا ممن ترفع أعمالهم وأنت راض عنهم واغفر لنا ذنوبنا كلها. وطبعا تقول عن التهلولة عادة عمانية تقام في الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة. يخرج قارئ مع الأطفال والشباب يجوبون الحارات ينشدون أبيات دينية يرددون بعدها الله أكبر ولله الحمد. الهدف منها التبشير بقرب العيد والدعاء للحجاج ولا تزال مشهورة خصوصا في ولايات المنطقة الداخلية المحافظة الداخلية محافظة الشرقية بسلطنة عمان. كل عام وأنت بخير. تحياتنا لك يا أم ناصر الهادي. أيضا رسالة تقول هذا زعلان يقول إحنا ما نسوي شيء في الطوية. يقول سلام عليكم أخوي عابدين أختي مشاعل. يقول ما نسوي تهلولة يمكن تكون موجودة في مناطق معينة ومعينة من يقول في الولاية إحنا في الطوية ما نسوي شيء. من هو ما أعرف. أيضا رسالة ومشاركات عواطف السعدية شو تقول عابدين تقراها من عندك ولا تقول جهزوا أمانيكم رتبوا دعواتكم في يوم عرفة. وتحياتنا لك الله يسمع منك صباح التكبيرات والتهلولة صباح جميل بجمال قلوبكم الوفية. شكرا لك يا عواطف السعدية.
1: اللهم آمين. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبتين فاطمة.
2: كيف صحتكم؟
1: الله يسعدك يعطيك العافية وانت بصحة وسلامة.
2: كيف صحتكم خير؟
1: الحمد
2: كيفك
1: لله.
2: يا أخت مشاعل؟
0: الحمد لله طيبة أختي فاطمة.
2: نورين البرنامج ما شاء الله.
0: ما عليك زود
2: ما شاء الله. والله اليوم حن عندنا في قريات يعني اليوم الهبطة بداية اليوم سابع. أيوة
0: نتكلم عن التهلولة.
2: التهلولة بصراحة يعني أحلى ولاية قريات ما شاء عندنا. أيوة يعني
0: تابعتيها
2: من ولاية إلى ولاية.
0: تابعتيها في وسائل التواصل الاجتماعي في
2: أكيد
0: الأخبار.
2: أكيد يعني أنا أسمعها دائما وحتى في إحدى الأعياد الوطنية يعني شارك فيها أطفال يعني. ودائما يعني حتى في المهرجانات نحصلها يعني نسمعهم.
0: جميل.
2: أيوة يعني أكيد موجودة لكن أقول لك ما في كل الولايات طبعا بعض
0: صحيح.
2: الولايات.
0: بالفعل. واليوم أيوة واليوم تبدا الهبطه معكم اليوم في قريات.
2: ايوه ماشي
0: جميل. أيوة. طيب
2: لكن اليوم
0: عاد
2: عندنا
0: عادة
2: الناس
0: من
2: طبعا
0: العادات اللي نشوفها في بعض المنازل، إذا حد رايح متجه إلى لأداء فريضة الحج طالع من هذاك البيت يرفعون
2: اي
0: بندرة خضراء.
2: العادات عندنا مثلا يعني يوم يروح الواحد الحج اول شيء طبعا هو اللي يبادر بالسلام يسلم على الناس، وبعدين لما يرجع خاصة إذا أول مرة يروح الحج يروحوا يعني يزوروا يطرحوا فيه فلوس يعني يرحبوا به يعني أو من الفرحة يعني
0: نعم
2: يعني كذي بيسات يعني لأني خاصة إذا أول مرة الحج.
0: بترفعون بندرة خضراء فوق البيت؟
2: لا لا شعب بس من الفرحة يعني نسلم عليه ونطرح فلوس يعني
0: نعم
2: أيوة كذي
0: جميل
2: عادتنا هن
0: الله
2: هذا
0: يسعدك.
2: الأهالي يعني عندنا في الولاية، بس باقي في المناطق ما أعرف بصراحة كل يعني يختلف هناك عادات وتقاليد تختلف بعضها
0: واختلفت حتى اليوم أساليب استقبال
2: أكيد
0: حجاج
2: أكيد،
0: بيت الله.
2: لكن المغزى كله ينصب في نقطة واحدة يعني هي الفرحة واحدة
0: صحيح بالفعل
2: أكيد.
0: مهما اختلفت الأشكال ولكن
2: تحياتي لكم ولأصدقاء البرنامج وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله،
0: وانت بصحة وسلامة. شكرا
2: بس
0: لك،
2: قلنا بنسلم عليكم عاد
0: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك.
2: يعني ما شاركنا معكم
0: أحسنتي، بارك الله
2: يلا
0: فيك.
2: حياكم الله.
0: احنا بينضم معنا ايضا مستمعينا الأستاذ المنشد بدر الحارثي، وكثير ما تابعنا وشفنا حضوره في هذه المناسبات في التهلولة، وهو يقود هذه المسيرات بمعية الأطفال، بيكلمنا أكثر أيضا عن تفاصيل طبعا هذه المناسبة وما تمثله وانعكاساتها أيضا على المجتمع وعلى الأطفال نفسهم.
1: لا زال عندنا اتصال آخر، ناخذ الاتصال إلى أن أيضا ناخذ الضيف معنا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم، كيف الحال؟
1: حياك الله عبد الرحمن.
3: هلا والله،
1: كيف أمورك؟
3: يا هلا، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين.
3: يا موضوعكم عن عن عن التهليل.
1: نعم تهلولة. نعم
3: أيوة شيء طيب حقيقة.
1: الله يسعدك يا رب.
3: أيوة
0: تفضل يا عبد الرحمن.
3: أستاذ مشعل كيف حالك؟
0: طيب الحمد لله.
3: الله يسلمك. اليوم موضوع عن التهلولة.
0: عن التهلولة نعم.
3: صراحة التهلولة شيء جيد، تقابل ذكر الله وموسم الحج تعليم لدى النشأ، ولكن في بعض القرية هنا شوية حرفوها لأنه ما يقرأ من الكتب، يسمعوا كلمات ما الأول كما مثل يقولوني معنى عاد أول كان. سبحان الله لا إله إلا الله، خطفنا على صحن الشيراز أو ما هم الكلمات الرنم، هذا خطأ. هذا ليس من التهلول في شيء.
0: نعم.
3: فهم يبتدعوا يختلقوا كلمات ليست يسمعون من أمهاتهم، وهم يطبقوها.
0: نعم. وهذه الرسالة اليوم نوجهها أيضا، أن يتم الاهتمام بالمادة المقدمة، الذكر أيضا اللي يلقن لها الطفل في مثل هذه المسيرات الدينية، وأن نكون حذرين أيضا باستخدامها.
3: وهذا في الإقامة التهلولة، هم يقول كلمات يعني يحمل عصي كذا، يقول سبحان الله لا إله إلا الله، خطب سبحان الله، خطب من على صحيح شيراز لا تشن لولاتنا رضي. يقول يا جماعة مو بكذا ترى التهلولة، مو بهاللون، ما كذا يقول التهلولة يعني. قال كيف ما تقرأ من كتب، تقرأ أدعية.
0: وإحنا بنعرف تفاصيلها أكثر أخوي عبد الرحمن مع المنشد والأستاذ بدر الحارثي.
3: إيه سمعت عن هذا المنشد وايد جيد صراحة.
0: وبتسمع صوته اليوم، بتستمتع إن شاء الله.
3: تمام، شيء والله شيء جيد، جوزي تخيل أنت أستاذ عبد الرحمن.
0: واجب، الله يسعدك إن شاء الله.
1: شكرا لك يا عبد الرحمن.
3: بارك الله فيك.
1: شكرا لك في أمان الكريم. إذا ضيفنا موجود معنا على الهواء.
0: جميل، يعني خلينا نروح ناخذ على طول إذا معاه أستاذ بدر. صباح الخير وصباحك تهاليل وذكر بسم الله سبحانه وتعالى. ودائما نقول التهلولة جزء من الذاكرة الشعبية والإنشاد الشعبي الجميل، ولما نتكلم عنها أكثر هذه العادة اللي ما زالت حاضرة في المجتمع العماني اليوم أكيد بنختار الأستاذ بدر الحارثي. صباحك وطن.
4: صبحكم الله بالنور والرضا، حياك الله مشاعل، وحياك الله مخرجنا المتألق عابدين. طبعا أنا سعيد جدا حقيقة بالتواصل معكم، ونحتفي حقيقة سويا بهذه الذكرى الطيبة، وأشكركم حقيقة على تسليطكم الضوء على هذه الفعالية اللي بدأت حقيقة من بداية واحد ذي الحجة الى يعني الى نهايه يعني هذا العشر الاولى يعني من ذي الحجه. طبعا التهلوله ما شاء الله يعني لو ذكرناها يعني هي ما اتت من فراغ، يعني هي الهدف او يعني الاسمى من ذلك هو ربط الاطفال طبعا بايام العشر وفضلها، واحياء ايضا روح الجماعه والتعاون بين اهل القريه او اهل الحي، كذلك تعليمهم التسبيح والتهليل وتعويدهم كأنهم يعيشوا أيام جميلة كأنهم هم في الحج لكنهم موجودين في بلدهم يعني. وهذه يعني عادات جدا جميلة ورائعة، وأيضا البعض يسميها مثلا التهلولة مثلا في وقت، البعض مثلا يعني يعملها في شهر رمضان، البعض يسميها يوم العقبة. لماذا يسموها يوم العقبة؟ لأنهم صاموا 14 يوم الأطفال مثلا اللي دخل في الصيام تشجيعا لهم أنكم أكملتم النصف، وهذا أيضا بتكون يعني مناسبة كأنه في تكريم لهم، يخرجوا أيضا في مسيرة جميلة.
0: نعم.
4: أيوة، تشجيع لهم لاستمرارهم أيضا لتكملة صيامهم يعني المتبقي.
0: حلو حلو. طيب إيش السر اللي جعل التهلولة تبقى حية في المجتمع العماني رغم تغير الزمن أستاذ بدر؟
4: والله يعني هو سبحان الله دائما يعني أنا أشوف أنه يعني في بعض الأماكن مثلا يعني أنا أحس أن التهلولة أول شيء بدأت من محافظة الداخلية يعني من خلال مشاركاتي تقريبا قبل 20 سنة، يعني في 2005 كنت في الداخلية أول مرة أستمع للتهلولة، ما كنت أعرف، جاتني دعوة من أحد الفرق الرياضية هناك، فتفاجأت أنه ما شاء الله عندهم هذه العادة في عشرة ذي الحجة، ما موجودة عندنا يعني، ما موجودة عندنا في مسقط. نحن عندنا يمكن نحتفل، يمكن نقرأ مثلا التؤمينة بشكل مختلف.
0: نعم.
4: التهلولة شيء بشكل مختلف. لما نشوف هذه الفكرة يعني سبحان الله يعني حبينا أنه ننقلها عندنا أيضا وننشرها في مجتمعنا. فهم في بعض الأماكن المجتمعات ما زالوا محافظين عليها، وسبب بقائها يعني هناك في ناس يعني من يهتموا بها.
0: جميل.
4: أما مثلا إذا يعني انخرطنا مثلا في أشياء أخرى مثلا مناسبات ونسينا هذه العادة 100% أنها راح تندثر. لكن صحيح. لما يكونوا في ناس متابعين لها، لما يكونوا الأطفال خلاص تعودتيهم على شيء معين، تلاقيهم كل سنة هم يريدوا يستمعوا، كل سنة يريدوا يشوفوا إيش الجديد إيش اللي كذا. واليوم الحمد لله صارت الفرق أكثر تنظيما يعني، وصار أكثر يعني حضور ما شاء الله يعني في بعض مثلا بكرة الاثنين يعني فريق وادي كلبو في ولاية نزوة راح تنطلق عندهم التهلولة بين المغرب والعشاء.
0: ما شاء الله.
4: ايوه ما شاء الله استعدادات جدا جميلة ورائعة حقيقة يعني.
0: ان شاء الله. خلينا نسمع كذا منك مسمع مقطع وبعدها نكمل حديثنا الشائق.
4: هي التهلولة يعني على حسب اللي انا احفظه يعني تبدا مثلا تقول سبحان الله لا إله إلا الله، ويردوا المجموعة سبحان الله لا إله إلا الله، سبحان الله تعوذنا من الشيطان، سبحان الله سمينا بالرحمن، سبحان الله رب العرش والأركان، إلى آخر الأبيات يعني بهذه الطريقة تردد. وطبعا ما شاء الله يعني يكون الترديد جدا قوي، حتى يعني هذا الترديد وانت تمر في الحارة والأطفال يمروا في الحارة، ما فقط الأطفال حتى الأمهات يطلعوا، حتى الآباء يطلعوا، يعني الناس حقيقة يعني فرحة جدا جميلة وغامرة لمن يحضر فيها.
0: طبعا بالأخص أنك أنت تذكر أسماء الله وتذكر الله وتشكره وتحمده، يعني في مشهد كذا جماعي تصدح به الحارات العمانية، كونك كمنشد ومهتم بهذا الجانب، إيش تشعر لما تشوف كذا أطفال اليوم ما زالوا يرددون هذه العادات وهذه التهلولة في الحارات وحريصين أنهم يشاركوا في مقدمة الصفوف؟
4: والله هذا جدا يسعدني حقيقة أنه هذا الشيء يعني يبقى ويدوم. ومثل ما ذكرت لك أستاذة مشاعل، يعني نحن نقلنا هذه التهلولة من الداخلية، أنا شخصيا نقلتها إلى عندنا في الحارة يعني في مسقط في حلة النصر، نقلتها في مناسبة القرنقاشو.
0: نعم.
4: فكان في تفاعل كبير، الناس في البداية ما كانوا يعني ما كانوا يعرفوا كيف، وتعرف أنت في العاصمة يكون الوضع مختلف عكس لما يكون في البلاد المسيرة يطلعوا كذا، لكن لاقت قبول ولاقت استحسان الكثير، وما شاء الله العدد يكبر دائما يعني العدد يزيد. فأنا هذا شيء يسعدني. يعني نحن لما نجيب يعني يعني نقول مثلا يعني شيء حسن، هذا شيء حسن مقارنة صحيح. يعني ببعض الأشياء مثلا نحن نشاهد مثلا في وقت القرنقاشو مثلا تختلف، يعني كل قرية تختلف في تنظيمها.
0: نعم.
4: فاللي يعمل بالتهلولة بشكل منظم، أنت تأخذ الأطفال يعني تشجعيهم، بعدين يوصلوا ينطلقوا من الجامع يمشوا بشكل منظم ويهللوا ويكبروا داخل الطرقات في الحارة إلى أن يصلوا إلى مقر الفريق أو الملعب اللي يكون فيه التجمع. أيضا هناك يعني يقدم لهم الهدايا جميعا كلهم بدون استثناء.
0: الله.
4: حتى الأمهات والآباء، هذا فقط تكون كتشجيع لهم يعني.
0: نعم.
4: فهذا جدا جدا حقيقة يسعدني يعني، وبالعكس أنا أتمنى والله أتمنى أنه أشوف هذا الشيء ينتشر في كل عمان
0: إن شاء
4: مش فقط
0: الله.
4: في بعض المحافظات يعني.
0: صحيح. اليوم يعني وصلنا سؤال من علي خاطر النجادي يقول لماذا لا يتم الترويج للتهلولة كما يروج للقرنقشور رغم ارتباط الأولى الوثيق بروحانيات طبعا رمضان أو المناسبات الدينية؟ فهو يعتقد أنه يقول اليوم تكريس بعض يعني المتاجر اللي تحتفي تكرس هذا لصرف الفرد ليصرف أضعاف ما يصرفه في أي مناسبة أخرى من جانب رأس مالي.
4: نعم. هو شوفي مثل ما قلت لك يعني في ناس يعني في مثل هذه المناسبات الناس تنقسم قسمين، ناس تؤيد بالطريقة التقليدية العادية في القرنقاشو وخروجهم بشكل عشوائي، وهذا للأسف هذا حتى يسبب حوادث مرورية أحيانا.
0: صحيح.
4: الأطفال لما يعبروا الشارع بدون تنسيق بدون أي شيء يعبروا هنا هنا، هذه تصير حوادث وتصير يعني مشاكل أخرى ربما ما نستطيع أن نذكرها الآن. لكن لما يكون هنا بشكل منظم تحت إدارة فريق تحت إدارة لجنة من القرية أو من الحي وتقوم بتنظيم هذه المسيرة، بل بالعكس أيضا هذه المسيرة راح تجد الدعم من الأهالي من قبل بعض المؤسسات يعني تكون داعمة. ولو نلاحظ حتى أستاذة مشاعل في السنوات الماضية نحن كنا حتى في برنامج نجم الإنشاد أنتوا استضفتوا عندكم بعض الأطفال.
0: صحيح.
4: كان في أحد الحلقات
0: بالفعل.
4: كنتوا دائما يعني حريصين على إقامتها ودعم مثل هذه الفعاليات.
0: نعم. وهذا واجبنا اليوم إحنا كإعلام أن نعزز هذه الهوية العمانية لدى الأجيال الجديدة.
4: نعم.
0: من عادات اليوم عالقة في ذاكرة المجتمع.
4: نعم.
0: العماني والإنسان العماني. فكل الشكر.
4: صدقين أستاذة مشاعل بقول كلام يعني
0: فضل.
4: هذه العادة موجودة فقط في عمان يعني أنا بغيت أشوف يعني في شيء من دول الخليج عندهم هذه العادة ما موجودة. فصدقيني هذه عادة حسنة جدا جميلة ما شاء الله. تشوف
0: الله.
4: الألفة تشوف الناس تسامحها تشوف الناس بساطتها وحضورها ولقائها، هذا كافي يعني يألف بين الناس يألف بين قلوبهم
0: ترابط اجتماعي
4: الناشئة.
0: نعم.
4: أي والله
0: يعني إذا ما تكلمنا عن الترابط الاجتماعي تكلمنا عن مشاركة صغار السن مع أهاليهم في لوحة جميلة يرددوا.
4: نعم.
0: فيها ذكر.
4: نعم.
0: الله أتوقع ما في أكثر من هذا الشيء رح يبقى عالق وأثره الإيجابي.
4: صحيح.
0: يعزز فيهم معنى الشراكة، معنى أن إحنا نكون نوقف مع بعضنا البعض نساهم اليوم في مع بعضنا البعض بروح واحدة. كلمة تحب تقولها اليوم لبعض الأشخاص والقرى والولايات اللي عندها استعداد أنها تنفذ مثل هذه الاحتفاليات أو العادات القديمة ولكن ما عندها دراية؟
4: نعم.
0: لمن تروح؟ وين تروح؟ من تأخذ الخبرة؟
4: أنا أول شيء أنا شخصيا أكون متطوع حقيقة في أي محافظة وأي ولاية من ولايات السلطنة يعني، وبإمكانهم يعني يتواصلوا معنا وبإمكاننا حتى نرسلهم لبعض الأشخاص اللي هم على صلة والقائمين على مثل هذه الفعاليات يعني ممكن بإمكانهم يستفيدوا منهم يعني. والحمد لله يعني الفترة الماضية يعني رمضان الماضي استطعنا أن ننشر في بعض الأماكن مثل ولاية بركة يعني ولاية سيب بعض ولاية بوشر في مسقط يعني بعض الولايات بدت تحذو هذا الحذو يعني. فأنا أتمنى يعني إذا أي حد، بالعكس هو سهل جدا كل ما في الأمر أنه يكون عندنا شيء منظم الإعلان تشجيع الأطفال. وصدقيني مثل ما ذكرت أنه ما شاء الله يعني الآباء والأمهات يعني كلهم بيخرجوا بيفرحوا بهذه المناسبة يعني.
0: صحيح.
4: وليش ما يفرح؟ لأنه أولادهم رايحين في أماكن في أيادي أمينة في شيء مكان منظم في شيء مرتب بدل لا يطلع الطفل بشكل عشوائي. ويعني وما يعرف وين يروح.
0: وما أجملها من مشاهد اليوم هذه التهلولة اللي ترتبط بلحمة المجتمعية العمانية، كبار صغار، ذاكرة شعور خاصة أتوقع تكون لدى الشخص اللي شارك. مجرد سماع هذه الأصوات كذا الكلمات القديمة تخلي الناس كثير يحن ويرجع لطفولته، مثل ما أنت رجعت ل 2005 في أول مرة سمعت فيها.
4: نعم نعم.
0: التهلولة
4: ذكريات جميلة ما تنسى حقيقة يعني، وبأمانة أقولها والله ليست فقط على أساس الآن نحن نكلمكم، اللي عاش الجو هذا يتمنى أنه يحضر بشكل دائم وما يفوت يعني.
0: إن شاء الله بإذن الله. إحنا دائما بيكم أستاذ بدر يعني،
4: الله يحفظكم.
0: نقدر ولو أن نسعى أن نوصل الرسالة للمجتمع وللناس اللي تسمعنا، للفرق التطوعية اللي دائما يحب يظهر ولايته بصورة الجميلة، وعمان دائما لحمة واحدة ويد واحدة. كلمة تحب تقولها ورسالة ونقول لك كل عام وانت بخير مقدما أيضا.
4: وانتوا بخير وصحة وسلامة. أنا أشكركم مرة أخرى وأشكركم حقيقة على تسليطكم الضوء على مثل هذه الفعاليات، ونقول لكم كل عام وانتم بخير جميعا وكل متابعين ومستمعين إذاعة الشباب.
0: بارك الله فيك أستاذ بدر الحارثي وعساكم العايدين إن شاء الله، وبنتواصل أكيد وبنشوف دائما هذه المتابعات الجميلة اللي نتابعها وحراكم الجميل في أيام العيد. وين بتعيدون؟ في مسقط ولا في؟
4: في مسقط.
0: في مسقط.
4: في مسقط بإذن الله تعالى. لو يقولوا لنا، لا يقولوا لنا إن ما المسقط ما يحتفلوا، لا بالعكس نحتفل.
0: هشة ما في كيك.
4: ما في كيك.
0: الله يسعدك إن شاء الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: أحسنتم. شكرا.

العرش

0: سبحان الله برب العرش والأركان.
1: نعم تهلولة، إذا ما أجملها. اليوم أيضا الهبطات راح تكون موجودة إن شاء الله. اليوم هبطة السيب، عيود السيب إن شاء الله راح يكون أيضا بتفاصيله إن شاء الله. راح هو بدأ من الصبح، الهبطة بدأت من الصبح، لكن الافتتاح على العصرية الساعة 5 تقريبا كذا إن شاء الله.
2: يعني لازم الواحد إذا حاب أنه يكون بعيد عن الزحمة يضبط أمور يطلع بدري ويعيش هذه الأجواء وفرحة العيد في ولاية السيب. أمس أحد الأشخاص كان يرسلنا أيضا فترة الصباح يقول لي أول مرة أخذ أولادي أيضا في السيب علشان يشوفون الهبطة ويستمتعون بالعيود وأيضا يعيشون هذه الفرحة. أنت تعرف أن معنا في ولاية السويق في بعض الأماكن اليوم الأطفال يتعيدون،
1: ما شاء الله،
2: أي 7 الحجة أو 27 من رمضان يتعيدون وبعدها يروحون العيود العصر، تختلف من مكان لمكان. سبحان
1: صحيح
2: الله.
1: صحيح، أهم شيء استمتاع اليهال أيضا بالعيد.
2: نروح إيش لك وش عليك؟
1: وإيش لك وش عليك؟ يلا
2: في إيش لك وإيش عليك مستمعينا، نقول أن تمسك المجتمع بالعادات القديمة والموروثات الاجتماعية في المواسم الدينية، إيش اللي لك؟
1: إنها تحافظ على الهوية وتقرب الناس من بعض وتخلي الأطفال يعيشون روح المناسبات بالذكريات الحقيقية. ولكن إيش عليك؟
2: عليك أن بعض هذه العادات مع الوقت بدأت تواجه تغير في حضورها بسبب سرعة الحياة والتقنية واختلاف اهتمامات الجيل الجديد، مثل ما سمعنا خلفان العابر لما يقول أن أبناءه ما يحبون يروحون مثل هذه المناسبات. احنا نقول أنت اليوم تأثر على أبنائك،
1: بالفعل.
2: أنت قدوة أبنائك، أنت خذهم وخليهم يعيشون التجربة وشارك معهم علشان أيضا يحبون هذه المشاعر الجميلة الدينية اللي تتوهج بالذكر الله سبحانه وتعالى.

0: وصلتنا أيضا رسالة ومشاركة لما سمعوا صوت بدر الحارتي تذكروا على طول نجم الإنشاد لعم عبد الله المشرفي ومحمد الأستاذ محمد باكوري والعم جمعة ندابي والعم جمعة الصوافي الله يرحمه أتوقع
1: رحمة الله عليه.
0: مستمعينا أيضا شكرا اللي كان راسل الرسالة سعيد الهشامي من الطوية يقول أنا اللي كنت اللي أقول أني ما عدنا في الطوية هذه التهلولة شكرا جزيلا لك يقول هذا النشيد المنشد ضيفكم في البرنامج بدر الحارثي الله يا الله يا الله يا ملجأ القصائد يا غوثاء تحية كبيرة لك احنا خذيناكم في التهلولة ناخذكم إلى مسك الختام اخترنا لكم ميادة ايه انا بعشقك اخترنا لكم هذا الصوت وهذا الحنجرة ميادة الحناوي من مواليد 1959 سورية لقبت بمطربة الأجيال اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب في السبعينات تعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وعاشت مسيرة فنية حافلة
1: تميزت بصوتها القوي وأغانيها الطربية وأثارت مؤخرا إعجاب الجمهور برشاقتها وإطلالتها الجديدة في الإمارات نافية شائعات اعتزالها أو استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
0: ولدت في حلب في عام 1959 ولقبت بمطربة الأجيال تزوجت في سن صغير من وزير الداخلية السوري عدنان دباغ ثم لاحقا من السوري مهند أحمد قدمت أغاني خالدة مثل أنا بعشقك اللي قاعدين نسمعها الحب اللي كان مش عوايدك وإحنا نسمع الحين أنا بعشقك

0: كذا وصلنا للختام مشاعل.
1: إن شاء الله ختام برنامج مسك النهار مستمعينا، هذه المساحة اللي كانت مليانة بالحنين والأصوات القديمة والتفاصيل الصغيرة اللي ما زالت تسكن الحارات القديمة في سلطنة عمان بإحيائها للعادات مثل التهلولة اللي تبدأ من أول تسعة من أول ذي الحجة إلى تنتهي في تسعة ذي الحجة بشكل مستمر. شكرا لكل مستمع شاركنا ذكرياته، صوته، مشاعره أيضا وذكرياته مع التهلولة وأيام الحارات الجميلة. شكرا أيضا لضيفنا بدر الحارثي.
0: نعم، إذن بكذا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. متابعينا تقبلوا أجمل التحايا منا لكم في الإعداد والتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية وعابدين بن محمد البلوشي.
1: تذكروا أن العادات تبقى دائما أبعد من كونها مجرد تفاصيل، تبقى لأنها تشبه الناس وتشبه البيوت وتشبه الفرح البسيط اللي ما ينتسى. وفي الإخراج كان معاكم عابدين بن محمد البلوشي. دمتم بخير وبقلوب ممتلئة بالحمد والشكر دائما. مع السلامة.
0: في أمان الكريم أيضا لكل من يستمع إلينا وكان معنا بتفاصيل هذه الحلقة. في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
0: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في لقائها الإعلامي اليوم أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام الماضي تنفيذ 687 نشاطا وفعالية استفاد منها أكثر من 105,370 شخصا في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول برامجه إلى مختلف فئات المجتمع. من جانبه، كشف سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة عن استحداث دائرة لرعاية الموهوبين وإنجاز 53% من مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن حكومته تجري حالياً مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريباً. من جهتها، قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأضافت أن مقترح الاتفاق سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسمياً وحل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز وبدء فترة 30 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً يمكن تمديدها. من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوماً. وأضافت الوكالة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً بموجب مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا أمس جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف نقطة للشرطة الفلسطينية شمال غرب القطاع. أعلنت مصادر باكستانية عن مقتل 24 شخصاً على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وفي الخبر الأخير، أعلنت السلطات الفلبينية اليوم عن محاصرة ما لا يقل عن 30 شخصاً تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة أنجليس شمال الفلبين. وأفادت تقارير إعلامية بأن المبنى انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما سارعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث ورفع الأنقاض وسط مخاوف من وجود مزيدا من العالقين. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام عرض الواحدة ظهرا. نلقاكم تمام 2 ظهرا في نشرة أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير. حلقة جديدة ولقاء يتجدد دائما وابدا معكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. حياكم الله جميعا ومساءات الخير والسعادة لكم، وأكيد في هذا اللقاء المتجدد دائما وابدا نستعرض موضوعات ونماذج شبابية منجزة وواعدة في طبعا مجالات مختلفة ومتنوعة. حلقة اليوم أيضا ليست ببعيدة عن هذا الجانب، فيها تفاصيل عديدة وإن شاء الله يعني ضيوف مميزين في قادم الوقت بحول الله. والأهم أن احنا نعيش الآن يعني فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، فترة التجهيزات، فترة السرعة في كل شيء. وليش تقول يا جلال؟ كيف أجواء العيد معاكم في إسكي؟ تهلولة ها؟ الحين فترة يقول لك فعاليات التهلولة معهم في ولاية إسكي وأيضا عديد من ولايات سلطنة عمان. الأسواق الشعبية أيضا، أسواق السابع والثامن والتاسع، هبطات العيد، الناس أكيد ما تفوت مثل هذه اللحظات لما لها. أولا يعني تكلم عن جانب مهم وهو صناعة ذكريات جميلة. الشيء الثاني أنك أنت يعني تعيش الفرحة هذه، فرحة العيد. يعني لا متى الواحد بيظل مثلا يبتعد مثلا عن هذه المناسبات. أنا أتكلم عن الناس اللي يقولك لا والله يعني الأسواق الشعبية وازدحام ومواشي لا بالعكس، هذا يعني مرة أو مرتين في السنة يعني خلنا نقول يعني. فالمفترض أنك أنت ما تفوت مثل هكذا فعاليات.
1: وصاحب الجميل سبحان الله وجفى به وكيل، سبحان الله وهو الملك القدير، سبحان الله وهو العليم الخبير، سبحان الله وهو الأول الكبير.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
0: هذه لقطة خلنا نقول تاريخية، هذه موجودة في ذاكرة الكل منكم صحيح ولا لا؟ جلال أيضا استذكرها. وما أجمل هذه الفعاليات صراحة، يعني احنا نتكلم عن أيام 10 ذي الحجة، أيام مباركة وأيام يعني فيها كثير من الخير. وأيضا يعني نتكلم عن جانب اللحمة الاجتماعية والترابط المجتمعي في مثل هكذا أيام، تجد الناس

يعني كذا تطرح وعلى بساطتها، إلا أن يعني الواحد كذا يعني تلقائيا يبتسم وهو يسمع مثل هكذا محاورات ونقاشات. وحقيقة يعني أيام العيد أيام رائعة فلنعشها بروعتها وجماليتها، وعسى أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى أيام العيد هكذا ونحن وإياكم إن شاء الله ننعم بخير وصحة وعافية بحول الله. وأيضا ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام عسى أن يتقبل الله طاعتهم إن شاء الله ويعودون هكذا محققين يعني هذا الهدف الأسمى ومؤدين هذه الفريضة المباركة، وأيضا أن يشملونا بدعواتهم الطيبة والخالصة إن شاء الله. تحياتنا لكم، وأكيد هذه مساحة مسائية في صوت الشباب من الآن وحتى تمام الرابعة. نصحبكم في حلقة اليوم في الإشراف العام الأستاذ عفراء الإحيائي، عبر ناقل الصوت أخوكم هيثم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج جلال الخويطري. أهلا وسهلا.

0: إذن بداية أسبوع جديد، وفي هذا الأسبوع سنشهد أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام المباركة أيضا أيام العشر من ذي الحجة. اليوم سابع هذه الأيام، سبعة من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه الرابع والعشرين من مايو 2026 للميلاد. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، فيها تفاصيل عديدة، أولها طبعا حديثنا عن مهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب. هذا المهرجان فيه تفاصيل وفيه أيضا مشاريع وفيه أسر منتجة وفيه فعاليات عديدة لسكان محافظة مسقط وأهالي السيب أيضا، بحكم أنه يعني راح يكون في ولاية السيب. سنتعرف على تفاصيل إن شاء الله في قادم الوقت من خلال أستاذ علي بن مسلم العامري، مدير مساعد التنمية بولاية السيب وعضو اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب. وأيضا من ضمن الفعاليات أو من ضمن الموضوعات في حلقة اليوم حديثنا عن الحراك الثقافي والرياضي والشبابي في سلطنة عمان، أرقام ومؤشرات، تفاصيل عديدة عن هذا الموضوع، حيث أن اليوم كان في لقاء إعلامي طبعا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومن خلال هذا اللقاء تم إطلاق برامج ومبادرات نوعية، وطبعا تم الكشف عن تقدم الإنجاز في المشاريع الاستراتيجية، وكذلك استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب حصادها وتوجهات المرحلة المقبلة. وطبعا أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن قطاعات الثقافة والرياضة والشباب تمثل منظومة وطنية متكاملة لبناء الإنسان وترسيخ الهوية العمانية وتعزيز جودة الحياة وتمكين الشباب. وأشار أيضا إلى أن ما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية يأتي امتدادا للدعم السامي الذي تحظى به هذه القطاعات من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، والرعاية الكريمة والمتابعة الحثيثة التي أولاها صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد لهذه القطاعات خلال فترة توليه مسؤولية الوزارة، بما أسهم في عديد من المنجزات، أولها ترسيخ مسارات عمل وبرامج ومبادرات عززت حضورها وأثرها الوطني، وانعكاسا أيضا للعمل المؤسسي والشراكة مع مختلف المؤسسات الثقافية والرياضية والشبابية والإعلامية والمجتمعية كذلك. إذن هذه تفاصيل حلقة اليوم. عندنا أيضا في الساعة الثانية من عمر البرنامج فقرة البساط الأخضر. في البساط الأخضر نتحدث عن عالم الزراعة والشتلات والتشجير من خلال أشخاص مهتمين وصناع محتوى أيضا في مجال الزراعة. اليوم راح يكون معنا طبعا الأخ عبد الحميد بن خميس الشبيبي، وهو صانع محتوى زراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنده أفكار جدا رائعة سنناقشها إن شاء الله من خلال مساحة البرنامج في الفترة القادمة بإذن الله. هذه موضوعاتنا. جلال تبي تقول شيء؟ ضيفنا جاهز، ضيفنا الأول. إذن مباشرة مستمعين الكرام نذهب وإياكم إلى الحديث عن مهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب من خلال طبعا ضيفنا بالاتصال الهاتفي أستاذ علي بن مسلم العامري، مدير مساعد التنمية بولاية السيب وعضو اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب. أستاذ علي أهلا وسهلا بك معنا في برنامج صوت الشباب.
1: مرحبا وسهلا فيك الأخ هيثم، لنا الشرف بأن نكون متواجدين معاكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: مباشرة لإطلاعكم على المهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب.
0: بارك الله فيك أستاذ علي. طبعا الهبطة والعيود في ولاية السيب أو في غيرها من ولايات سلطنة عمان يجسد ملامح الهوية العمانية الأصيلة بما تحمله طبعا من إرث اجتماعي وثقافي واقتصادي كذلك متجذر في وجدان المجتمع. فحابين نعرف ما هو الجديد أيضا من خلال تدشين الموقع الجديد للهبطة والعيود بجانب المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، وكيف أيضا ستكون الفعاليات هذه المرة استثنائية من خلال ما تم الإعداد له من قبلكم أستاذ علي. حدثنا بداية يعني عن ما يستجد في مهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب.
1: طبعا مهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب أخذ طابع مختلف عن السابق، وطابع يجمع جميع المؤسسات اللي هي تقوم بالترويج في هذا الجانب. أيضا عندنا هنا نحن نتكلم عن في بيكون مرتبط بداية الثلاث الأيام الأولى من السابع ذي الحجة إلى عاشر إلى هو يوم العيد تكون الهبطة، تتميز فيها المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمشاركة بيع المواشي والأبقار، أيضا الأسر المنتجة، ألعاب الأطفال والمشاوي وأكشاك الأكشاك الأخرى وبيع الملابس الأطفال وملابس العيد، بخلاف طبعا الأشياء الأخرى اللي يتميز فيها الموقع.
0: واضح. يعني إذا ما تحدثنا عن الموقع الجديد ودوره يعني في تطوير هذه الفعالية تحديدا، فعالية الهبطة والعيود، إيش الإضافات التنظيمية يعني اللي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى طبعا الإضافات الخدمية اللي أنت ذكرتها قبل شوية، إيش يعني جهزتم من جانب تنظيمي أيضا يقدم للزائر لهذا الموقع الجديد وللبائعين أيضا؟
1: الموقع طبعا يعني أصبح موقع الهبطة حاليا في وسط السيب، مما يعطي شمولية لمعرفة ولاية السيب وإرثها القديم، ويعطي انطباع أيضا للزائرين والسواح بما يعود لعبق الماضي.
0: يا سلام.
1: من بيع المواشي وخلافه، وأيضا المأكولات اللي هي القديمة اللي تعد يعني يطمح لها الفرد في المجتمع يراها عائدة إلى الأسواق قبل أيام الأعياد.
0: نعم نعم. بالنسبة لي
1: أيضا الموقع موقع طبعا جيد بارز على الشارع العام وأيضا في وسط الولاية، تم تحديثه عن طريق بلدية مسقط ومكتب والي السيب، وجهود البلدية مقدرة في هذا الجانب.
0: نعم.
1: من حيث التنسيق وأيضا توزيع الأماكن، بما يعطي انطباعا جديدا للهبطة بالولاية.
0: نعم. يعني ذكرت أنت هذا الجانب أيضا بما يتعلق بموقع الهبطة، لكن ماذا عن أيام خلنا نقول الفعاليات، من متى تبدأ وفي أي الأوقات تحديدا ومتى تنتهي؟
1: الهبطة أو المهرجان قسم إلى جزئين، الجزء الأول وهي الهبطة من تاريخ 7 الحجة وهو اليوم تاريخ 24 مستمر إلى نهاية ليلة العيد، هذه تكون فيها أيام الهبطة.
0: نعم.
1: بيع المواشي وجميع الكماليات اللي هي موجودة واللي تعرض في الهبطة. أول يوم العيد بيكون طبعا احتفالية العيود لمدة 3 أيام، توجد الفرق الشعبية اللي هي أيضا تجسد الطابع الشعبي وما يقدم سابقا من خلال العيود في الولاية ولمدة 3 أيام إلى رابع يوم العيد.
0: نعم. إذن يعني الفنون الشعبية والعادات الاجتماعية حاضرة أستاذ علي؟
1: حاضرة نعم، من أول يوم العيد إلى رابع يوم العيد.
0: إيش رمزية وجود الفنون الشعبية اليوم يعني في هذا المهرجان؟
1: طبعا نحن فن الرزحة فن قديم، وبالتالي يعني لابد أن نحن نعيد إحياء في الولاية، وأيضا يعطي طابع جديد أو عودة جديدة لهذه الاحتفاليات.
0: نعم.
1: وأيضا ترجع للموروث القديم بالنسبة للجيل الحالي لتكون عنده فكرة مواكبة، لأن هذه من هذه الفنون من أصول البلد ولا بد أن نحافظ عليها كموروث.
0: واضح واضح أستاذ علي. يعني تحدث عن مهرجان مقام في ولاية سيب، ابتدأت فعالياته من خلال الهبطة اليوم، وتستمر هذه الفعاليات حتى أيضا رابع أيام العيد. كيف بالنسبة كيف بالنسبة لإدارة الازدحام مثلا؟ نحن عارفين أن ولاية سيب فيها كثافة سكانية عالية، فكيف بالنسبة لهذا الموضوع أيضا خلنا نقول التغطية الإعلامية مثلا، تنسيق لهذه الموضوعات، كذلك يعني تنظيم حركة السير مثلا في الموقع القريب والمحاذي أيضا، خصوصا أن موقع المهرجان بالقرب من الشارع العام.
1: بالنسبة للتغطية الإعلامية، نحن عندنا فريق إعلامي متكامل يغطي الحدث من قبل ما يقوم الحدث وينتهي التسويق الإعلامي له بنهاية المهرجان. بالنسبة للوضع المروري والمداخل والمخارج، فشكر موصول لشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط في تنسيق المخارج والمداخل وأيضا المواقف الموجودة. فإن شاء الله تعالى ما بتكون في أي تأثير سلبي على مداخل ومخارج المهرجان أو الزحمة المرورية
0: بإذن الله. وأيضا هي فرصة أستاذ علي، صحيح يعني بالنسبة لي خلنا نقول أصحاب المشاريع الصغيرة، أصحاب الأكشاك أيضا فرصة لهم، والمشاريع والأسر المنتجة كذلك، يعني ممكن أن يعرضوا منتجاتهم ويستفيدوا أيضا من التركز، يعني بالنسبة للزائرين تركزهم في موقع واحد وبقعة جغرافية معينة، بحيث أنه يشملوا يعني كذا شريحة كبيرة من المستهلكين.
1: بالفعل تنوع المعروض سواء من المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو من الأسر المنتجة أو من الباعة المتواجدين يعطي يعني خيارات عديدة للمستهلك. وإن شاء الله تعالى بأن يكون ينالوا جميع ما يطمحون إليه من خلال هذا المهرجان التسويقي.
0: بارك الله فيك أستاذ علي، احنا شاكرين لك يعني كل هذه التفاصيل والإيضاحات، وحابين كذا يعني في الختام كلمة توجهها سواء لأهالي ولاية السيب من يسمعون الآن، وحتى أيضا زوار المهرجان ممن يعني يرغبون بزيارة المهرجان خلال الأيام القادمة.
1: الله، ندعو أهالي الولاية بزيارة المهرجان، وسواء للاطلاع على ما تم وأيضا نقل ما يرونه بشفافية، وندعو أيضا منهم خارج المحافظة ومن داخل المحافظة بمختلف الولايات زيارة مهرجان الهبطة والعيون بولاية.
0: موفقين إن شاء الله أستاذ علي، شكرا لهذه الجهود.
1: جميعا بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كان حديثنا مع الأستاذ علي بن مسلم العامري، مدير مساعد تنمية بولاية السيب، عضو اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان الهبطة والعيود بولاية السيب، وحديثنا كان طبعا عن هذا المهرجان اللي ابتدأ من اليوم ويستمر حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك. هذه فقرة أولى ومحطة أولى من صوت الشباب، لكن بكل تأكيد بنهايتها لا نقول بأن البرنامج انتهى، يستمر البرنامج معكم بمحطات مختلفة حتى تمام الرابعة. دروب السلام نرجوها لكم جميعا.

0: صورة الشباب.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عمان. نرجع وهذه المرة مستمعينا الكرام نذهب إلى محطة أخرى في إطار تعزيز الحراك الثقافي والرياضي والشبابي في سلطنة عمان. استعرضت وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال لقاء إعلامي أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025. كما تم أيضا استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم الإبداع الثقافي وتوسيع أيضا قاعدة المشاركة الرياضية والمجتمعية. وهذا اللقاء أيضا يعكس حجم العمل المتنامي الذي تشهده القطاعات الثلاثة من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان العماني وتعزيز كذلك حضوره أو تعزيز حضوره الثقافي والرياضي محليا ودوليا. الحديث بتفاصيل أكثر حول تعزيز الحراك الثقافي والرياضي والشبابي والأرقام والمؤشرات التي تم استعراضها في هذا اللقاء الإعلامي، سعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفتنا بالاتصال الهاتفي الأستاذة رقية بنت سالم الجابري مدير عام مساعد للتخطيط والمشاريع بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذة رقية أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا فيكم، مساء النور.
0: كيف الحال أستاذة؟ عساك بخير إن شاء الله.
1: واجب الشكر، الله يعطيكم العافية.
0: بارك الله فيك. طبعا نحن يعني نتابع الأرقام والمؤشرات التي تم الإعلان عنها اليوم وما تحقق أيضا خلال السنوات الماضية وكذلك الخطط المستقبلية، فخلينا نبدأ معك أستاذة يعني بأبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025 على مستوى الثقافة والرياضة والشباب.
1: بالبداية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الاستضافة لتسليط الضوء على القطاع الثقافي والرياضي والشبابي.
0: بارك
1: من
0: الله.
1: أبرز الإنجازات اللي نحن تكلمنا عليها في هذا اللقاء عدد الأنشطة اللي تم تنفيذها بمستوى المجالات على المجال الثقافي والرياضي والشبابي. بلغ عندنا عدد الأنشطة لعام 2025 687 نشاط وزعت على جميع محافظات السلطنة. نعم. كان عدد المستفيدين فيها أكثر من 1,105 مستفيد. كانوا عندنا 27,000 مستفيد من الأنشطة الثقافية، أكثر من 57,000 مستفيد من الأنشطة الرياضية، و 20,000 مستفيد من الأنشطة الشبابية.
0: نعم، إذن يعني إذا ما تحدثنا عن هذه البرامج التي يعني تم الاستفادة منها من قبل يعني شرائح كبيرة من أبناء عمان، فيعني ما الذي تحقق أيضا يعني كاستفادة، يعني على أي صعيد تحديدا تم الاستفادة من هذه البرامج في المجالات المختلفة؟ كيف ترون الأثر أيضا من خلال هذه البرامج التي تم الانتهاء منها يعني بنهاية عام 2025؟
1: طبعا هذه البرامج ركزت على عدد كبير من أنواع للفعاليات والإيفنتات التي تم تنفيذها. بعض الفعاليات كانت مسابقات ويتم فيها انتقاء النخبة منهم والاستفادة منهم وتأهيلهم للمشاركات الخارجية سواء كانت في المجال الثقافي أو الرياضي أو الشبابي. كذلك في بعض البرامج اللي هي التمكينية، لأن هذه البرامج التمكينية تساهم في تمكين الشباب وفقل مهاراتهم بشكل عام. نعم. في مختلف المجالات.
0: واضح. بالنسبة للبرامج الجديدة اللي تعتزم الوزارة إطلاقها في اكتشاف المواهب وأيضا صقل القدرات بالنسبة لي يعني خلينا نقول الشريحة الشبابية والناشئة أيضا، كيف تعملون على هذه البرامج الجديدة؟ إيش المجالات اللي راح تشملها؟
1: طبعا الوزارة اليوم أطلقت البرنامج الوطني لاكتشاف وبناء القدرات الرياضية الموهوبين. هذا البرنامج هو بداية وانطلاقة لموضوع رعاية الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة في المنتخبات الوطنية وكذلك تأهيلهم للأولمبياد. فإحنا في هذا البرنامج نشتغل على منظومة وطنية موحدة يتم تعزيزها بالتكامل طبعا مع التعليم والقطاع الخاص. هدفنا فيها جيل رياضي قادر على المنافسة إقليميا ودوليا. فيها عدد كثير من المراحل وإلى الآن إحنا في المرحلة الأولى في مسألة التأسيس والانطلاقة في هذه الفترات. سيتم تدشينها والحديث عن تفاصيلها في وقت لاحق بإذن الله بهذا الموضوع
0: بإذن الله.
1: فيها عدد من التركيز عليها، منها الابتعاث الخارجي، وطبعا الابتعاث الخارجي اللي صقل، وتبادل الخبرات للرياضيين.
0: نعم نعم أستاذ رقية، وأيضا يعني تنفيذ 687 نشاط وفعالية خلال عام واحد، هذا أيضا ليس بالرقم القليل أو ليس بالرقم السهل. كيف تقرأ الوزارة أيضا أثر هذا الحراك على المجتمع في مختلف المحافظات؟ نتحدث أيضا عن توزيعها جغرافيا على محافظات سلطنة عمان المختلفة.
1: طبعا توزيع هذه الأنشطة على مختلف المحافظات، لأن نحن نتكلم عن سلطنة عمان ب 11 محافظة بجميع ولاياتها، فالاستهداف ما كانت استهداف على محافظة أو موقع جغرافي واحد، وإنما التوسع. كذلك عندنا الفئات المهتمة بالمجالات تختلف من محافظة لمحافظة، قد تكون في بعض المحافظات فيها مجالات اهتمامات أكثر للجانب أو الحراك الثقافي، في بعض المحافظات يكون فيها تركيز على الجانب الرياضي، وفي بعض المحافظات فيها توازن بين القطاعات الثلاثة الثقافي والرياضي والشبابي.
0: واضح.
1: بعض الفعاليات اللي يتم تنفيذها كذلك تعتبر فعاليات مركزية، بما معناه ننفذها في منطقة معينة ولكن تشمل جميع المستفيدين أو المشاركين فيها من مختلف المحافظات.
0: واضح أستاذ رقية، أكيد يعني عمل كبير على مستوى الصعد المختلفة. أيضا يعني العمل الثقافي أو الجانب الثقافي والحضور الثقافي العماني على مستوى الخارج تحدث هذه المرة، والمشاركات الدولية، إيش أبرز ملامح الحضور الثقافي العماني خارجيا، وخصوصا يعني نتكلم عن مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في معارض الكتب الدولية المختلفة؟
1: طبعا في الجانب الثقافي لنا حضور جدا ممتاز في هذه الفترات. كانت عندنا مشاركات في إكسبو أوسكا اليابان، كذلك يوجد عندنا مشاركات في معارض الكتب الدولية، ومنها موضوع ضيف الشرف. ضيف الشرف بمشاركاتنا في الفترات السابقة والخطة الخمسية العاشرة كانت السلطنة ضيف شرف في عدد من الدول. وجودك ضيف شرف يفتح المجال لتبادل الآفاق الفكرية التاريخية، كذلك تسليط الضوء على اهتمامات الموروث الثقافي اللي موجود في سلطنة عمان.
0: ممتاز ممتاز، يعني نتحدث عن جانب الحضور الثقافي الخارجي، وكذلك يعني توثيق التراث الثقافي، إذا ما تحدثنا عن التراث الثقافي غير المادي مثلا، وتوثيقه أيضا في قوائم اليونسكو الهوية الثقافية العمانية، كيف تقرؤون أيضا يعني هذا الحضور وهذا التوثيق بالنسبة لتراث عمان المادي وغير المادي أيضا في قوائم اليونسكو الهوية الثقافية؟
1: طبعا في قوائم اليونسكو للتراث الثقافي الغير المادي المسجلة كان عندنا 18 عنصر تم تسجيلها، وبين التسجيل عندنا من 2010 إلى الآن. بعض العناصر هي كانت عناصر مشتركة مع عدد من الدول، وبعض العناصر وطنية، ويمكن نحن ممكن نثير في نقطة العناصر الوطنية واللي من أهمها فن البرعة وفن العازي اللي تم تسجيلهم. كذلك عندنا عرض الخيل والشسمة والإبل، هذه من الأشياء اللي تم تسجيلها كوطنية. في جانب آخر عندنا برنامج سفينة التدريب الشراعي اللي هي شباب عمان، وهذا كذلك عنصر وطني تم تسجيله لسلطنة عمان في عام 2024.
0: نعم. أيضا هناك إشارة إلى، يعني اليوم خلال اللقاء الإعلامي تم الحديث عن ما تحقق أو مراحل الإنجاز في مشروع مجمع أو مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، يعني أين وصلت مراحل الإنجاز وما الذي سيستضيفه أيضا هذا المجمع من فعاليات، وما الذي يضيفه أيضا للمشهد الثقافي في سلطنة عمان؟
1: طبعا مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي يعتبر أيقونة ثقافية رح تساهم كثير في تفعيل المناشط والحركة الثقافية في الفترات القادمة بإذن الله، في عدد من المرافق ومن أهمها المسرح الوطني. وجود مسرح وطني لتنفيذ العديد من الفعاليات والاستضافات فيها راح يساهم لتعزيز الحراك المسرحي والفني في هذه الجوانب. كذلك وجود المكتبة الوطنية بالرغم من استقلاليتها بناء على المرسوم السلطان لصدر في هذا الجانب، ولكن تبقى وجود مكتبة وطنية في المشهد الثقافي احتضان لجميع المكتبات الموجودة والتي تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
0: واضح. بالنسبة للبرنامج الوطني أيضا أستاذ رقية، البرنامج الوطني لاكتشاف وبناء قدرات الرياضيين الموهوبين، من الأهداف التي يرتكز عليها هذا البرنامج؟
1: البرنامج يرتكز على تأهيل الرياضيين وعملية الاستكشاف. نحن نتكلم عن الاستكشاف المبكر.
0: نعم.
1: أغلب الرياضيين يتم استكشافهم فئات عمرية صغيرة. وعملية البرنامج هذا يتم تركيز فيه على الاكتشاف المبكر وتحديد مسارات أو رحلة متكاملة للرياضي إلى ما يوصل لعملية الاحتراف. طبعا ما زلنا مثل ما ذكرنا إحنا نتكلم إلى الآن عن المرحلة الأولية في هذا المشروع.
0: واضح.
1: وراح يكون في تفاصيل كثيرة بإذن الله في الفترة القادمة
0: إن شاء الله. أيضا كونك مدير عام مساعد للتخطيط والمشاريع أستاذ رقية، كيف ستسهم الاستراتيجية الوطنية للشباب في صناعة برامج وسياسات تكون أكثر قربا من تطلعات الشباب العماني؟
1: الاستراتيجية الشباب، استراتيجية الشباب بالأساس هي استراتيجية قد تكون مو قطاعية للثقافة والرياضة والشباب فقط، وإنما استراتيجية لجميع الشباب الموجودين.
0: نعم.
1: قطاع الشباب يتقاطع مع العديد من الجهات.
0: نعم.
1: واختصاصاته كذلك تتقاطع، فالاستراتيجية بنيت على أساس التمكين، وهذا هو الهدف اللي نحن نسعى له، تمكين قطاع الشباب للاستمرارية في الأعمال القادمة، العمل على حوكمة هذا القطاع. وهذا من أبرز الأشياء اللي تم مناقشتها، و النهج اللي تم تبنيه في الاستراتيجية كذلك. الاستراتيجية كان نهجها إعداد تشاركي، شارك فيها أكثر من 20,000 شاب في عملية استقراء وإخراج هذه الاستراتيجية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ذلك استخدمت عديد من الأدوات، وتم تحليل فيها الوضع الراهن، وكيف نحن ممكن نوائم هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات القطاعية اللي موجودة في الدولة كذلك.
0: نعم. واتوقع ايضا اليوم يعني موضوع الاستراتيجيات او موضوع التخطيط بشكل عام استاذ رقية ايضا، وخصوصا في قطاع مثلا الشباب، لا يمكن ان يتم هكذا يعني من جهة واحدة، وخصوصا مثل ما ذكرتي الشباب عندهم اهتمامات مختلفة ويعني جوانب حياة ايضا متنوعة، وممكن أيضا يعني هذا يتم إدماج وإشراك فيه مؤسسات حكومية وخاصة أيضا عديدة في وضع الرؤى والخطط والاستراتيجيات أيضا سواء قصيرة المدى أو حتى طويلة المدى. أستاذ رقية،
1: فعليا الاستراتيجية الوطنية للشباب تم موائمتها مثل ما ذكرنا مع الاستراتيجيات الأخرى، كذلك وجود ممثلين من القطاعات الأخرى في إعداد هذه الاستراتيجية. هذا النهج التشاركي اللي نحن نتكلم عنه، لأن قطاع الشباب هي فئة أكثر من كونها قطاع متكامل، ولكنها تتقاطع مع جميع الجهات الحكومية اللي موجودة بالسلطنة.
0: نعم. واضح أستاذة رقية، احنا شاكرين لك كل هذه التفاصيل والإيضاحات. بالنسبة للرياضة وقطاع الرياضة يعني بشكل عام خلال الفترة القادمة أيضا، يعني هل هناك جديد يتعلق أيضا بأي مشروع رياضي قادم في الفترة القادمة؟
1: مشروع رياضي غير عن البرنامج الوطني لبناء القدرات الرياضية؟
0: نعم، يعني هل هناك مثلا أفكار معينة حول يعني مخططات مثلا مجمعات رياضية أو ملاعب أو غيرها يعني من هذا القبيل تم الإعلان عنها؟ لأن بحقيقة يعني لم نتابع يعني كافة تفاصيل اللقاء الإعلامي.
1: تم الإشارة إلى موضوع المدينة الرياضية، ولكن ما زلنا نحن نتكلم عن المدينة الرياضية في المرحلة البداية في عملية التصاميم الكاملة.
0: نعم.
1: وعملية التصميم الكامل وارد فيها أن يكون جزء منها مرفق وله هو الاستاد الرياضي.
0: واضح.
1: ولكن حيثيات الموضوع سيتم الإعلان عنها في وقتها لما تتضح كامل الصورة في هذا المشروع.
0: بالتوفيق.
1: يعتبر من المشاريع النوعية في وزارة الثقافة والرياضة.
0: بكل تأكيد هو مشروع منتظر للكل، يعني الكل ينتظر بلهفة يعني هذا المشروع، مشروع المدينة الرياضية والاستاد الرياضي اللي راح يكون جزء من هذه المدينة. وانت عارفة أيضا الشباب واهتماماتهم، أكيد يعني كل معلومة منتظرة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يستجد يعني في هذا الشأن. لكن احنا نقول أكيد يعني بالتوفيق لكم إن شاء الله، وفور أن يتم طبعا استيضاح المعلومات وغيرها، ونحن سنكون إن شاء الله يعني على متابعة معكم، ونطلع المستمعين الكرام والمهتمين بهذا الجانب على ما يستجد في هذا الموضوع بحول الله في قادم الوقت
1: بإذن الله. شاكرين لكم.
0: شكرا. شكرا لك أستاذ رقية.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يا مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان حديثنا مع الأستاذ رقية بن سالم الجابري مدير عام مساعد للتخطيط والمشاريع. حول الحراك الثقافي والرياضي والشبابي في سلطنة عمان ما بين الأرقام والمؤشرات، ما تحقق وما سينجز بحول الله خلال الفترة القادمة. صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.

أرضي أميرتي سعدي وحظي يا السلطنة والله نحبك انت الحلاوة الحسن والزين من نهر حبك ارتوينا ومن نورها شمسك دفينا عمان في صبح ومساها فاتنا أحلى البلادين فاتنا أحلى البلادين.

مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونستمر معكم طبعا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. قربنا على نهاية الساعة الأولى وندخل على الساعة الثانية من عمر البرنامج، تفاصيل عديدة بكل تأكيد نطرحها من خلال مساحة البرنامج. وعندنا أيضا فقرة قادمة، فقرة البساط الأخضر، ويعني فيها استعراض ل يعني موضوعات الزراعة، التشجير، الشتلات، الأصايص أو غيرها، يعني المشاتل كيف تتعامل مع أصحاب المشاتل أيضا، وكيف تقتني أيضا ما يناسبك وما يمكن أن يعيش معك أيضا، يعني كذا من منتجات زراعية. وحاطين كذا سؤال تفاعلي لكم، المساحة الصغيرة اللي موجودة معكم في البيت إيش بتزرعوا فيها؟ يعني إذا عندكم فكرة للزراعة إيش راح تكون الشجرة اللي راح تزرعوها في المساحة الصغيرة اللي موجودة عندكم في البيت؟ يعني هل تزرعوا مثلا أشجار زينة، أو تزرعوا أشجار مثلا يعني ممكن فيها ثمار معينة تستفيدوا منها، وليش؟ يعني كل هذا ويعني ما يخطر في بالكم أيضا من أسئلة ممكن أن تشاركونا إياها طبعا عبر الواتساب على 72 442009 و24698151 للاتصالات. تحياتنا لبدر من الفجيرة، وتحياتنا أيضا لكل من يشاركنا. احنا كذا معكم نطلعكم على بعض الأخبار أيضا. نجاح جراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال ورم سرطاني معقد بمستشفى النهضة، أيضا هذا أحد الإنجازات الصحية، حيث طبعا أجريت عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية، كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية باستخدام تقنية المنظار. استغرقت العملية نحو 4 ساعات. أيضا اكتمال مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة الطيوي في محافظة جنوب الشرقية، وحراك تنموي متسارع بمحافظة الداخلية يشمل تطوير البنية الأساسية والمواقع التراثية والسياحية. أيضا من ضمن الأخبار، 158 ألف كيلوغرام إجمالي إنتاج العسل المحلي بمحافظة شمال الباطنة في عام 2025، 158 ألف كيلوغرام. أيضا المنظومة الصحية في محافظة الوسطى تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة، 18 مؤسسة صحية تقدم خدماتها لأكثر من 64 ألف مواطن ومقيم في محافظة الوسطى، بهدف تعزيز كفاءة النظام الصحي وتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة ذات جودة عالية. أيضا يعني من ضمن الموضوعات نتحدث عن إطلاق مبادرة وطنها مع فولتام، تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني لتوطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في الصناعات الكهربائية والطاقة. أيضا من ضمن الأخبار، سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا، بمشاركة واسعة من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة. من ضمن الموضوعات أيضا، مدينة صحار الصناعية توطن 48 مشروعا خلال عام 2025 بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني وعلى مساحة تبلغ أكثر من 2 مليون متر مربع. هذه هي بعض الأخبار والموضوعات. الثروة الزراعية أيضا، بما أن احنا بعد شوي إن شاء الله بنروح للبساط الأخضر، الثروة الزراعية تتابع وفرة المحاصيل بالأسواق المركزية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. الطاقة الشمسية حلول عملية للمشروعات الزراعية والحيوانية. هذه تفاصيل فقرتنا الإخبارية، نترككم مع فاصل وبعدها إن شاء الله لنا عودة في فقرة البساط الأخضر.

0: إذن عودة لكم مستمعين الكرام مجددا في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب وفقرة البساط الأخضر. اليوم عندنا شخصية كذا فريدة من نوعها. تحدث عن شخص يعني عنده طموح وعنده سعي في جانب الزراعة. بدأ أنا اللي عرفه زمان يعني كان مصور، فيعني ظاهر خبرته في التصوير ساعدت في وصول محتواه الزراعي إلى شريحة كبيرة من المتابعين. اليوم ما شاء الله يملك يعني تقريبا فوق 1,200,000 متابع على منصة إنستغرام بس بنفسها، يعني منصة إنستغرام هذا ناهيكم عن المنصات الأخرى. المحتوى الزراعي يعني أصبح ياخذ حيز كبير من وقته. لا وزيدكم من الشعر بيت، هو كان موظف بس ترك وظيفته على أساس يتفرغ للزراعة وصناعة المحتوى الزراعي، واليوم ما شاء الله يعني قطع خطوات كبيرة في تحقيق أهدافه، ولكن هو يقول أن الطموح مستمر والأهداف أكيد تستمر. عبد الحميد بن خميس الشبيبي صانع محتوى زراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهتم بالزراعة وموضوعات الزراعة المختلفة ومهتم بالتصوير وجوانب عديدة. إنسان فنان يعني اليوم موجود معنا طبعا في فقرة البساط الأخضر. أخوي عبد الحميد مساك الله بالخير.
1: مساء النور والسرور. أول حاجة جزاكم الله خير وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة في هذا البرنامج اللي هو يحتوي الشباب ومواهبهم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شخبارك؟ عساك بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله نشكر الله. أخباركم أنتم؟
0: وين الغيبة هذه زمان؟
1: موجودين.
0: الله يسلمك. يعني
1: بين الأشجار.
0: يا سلام. اليوم الزراعة عبد الحميد أصبحت يعني واحدة من أهم القطاعات، سواء يعني فيما يتعلق بالأمن الغذائي إذا ما تحدثنا عن الأشجار يعني المثمرة، وكذلك نتحدث عن الجماليات الأشجار، أشجار زينة مثلا أو الأشجار الجميلة يعني، وكذلك نتحدث عن الاستدامة البيئية. اليوم فوائد هذا البساط الأخضر يعني كيف من الممكن أنه يساهم طبعا في تقليل يعني تقليل يعني الحياد الصفري، امتصاص صحيح. الغازات الدفيئة، ثاني أكسيد الكربون وغيره.
1: نعم.
0: وإعطاء العالم هذا الأكسجين الذي يحتاجه العالم. فاليوم احنا نستثمر وجودك معانا إن شاء الله ونتحدث عن هذه الموضوعات، نتحدث عن تجاربك في الزراعة أيضا، كيف تثقف نفسك أيضا فيما يتعلق بموضوعات الزراعة، ونسلط الضوء طبعا على هذا المجال. بس يعني في سؤال،
1: تفضل
0: يا أخي. شخص كان مصور وموظف أيضا،
1: نعم،
0: كيف يدخل عالم الزراعة وينغمس فيه كل هذا الانغماس؟ متى كانت البداية أو الشرارة اللي أشعلت هذا الشغف عند عبد الحميد الشبيبي؟
1: أول حاجة هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان له رزقه، بس ما يعرف وين بيكون رزقه. فالله صاغ لي رزقي في المجال الزراعي. أنا سابقا مثل ما عرفت أن كنت مجال التصوير،
0: نعم،
1: ومتخصص بالويد لايف أو التعليق الصوتي للحياة البرية كذا.
0: نعم.
1: فكان لي أملك متابع، ما أقول ما عندي،
0: بس مجال التصوير.
1: مجال التصوير.
0: أنا أتذكر كنت أتابعك زمان، كنت مصور يعني.
1: نعم.
0: زمان يعني فترة طويلة.
1: نزلت التصوير كامل.
0: يعني. والمعدات هذه يا أخي أعتقد كاميرات ما شاء الله يعني.
1: كل حاجة عشان أصب ميزانيتي للمزرعة يعني.
0: يا سلام.
1: يعني إن الزراعة شوي مكلفة نوعا ما. والله بداياتي يمكن البعض يستغرب، البعض يظن إن مهندس زراعي، ما مهندس، أنا مبتدي ما زلت أتعلم. بديت مشوار الزراعي من 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات اللي هو في أزمة كورونا.
0: نعم.
1: طبعا الواحد ما يقدر يمارس نشاطات أخرى في فترة كورونا بسبب الحجر وغيره كذا. والله سويت الاستراحة يعني أرضين شبك، سويت سور وكذا وأزرع واستمتع، ولكن كانت تغطيتي فقط للستوري. ما أنزل فالستوري لا يخفى عليك أنه محصور فقط على المتابعين،
0: على المتابعين اللي يتابعوك يعني.
1: والله سبحان الله يوم يقول لك يعني بس حاجة فيها سبب وباب رزق يعني. نزلت فيديو هالمرة ريلز، ما نزلت يعني ستوري، فالريلز مفتوح على
0: صحيح
1: يعني
0: اللي يتابعك واللي ما يتابعك يعني
1: بالضبط
0: ممكن انه يوصل له.
1: بالضبط. كان اول فيديو اتكلم عن شجره مانجو كانت فيها ملوحه بالتربه مصابه ونقص عنصر الحديد، بس نزلت فيديو عفوي ان هذا الشجره كانت مصابه، وعندي فيديو قديم واعطيتها حديد واعطيتها هيوميك اسيد، واليوم ما شاء الله متعافيه. والله حقق اول فيديو فوق 100,000 مشاهده.

0: ما شاء الله.
1: وفي اول ما يظهر الشير وكذا يعني، بس لكن في تفاعل وكذا. حلو، قلت بجرب فيديو ثاني.
0: أيه.
1: نزلت فيديو ثاني اتكلم نفس الشيء عن شجره كانت
0: شجره مصر. اخرى فيها مشكله اخرى
1: والله ضرب. ايوه انا الحين عشان التصوير اسافر وعدسه التصوير، وعشان اصور الحياه البريه احيانا من الفجر نطلع وكذا
0: وتعب وشقى،
1: اخر شيء هذا التفاعل. بس الحين جيت شجره بدون تصنع
0: بالهاتف كذا يعني،
1: بالهاتف وحصل هذا الاقبال. حلو، بسم الله. بدينا الفيديو الثاني، بديت الثالث، بديت اقدم الاشياء اللي هي الاساسيه في تعليم الزراعه. يعني اساسيات الزراعه، لان انا كنت ما اعرفها
0: وتعلمتها وحاب تعلم الناس.
1: حلو، فبعض الناس تقول هذا اساسيات يعني معروفه من... انا كنت ما اعرف، فاستفسرت من الناس وتعلمتها، صرت اقدمها.
0: مثلا
1: لما قدمت حصلت اقبال كبير، لان لو جينا على فئه الخبراء او المتمكنين وفئه المبتدئين ما عارفين بالزراعه، يعني عدد بسيط جدا لهم الخبراء مقارنه يمكن 95%.
0: وبعد بزيدك من شعر بيت الخبراء، يعني عندهم مشاغلهم وعندهم أيوة. عقودهم وعندهم وظائفهم، ما فاضيين يصنعوا محتوى يعني.
1: والله في ناس ما شاء الله ما شاء الله، في عندنا في عمان ناس متمكنه، لكن اول حاجه هي خروجهم او ظهورهم للسوشيال ميديا ما يرغبون
0: فيه. ما يعرفوا يتعاملوا مثلا بالضبط. يعني هذا ما عيب على فكره، يعني عيب. لكل شخص اهتماماته ترى.
1: بالضبط بالضبط. انا شخصيا ما فيها شيء، انا احب الظهور لانني اقدم شيء مشرف.
0: نعم،
1: فهالشيء يرفع من اسمي واسم عائلتي، يعني أكيد. طالما اقدم حاجه يستفيد فيها من
0: ويستفيدوا منها الناس.
1: اي الحمد لله رب العالمين. المهم فصارت جينا استفسارات على اساس انه يفكرون انا مهندس زراعي.
0: نعم،
1: انا ما اقول ما اعرف،
0: تحاول تبحث.
1: ايوه، لما جينا سؤال استحب ان ما اقول لما اعرف، استحب ان ابحث عن الاجابه، فارجع لعده مصادر من مهندسين زراعيين، من اول كان بدايات ما كان في الذكاء الصناعي منتشر معنا اللي هو بدايه كورونا، من يوتيوب انستغرام كذا. احنا لما نبحث عن معلومه مثل هو اللي هو طالب الجامعه او خريج دكتوراه او الماستر،
0: نعم،
1: البحث العلم مالي يحتاج يبحث ويقرا ويطلع وما اعرف ايش. فتخيل كل يوم كم سؤال يجيني، خلينا نقول على الاقل 20 سؤال.
0: ما شاء الله
1: 20 سؤال انا جالس ابحث عن معلومات حالهم. طالما انا ابحث عن المعلومه وين
0: تترسخ، فالمعلومه تترسخ معك،
1: تترسخ. فكل يوم 20 10 20 كم وصلت من المعلومات.
0: يا سلام،
1: صرت الحين يستفسر مني الواحد، اللهم لك الحمد، هذا توفيق من رب العالمين انه جاب مباشره. لاني مريت على اشياء كثير حتى لو ما انا ما مقربنهم، لكن من الاستفسارات اللي تجيني انا اروح ابحث اتعلم اعطيهم، مع انه ما اخذت تجربه الشيء اللي يسالونه عنه.
0: نعم،
1: ولكن تمكنت.
0: صحيح،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لان انت باحث يعني، او يعني خلينا نقول استخدمت اللي هي ما يسموه بالتعليم الذاتي.
1: بالضبط،
0: تعلمت نفسك بنفسك يعني.
1: بعدين عشان تفهم استاذي بخصوص اللي الدارس، خلينا نقول درس هندسه زراعيه، ما نقلهم فيه، بالعكس خبراتهم او عمق مالهم عميق وايد، لكن في الارض الواقع قليل ما يطبق الا مثلا لمختبرات وغيره. لكن الشخص يعني خلينا نقول مثلا بعض المهندسين درس عشان يحقق شهاده للوظيفه. لكن انا كشخص يعني هاوي، انا اخوض بين الاشجار، تجاربي انا اقرب واتعلم واطبق واعلمهم، ودائما محتوياتي كيف كان وكيف صار. يعني هذه من باب تجارب،
0: تتوثق ايضا قبل وبعد.
1: هذا الشيء اساسي عندي، خاصه في مجال بعض، يعني انا اروق عن المنتجات الزراعيه، ولكن لا يمكن اروق عن منتج زراعي وهالشيء يعرفونه متابعيني الا بعد التجربه، نجح بعلن عنه، لان هذا انا مسائلي فيه امام رب العالمين يعني.
0: نعم، وهذه مسؤوليه كبيره ومسؤوليه جسيمه اليوم.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: واتوقع انت بعد ايضا ما مستعد تضحي بالمتابعين اللي معك يعني، يعني وتفقد مصداقيتك بعد ما وصلت الى هذه المرحله.
1: عليك
0: يعني
1: نور، انا شوف وصلت يعني خطا واحد صار لي واللي هو اثر فيني وايد، اعلنت يعني عن منتج زراعي سمعت مدحونه بس ما قربته. وهذا المنتج الوحيد اللي جيت قربته وسبب لي دمار في زراعتي.
0: اوه،
1: بعد فتره وناس شروا على طول، يعني الحمد لله اني واصل في مصداقيه، شروا الناس. اغلب الرسائل فيما معناه عبد الحميد لو ما نثق فيك او سبق
0: خذينا منتجات هذا المنتج
1: كان ما خذينا او من قاطعك. فانتبه، والله من يومها مستحيل انزل عن منتج قبل ان اتاكد عنك.
0: اي هذه مسؤوليه عظيمه.
1: اكيد اكيد، يمكن الواحد ظروفه ما تساعد، لكن اشتراه عشان اشجاره، ما بيخسر اشجاره عزيزه عليه.
0: صحيح صحيح.
1: هنا
0: بارك الله فيك. الحر عدو الزراعه ولا ممكن يخدمها يعني؟
1: يمكن اقول لك وتستغرب، في ناس بيعارضون، اعرف وايد بيعارضون.
0: اقصد الحر يعني الصيف والشمس.
1: عارف، فاهم عليك. بعض يقول لك وقف عن الزراعه فصل الصيف.
0: في الصيف
1: انا في الشتاء
0: كل شيء يموت.
1: لا انا في الشتاء ما ازرع. يعني في الشتاء اذا بزرع ازرع خضروات موسميه، بس كاشجار معمره واشجار فاكهه وخضروات، عفوا اشجار فاكهه والحمضيات ازرعها في الصيف. فيقول للبعض لا، وانا اوثق بالفيديو دائما اصور انا شغلي بالزراعه.
0: تنجح تجاربك يعني.
1: انا بقول لك ليش. اول حاجه لازم تدرك المعاملات الصيفيه للزراعه، من تضليل، من احماض امنيه وغيره، والعناصر اللي تحتاجها الاشجار، ومن رطوبه وانتظام في الري. لكن خلنا نكون واقعيين وبداية عشان اوصلكم الفكره.
0: نعم.
1: لما تزرع شجره في الشتاء، اول حاجه الرطوبه موجوده وما تقف بسرعه، صح؟ في الصيف اذا الشجره حست بالعطش اول شيء ايش بتسوي؟ بتمد جذورها، تبحث عن الماء.
0: صحيح. بتكبر يعني، تنمو.
1: اذا مدت جذورها، هي عمليه توازنيه وهذا دائما اقولها. الشجره ما تكبر اذا جذورها ضعيفه. يعني تخيل ان شجره كبيره ولكن جذورها ضعيفه او بسيطه، بتطيح.
0: صحيح.
1: عمليه توازنيه من رب العالمين، اذا جذورها ثابته او كبيره بتكبر الشجره.
0: صحيح.
1: وزياده امتصاص العناصر اكثر بيكون من التربه. لكن مثل ما اقول لك يعني اصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن تخيل اصل ما ثابت، ما راح يوصل فرع للسماء، بتطيح.
0: صحيح.
1: هذا الشيء اللي هو انا استنتجه انه في الصيف الشجره تبحث عن الماء فبتمد جذورها اكثر، لكن ما معناته انها عطشه، لكن في طرق انها بعد الماء عن الجذع الرئيسي، فهي تمد جذورها كل مره، فبالتالي بيكون عندي نمو. شيء اخر، احنا لما نزرع في الشتاء، وهذا الشيء كل اللي فاهمين من الزراعه يعرفونه، مرحله سكون. انا لما ازرعها اوكي عشان سلامتها ان الجو بارد، ولكن من ازرعها عادي تاخذ علي شهرين 3 شهور ما في ولا ورقه جديده. ليش؟
0: ما تنمو يعني.
1: فترة سكون. أشجارك عندك في البيت، أنت قلت لي إنك زارع، متى تشوفها تبدأ تدفع النموات؟
0: والله في الصيف.
1: من يبدأ يدفى الجو تبدأ النموات، وليه الحين مستمر النموات حديثة؟
0: ولا تحس يعني الأوراق تتجدد؟
1: عليك نور.
0: تحس يعني كذا اللي هو مثلاً نتكلم عن الجهنميات وغيره، يعني تحس إن ألوان جديدة تطلع لك كذا يعني.
1: بينما في الشتاء سكون.
0: في الشتاء الوضع ثابت يعني.
1: سرعة في النمو وسرعة في مد الجذور، هذا نستنتج إن أزرع في الصيف، ولكن ما اقول ازرع في الصيف. عبد الحميد قال لي ازرع في الصيف بزرع وماتت. انا لين امس زارع لزبون، واليوم الصباح يصور لي، لا عفوا، مصور لي الظهر، كان اشجاره سليمه يعني. ما في اي ذبول ولا شيء، انا زرع عن طريقه صحيحه. بالاضافه لازم نعرف حاجه النبات او الحاجه الماء، اذا زدت بعضهم يقول لك بسقي في الصيف 2-3 مرات وغرق، هذا يسبب تعفن في الجذور، بتموت الشجره عليك. انا اسقي مره واحده في الصيف، رغم ان التربه عندي رمليه سريعه التصريف، مره واحده همشي احافظ على الرطوبه.
0: مره واحده في اليوم يعني؟
1: مره واحده في اليوم. إيه؟ بعد مركب يعني كل النظام ري. فسقي عند الفجر، قبل اذان الفجر يبدا السقي عندي من الساعه 2 بالليل للفجر. ليش؟ لو انا اسقي المغرب لغايه الصباح اغلب الماء نزل مثل ما يقول.
0: نعم.
1: متى تبدا عمليه بناء الضوئي؟
0: على يعني شروق الشمس.
1: نعم. فبعدها لما اسقي انا على الساعه 3 الساعه 4 طبعا تايم، ما في واحد بارض يقوم الساعه 4 مثل شيابنا قديما. فتبدا عمليه بناء الضوئي، الرطوبه موجوده، الضوء موجود، العناصر اللي اعطيتها هني تشتغل. بينما في الليل عكس، تنفس الشجره بدل لا يكون
0: عمليه عكسيه يعني.
1: عالي عمليه عكسيه عليك. فانا استحب اول حاجه السقي ساعات الباكره، واذا عندي تايمر اسقي الساعه 3 فجر 4 فجر، اول حاجه يكون الماي بارد. في الانابيب يكون الماي ساخن، لو جينا نسقي المغرب، بعض نسقي المغرب على طول الانبوب، يعتمد على طول الانبوب، يكون الماي ساخن بسبب حراره التربه، ضربه الشمس، عكس لما يكون تسقي في الساعات الباكره الماي
0: ويضرها الماي الحاره.
1: طبعا
0: يا اخي نحن بني ادم يعني وما نتحمل يعني الماي الحار
1: طبعاً.
0: والله
1: طبعاً.
0: يعني
1: هذا اللي يحصل.
0: فتحصل الواحد يسوي له 1000 حل، اللي يسوي له مبرد في الخزان
1: بالضبط،
0: واللي يعمل حق الانابيب عازل حراري وغيره،
1: ولا انتظر الماي اللي في الانابيب ليه.
0: أيوة.
1: فاتوره لحالها فاتوره يعني.
0: فاحنا ما نتحمل، فما بالك ايضا بشجره بالضبط. اكيد هي كائن حي يعني بالضبط. تحس وتشعر يعني.
1: هي التربه حاره اصلا عند المغرب ما زالت حاره، انت تجي تعطيها بعدك ماي حار.
0: صحيح.
1: شيء اخر، في تكلمت كم مره وعارضونا كثير فيها، بعضهم سواها شغل تحدي انه قام يرش الاشجار. انا اقول ما تجي، ترى ما شرط اذا قال لك مثلا الشيء الفلاني يسبب مرض كذا، اجاركم الله، ما شرط معناته كذا قربت بيصير. خلينا نقول اعطيك مثال بسيط بس عن خارج النطاق، التدخين يسبب السرطان، لكن هل كل المدخنين انصابوا بالسرطان؟ لا. ولكن يعني هذه وقايه، ان هذا سبب من اسباب السرطان.
0: صحيح.
1: فانا تكلمت عن رش الاوراق في النهار تحت ضربه شمس، يقول لك بغرض تبريد على الاشجار. هذا يسبب عمليه عكسيه، تبخر قطرات الماء اللي موجوده في الورقه بسرعه كبيره بسبب حراره الجو. انت جرب حط حتى منديل مبلل بينشف بسرعه في النهار.
0: يعني من ما قراته يعني، طبعا نترك المجال لك يعني اكثر، لكن في معلومه ايضا يعني قراتها في يوم من الايام، بان خلال فتره النهار ويعني ومع اشعه الشمس ودرجات الحراره القويه تكون الاشجار تعمل وضع يعني وضع سكون كذا، عمليه النتح اعتقد اسمها، ولا
1: النتح.
0: يعني تحاول انه يعني ما تبذل جهد قدر الامكان على اساس انها تقدر تقاوم وتتكيف مع درجه الحراره العاليه. فانت اذا رحت تسقيها في ذاك الوقت انت خربت العمليه اللي قاعده اصلا تتكيف فيها الشجره،
1: بتخبصها اصلا. وبعدين الماي راح يتبخر بكميات كبيره اللي راح تعطيها، والماي حار والتربه حاره اصلا. حتى لو ما كان الماي حار، التربه من حرارتها بتنقل الحراره الى الماي. فانت هي مرحله اجهاد، يعني ممكن تحت في رطوبه، اوكي ما حار وايد، خلينا نقول مثلا بسبب الرطوبه الموجوده. لكن حراره الجو او ضربه الشمس وتجيب لها شيء وتزيد الحراره، تبخر الماي اللي في التربه لما يصعد على الورق ممكن ياثر.
0: نعم،
1: يعني الرطوبه قد تكون غير محموده للاشجار. يعني
0: واضح
1: هنا،
0: يعني الكلام كثير معاك اليوم ان شاء الله، يعني واسئله كثيره في بالنا. وايضا يعني نوجه كذا للمستمعين الكرام اللي حاب انه يسال الاستاذ عبد الحميد اي سؤال فيما يتعلق بالزراعه بالتشجير، فاكيد المجال مفتوح على 24698151، رسائل الواتساب طبعا على 724-442-009. وان شاء الله كذا يعني نثري المستمعين فيما يتعلق بالجانب الزراعي. كيف الاسئله؟ تحس الناس عندها فضول وايد يعني فيما يتعلق
1: وايد
0: لان ترى الكل يحاول يزرع، بس اللي عنده تجربه او تجربتين تفشل خلاص يعني يترك المجال، يقول انا مالي في الشغله هذه.
1: هو الصح او النجاح انك ما انك تسقط وخلاص. النجاح انك تسقط وتنهض. اذا كانت حياتك سلسه بتشوف ما بتحس لها طعمه وما راح تتعلم. خلنا نقول مثلا على ما تقول الدراسه، لما تدرس دراسه فيها كل سهوله يعني علشان تعلم، بس ما راح اذا كان سهل معناته انت ما في شيء جديد عليك صعب انك ما تتعلم. لكن اذا تكون عندك مطبات في الحياه او في تعلم الشيء اللي انت تباه، يعني انت تتعلم كيف اجتاز هذه المطب عشان اوصل. لكن اذا يأست خلاص انت ما راح تكمل مشوارك.
0: صحيح، في مره من المرات شفت لك كذا استراتيجيه جديده، قلت والله هذه جديده. بعد احنا عارفين ان مثلا اشجار الجهنميه يعني تتميز بلون معين مثلا.
1: نعم.
0: الزهور يعني تبعها.
1: نعم.
0: فشفت لك مقطع ان كذا شجره واحده ولكن فيها اكثر من لون.
1: بالضبط.
0: فقلت هذا كيف؟ استغربت بالضبط. يعني هذا كيف؟ بعدين عاد يعني راح كل الفضول بعد ما شفت شرحك.
1: نعم.
0: يعني كيف انت ممكن شجره واحده تمكس فيها يعني انواع عديده وتخلط بالضبط. فيها انواع عديده من
1: شوف استاذ هيثم، هذا الشيء ترى ما في الزهور بس، يعني ممكن يكون عندك شجره مانجو واحده لكن فيها
0: طلع اكثر من
1: اصناف، 5 اصناف، 10 اصناف.
0: عجيب والله.
1: هذا الشيء ممكن
0: تعيش يعني. ها
1: تعيش ترى. شوف
0: وتثمر.
1: اهم شيء لما تطعم حاجه لازم يكون نفس الانسجه او نفس الفصيله. ما ممكن اطعم ليمون على مانجو. لكن مانجو الاف الانواع.
0: صحيح.
1: ممكن لكن كلها على بعضها نطعمها.
0: نعم.
1: لكن لازم ندرك اذا طعم مثلا خلينا نقول مانجو صنفين مثلا في شجره واحده، لازم ندرك ان هذا الشيء نفس موسم الثمار ماله، نفس الاعواد، في اعواد متدليه في اعواد لا قائمه. فلازم يكون اشياء متطابقه على بعضها البعض.
0: يا سلام عليك،
1: عشان ما نخبص الدنيا.
0: شفت كيف؟ هذا سؤال واسئله كثيره اعتقد مع المستمعين الكرام، لكن احنا اكيد بناخذها ان شاء الله في قادم الوقت بعد فتره اذان العصر. اما الان اكيد يعني نتوقف لفتره اذان العصر، بعدها لنا عوده معك عبد الحميد، فجهز نفسك الاسئله.
1: جاهزين طال
0: عمرك. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا. شكرا لك. اذا مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في صوت الشباب عبر اذاعه الشباب من سلطنه عمان. نترككم مع فتره اذان العصر وبعدها لنا عوده حتى تمام الرابعه.
2: اذاعه الشباب من سلطنه عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مستمعينا الكرام، عودة لكم مجددا، نجدد بكم الترحيب ونستمر معكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال، دروب السلامة لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. نعود في فقرة البساط الأخضر.
1: البساط الأخضر.
0: عبد الحميد بن خميس الشبيبي، صانع محتوى زراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا حديثنا معه طبعا يستمر في فقرة البساط الأخضر. من مصنعة عبد الحميد؟
2: أكيد.
0: يا سلام، راعي بلادي طلعت يعني، وأنا ما يعني ما أتوقع، على بالي من الشرقية زمان يعني لما كنت أتابعك مصور يعني. الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد يعني مستمتعين بهذا الحوار معك. كيفك مع الشاهي؟
2: بس حركت لساني شوي.
0: عافية.
2: بسرعة أشرب.
0: عافية عافية. لا بالعكس، عادي تقدر تأخذ لك كذا على الهواء يعني، حتى تقتنص الفرصة وأنا سألك يعني تأخذ لك رشوة يعني. بس تزرع الشاهي معك في؟
2: لا عاد ما نوصل كذا.
0: كيف؟
2: ما أنجح. شوف على فكرة، أنا من النوع اللي أحب أقرب. إذا قلت لك إن عندي أول حاجة العنب، كان ثقافة العنب ما موجود، وحين كل مكان العنب مزروع. عندي عدة أصناف عنب وناجح وإثمار الحمد لله. إيش ذا كذا قلت لك إن عندي التفاح الأخضر وثامر، والحين في الحر وفي ثمار
0: ما شاء الله. تفاح أخضر وفي الصيف.
2: تفاح الأخضر وثامر الحين هو مزهر من شهرين تقريبا، والحين في ثمار، وهذا راح أنزل عنه محتوى خاص يعني. ليش؟ لكن المشكلة كل حد بيقول من وين شتلات، من وين شتلات. الشخص اللي قايب لي كان شتلات، دائما أرسل لي يقول لي ماشي، ولا أنا مستعد أسحب الكمية كاملة عنده وأدق فيديو واحد وأختمني يعني صفقة.
0: يا سلام. بس يعني مثل هذه التجارب،
2: نعم،
0: وإحنا نتكلم يعني عن أشياء ما تعودنا أنها موجودة في بيئتنا، مثل التفاح الأخضر مثلا، يعني
2: ستار فروت عندي بعد،
0: يعني بعض الفواكه النادرة مثلا، هذه هل ممكن يعني أن تنتج بكميات تجارية ولا لا؟ مكلفة يعني، مكلفة
2: ممكن
0: أنها يعني تكلف يعني، ما يتكلف يعني في طريقة الاهتمام مثلا، تضليلها، تبريدها.
2: نعم.
0: يعني ممكن انك انت تاخذها كذا يعني كتشبع فضولك، لكن ككميات تجارية لا، ما ممكن انها تستمر معك، لانه بيكون صعب الاعتناء فيها.
2: شوف اول حاجة، احنا كطبيعتنا ارض عمان ارض خصبة الحمد لله رب العالمين، خصوصا عندك اخصب تربة اللي هي الباطنة، وعندنا تضاريس مختلفة، فيها التضاريس الباردة اللي هي لما نروح في الجبل الاخضر، في فواكه اللي هي تتحمل برودة تزرع هنا.
0: نعم.
2: وفي الأشجار الاستوائية اللي هي ممكن بعض المناطق في الباطنة، وغالبا في ظفار، ظفار بيئة استوائية يعني.
0: صحيح. عشان كذا نشوف أشجار النارجيل موجودة.
2: النارجيل ينجح كل مكان يعني، لكن يعني
0: ينجح معنا في الباطنة؟
2: الباطنة ينجح
0: أو مسقط
2: يثمر، لكن ما يعطيك هي الكفاءة المرغوبة. النارجيل موجود كل مكان، لكن أنا أكلمك عن المناطق الساحلية يعني، كمناطق داخلية والوسطى غير، ما عندي فكرة يعني.
0: نعم.
2: بس ممكن ينجح، لكن اليوم في ظفار، في مقاطع كثيرة انتشرت عن زراعة البن،

0: نجاح، زراعة البن، فواكه استوائية نجحت. أنا عندي زميل الله يذكره بالخير سليمان أبو سعيدي،
1: نعم
0: ما شاء الله عليه شغال على النوادر وينجح، مع أنه ساكن في ولاية نزوة، لا يخفى عليك درجات الحرارة كيف تكون في نزوة.
1: ايه
0: سليمان أبو سعيدي فناجح عند هذا الأشياء. شيخ الأخ السياسة الداخلية داود الكديس،
1: اوه
0: أنا
1: داود
0: عن
1: كان
0: تعرف
1: ضيف معي في
0: نعم نعم
1: حلقة من الحلقات. نعم
0: يزرعون أشياء تقريبية، قرب قرب
1: ولا، وبعد داود راح في صناعة المحتوى شوي.
0: راح. هذا شوف أنا أقول لك هذا كله توافيق من رب
1: الحمد
0: العالمين،
1: لله،
0: وهذا
1: لا
0: الشيء
1: مجال محبوب صراحة يعني.
0: بالضبط. شوف بقول لك حاجة، ما ممكن أن أكون صانع محتوى لكن ما ألاقي قبول إذا كان شخصيتي ما فيها قبول.
1: نعم
0: يعني هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم عائلتي الثانية اللي هم متابعيني، لولا فضل الله وهم دعمهم حالي وتحفيزهم لي أنا ما استمرت بالمحتوى. يعني
1: صح
0: تخيل محتواي اللي أتعب فيه وأزرع وأسوي كذا لكن ما في إقبال، ما في
1: نعم
0: قبول، بيأس. ليش
1: صحيح.
0: أنا جالس أجتهد وأزرع وأدفع وأخسر بس ما حصل حد يشجعني؟ بس متابعيني تبارك الرحمن
1: يا سلام يا سلام.
0: متفاعلين جدا عندي.
1: ترى على فكرة بعدنا ما دخلنا في يعني في الجامد، خلينا نقول يعني ما
0: ما
1: دخلنا
0: عليك
1: في الأسئلة كذا العميقة في الزراعة،
0: جاهزين؟
1: بس يعني قبل لا نروح ونختم بس مجال صناعة المحتوى شوي، يعني
0: نعم
1: يعني 1,200,000 متابع على منصة انستغرام،
0: الحمد لله.
1: ما تحس ان هذه مسؤولية مثلا انك انت يعني لازم تكون موجود معهم دائما، تقدم محتوى يليق فيهم ويعني وتتحفهم دائما بالجديد؟
0: تبقى أنا أقول
1: ومن
0: لك
1: وين متابعينك؟ يعني نحن عارفين ان مثلا بيئة التواصل الاجتماعي معنا في سلطنة عمان ما اقول لك قليلة بس محدودة يعني على نطاقنا الجغرافي مثلا،
0: نعم
1: فهذا يعني ان ممكن عندك متابعين ايضا من خارج سلطنة عمان،
0: بالضبط.
1: فكيف يعني هذه التقسيمة،
0: انا
1: كيف
0: على
1: تتفاعل
0: الهواء
1: مع متابعينك حتى من خارج سلطنة عمان؟
0: لا انا عادي، من انا اتكلم بلهجه يعني واضحه، ما بتكلم به لهجتنا مثلا قد تكون محليه بشكل عام،
1: عاد لهجة
0: لكن
1: مصنع شوية غلقة.
0: ايوه مصنعي زين.
1: زين
0: فاذا تجيت على اعلى دول معي من المتابعين، المرتبه الاولى سلطنه عمان 29.6% من عدد اجمالي متابعيني.
1: ثلث المتابعين يعني
0: بالمرتبة الثانية كان السعودية بس أصبح الحين العراق 13.9،
1: ما شاء الله.
0: بعدين المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية 8.4، بعدها الإمارات 5.9، وبعدها مصر. طبعا يعطونك بس قراءة خمس على خمس
1: ايه
0: دول.
1: نعم نعم يعني تحاول مثلا تقرا في هذه الدول ايش الشائع عندهم في الزراعه وكذا عشان تعطيهم محتوى ايضا يتناسب مع
0: أنا غير أقرأ أزور،
1: تروح
0: نعم
1: تسافر
0: أزور
1: يعني.
0: وبعدين يعني أتابع من مختلف الأجناس سواء كان عرب أو أجانب. يعني في
1: مهتمين
0: محتويات قد
1: بالزراعه
0: تكون
1: يعني.
0: ما عندي أنا لكن تجيني استفسارات. يعني أنا ما شاء الله أشوف تفاعل جمهور العراق، تحية لأهل العراق، تفاعل كبير معهم، هم في السوشيال ميديا ما شاء الله متفاعلين جدا. فتجيني أسئلة وايد مشكلة لازم أنا أعرف، أو مثلا يقول لي كيف أسقي، متى أسقي، أو ينجح أزرع كذا، أنا لازم أعرف جوكم المناطق معكم ايش ينجح، ملوحه الماي، ملوحه التربه، هالاشياء ما اقدر اقول لك انا لا ازرع ناجح، بيئه مختلفه تماما عنا احنا. يعني
1: نعم عندنا الأخ سعيد السناني يسأل على الواتساب،
0: نعم
1: ونذكر بالرقم 7244-2009 رقم التواصل معانا على الواتساب إذا حابين تسألوا عبد الحميد، فرصة اليوم موجود تراها
0: شوي
1: في
0: شوي عليه.
1: الانستغرام، ممكن يرد عليكم ممكن ما يرد، لكن معانا اليوم في البرنامج بنخليه يرد على كل الأسئلة. يقول سعيد السناني: السلام عليكم أخي هيثم، أحييكم على اختياركم لموضوع اليوم عن الزراعة واستضافة صانع المحتوى المميز عبد الحميد الشبيبي. يقول: أنا زارع في البيت تين،
0: نعم
1: ويعني كانت الشجرة مثمرة بشكل كبير،
0: نعم
1: وبعد دخول الحرارة الجافة للأسف مات الثمر وكذلك تساقطت الأوراق، إيش الحل لتجنب هذه المشكلة مستقبلا؟
0: أول حاجة جزاك الله خير، وهذه شهادة أعتز فيها أنا. شوف التين من متحملات درجات الحرارة، ونرجع نقول لك كلهم يعرفون عن داود الكديس.
1: نعم
0: يزرع وين؟ في نزوة، هل
1: نعم
0: يخفى عليك درجات الحرارة عالية في نزوة؟ لكن تحت
1: نعم
0: شمس مباشرة ما عنده مشاكل، لكن تبقى هنا العناية. قد يكون عنده أعفان بالجذور بسبب نسقي بكميات، هذا واحد. نقص في العناصر، يعني ما معطيها عناصر مناسبة،
1: ايش
0: تسميد
1: يناسب
0: مناسب.
1: التين مثلا من عناصر؟
0: هو شوف التين شره للتسميد خاصة، لازم تركز هو مثلا خلينا نقول شهر 10 وشهر 1 سماد البقر، تعطيه بكميات ما يضره. الشيء الآخر التقليم،
1: هو تكلم عن الحرارة يعني اعتقد هو يتكلم عن ما يعني فترة نهايات الشتاء ودخول الصيف
0: أنا
1: يعني.
0: معك لكن يعني شوف إذا كانت الشجرة فيها عجز من بعض العناصر هل هي بعافيتها عشان تقاوم جهاد الصيف؟ يعني الروحة ما فيها حيلة، أمشي أزيدها بعدني يعني حرارة الصيف وهي ما مخزنة أو ما عندها الغذاء الكافي. كذلك عندك مثلا أغلبهم تصير هذا عندهم في الصيف، يفقدون أشجار ما من الحرارة، يبدأ عندهم الموت الرقع، يقول لك الأشجار بدأت تموت، اللي هو موت رقع اللي هو تيبس الأغصان الأعلى وهي ماشية إلى أن توصل الغصن الرئيسي، أو في ليلة وضحاها الشجرة يابسة من فوق هي وثمارها. هذا غالبا يكون، او خلينا نقول لك 99% بسبب تعفن في الجذور.
1: ايه
0: يعني بعضهم يسالوني كيف اسقي، بعضهم اللي مركبين نظام تايمر اللي هو النظام الذكي، يقول لك انا اسقي 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم، اول حاجه التربه متشبعه جدا بتكون في الماء، فيسبب اختناق للجذور وعفن، عفن في الجذور. اذا فقدت الجذور ايش يصير للشجره؟ هي وين شريانها اصلا اللي تمتص من العناصر وغيرها؟ الجذور.
1: نعم.
0: يعني خلنا نقول مثلا، يقول لك لأسقي 3 مرات في اليوم، خلنا نقول مثلا إذا 3 مرات كيف بتقسمها؟ أول الصباح والظهر في الليل. سق الظهر غير صالح، ما أنصح فيه نهائيا إلا إذا عامل تضليل شيء ثاني.
1: نعم.
0: إذا نفس الشيء حس أن الشجرة ضعيفة قد تكون انصابت، وخاصة التين أسرع شيء يمكن ينصاب بالنيماتودا، ممكن يفحص عند الجذور. الجذور الشعيرية هي اللي ممكن تنصاب بالنيماتودا، يعني احفر حاجه بسيطه بيطلع الجذور الشعريه مش الجذور القديمه.
1: ايه نعم.
0: بيحصل مثل التكتلات او الكور اللي موجوده على الجذور الشعريه، هذا منصاب. بعضهم يعني يقول لك في علاج كذا، لكن انا ما انصح انك تتعب نفسك في علاجها، تخلص منها، ولكن مكانها عشان ما تتعب في علاج التربه كذا، ازرع شيء من الحمضيات اللي ما ينصاب بالنيماتودا، لا ترجع تزرع تين مرة ثانية بنفس المكان.
1: واضح. إذا هو مستقبلا يجب أن يراعي هذه النقاط اللي قلتها.
0: أكيد.
1: وفي شيء إضافي بعد ممكن
0: يركز على الأحماض الأمينية أو العناصر الصغرى اللي هي تساعد على حل مشكلة الجهادات الحرارية في الصيف أو النتح مثل ما ذكرت قبل الفاصل.
1: وين ممكن يحصل؟ يعني هل في مثلا عندنا يعني اليوم أصبحت شائعة مثلا منافذ بيع مثل هكذا أحماض أمينية وغيرها؟ يعني
0: عشان ما يقولوا من باب الترويج يعني، لكن موجودات في مشتري،
1: موجودات في المشاتل الأخرى أيضا،
0: ما كل المشاتل يعني،
1: بس بعض المشاتل توفرها يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: واضح. يسأل كذلك سعيد يقول يعني هل ينصح بزراعة الحمضيات مثلا الليمون خلال هذه الفترة؟
0: أنا ما أوقف أي شيء أزرع الحين عادي عندي، إلا الخضر والخضروات الموسمية اللي هي ما بتحمل ضربات الحرارة مباشرة.
1: نعم.
0: لكن مثل ما قلت لكم أول قبل الفاصل، أن الزراعة إذا وفق المعايير المناسبة في فصل الصيف مع التضليل، حط 4 خطوط تحت التضليل، ممكن تزرع كل شيء. مع
1: واضح.
0: انا ضد اللي يقول ما ازرع او اوقف الزراعه، لان انا جالس اقرب وعندي دليل قاطع ان اصور ان ازرع شتلات حديثه ما زلت، واليوم عندي مانجو راح ازرعها يعني.
1: يا سلام. زين. في سؤال بعد، بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم مساحه للزراعه في بيوتهم وخصوصا المنازل الجديده، يعني البعض يقول لك انا ما احط يعني مثلا الحوشه بلطه بالبلاطه والكاشي، يعني بحيث انه يعني ان انا ما اتجنب الاوساخ وغيره.
0: نعم.
1: وبزرع في شتلات مثلا يعني،
0: هذا الشيء شف.
1: فسؤالي يعني هل تنجح الزراعه في الاصايص او الاحواض؟
0: تنجح.
1: وهل يعني تتطلب مثلا عنايه تختلف عن الزراعه مثلا في التربه مباشره؟
0: شوف انا بوضح لك فكره عشان تفهمها ويفهمونها المتابعين اللي يسألني مثلا هل ممكن أزرع في حوض كبير أو حوض صغير أو بشكل عام في أصايص؟ ممكن في كل شيء، لكن خلي تكون واضح عندك الصورة وتفهم. كل ما كبر حجم الصيص كل ما زادت الجذور.
1: نعم.
0: وإحنا تكلمنا إذا زاد مجموع الجذري زاد النمو.
1: نعم.
0: فهي إذا وصلت مثلا عندك الصيص هذا حجم صغير أو الحوض حجم صغير، بتوصل يعني بتكبر لغاية ما توصل جذور فل يعني المكان، خلاص ما ممكن تمد جذورها أكثر، هنا بيصير تقزيم. الشجرة معك ممكن تثمر، ممكن تنتج وعادي وتعيش، وأي نوع من أنواع الفواكه ولا الثمار، حتى النخيل ممكن تزرعها في أصاص بس كبيرة. كل شيء. ليش؟ أول حاجة
1: بس ما بيكون كذا يعني المعادن الموجودة محدودة
0: هذا
1: والموارد يعني.
0: هذا اللي بقول لك الحين، لما يقول لك هل ممكن أزرع في حوض كبير أو أزرع فوق السطح أو أزرع كذا، أول حاجة الشجرة تعرف أنها مزروعة في السطح ولا في الأرض؟
1: الشجرة ما تعرف مثلا،
0: ما تعرف. هل الشجرة تعرف أنها مزروعة في الصيص ولا في الأرض؟ يمكن
1: بتعرف إذا مثلا حست أنه في نقص مثلا.
0: أيوة. لكن إحنا عشان نزرع، عشان لازم تكون فاهم، ما تقول عبد الحميد قالنا معناته أجيب في الصيص تربة طينية أو تربة سيئة التصريف.
1: نعم.
0: لأن هذا ما في التربة بينتشر الماء وبينزل تحت، فالصيص لازم يكون أول حاجة في ثقوب للتصريف، مهم جدا عشان ما يسبب أعفان للجذور.
1: نعم.
0: هذا واحد. التربة الثاني نفس الشيء، الشيء الآخر إن التربة سريعة التصريف عشان الماء ينزل، الماء ينزل يعني لازم نعمل عملية توازنية بين مش نقول تصريف 100% وغير قابل للتصريف، لا وسط، عشان على الأقل نفس الشيء تحتفظ من الماء.
1: نعم.
0: لأن أسرع شيء تقف التربة عنده اللي هم أصحاب الأصايص.
1: نعم.
0: فسقيهم غير عن سقي اللي موجود معنا مثلا اللي مزروع في التربة مباشرة، التربة ممكن تحتفظ والمجال مفتوح.
1: نعم.
0: فهني لازم نركز على مجال السقي. حلو.
1: واضح.
0: بيسألون البعض أوكي أنا كيف أعرف، لا تقول لا تسألني عبد الحميد كم تبغى أنا أسقي كل كم يوم. هذا أنا أقول لك أنت بنفسك قرب. إذا كان على مزروع التربة في الأرض ممكن مثلا إذا سقيت اليوم في البك اليوم الثاني تحفر مقدار مثلا 10 سنتي وتشوف التربة هل رطبة ومتماسكة، معناته التربة كافية بالماء ما محتاج تسقيها شيء ثاني. شيء آخر ترى لا تخاف ما بتموت عليك الشجرة، جرب نظام التعطيش مثلا سقيت اليوم الكمية اللي تعودت عليها، عشان هني مثلا إذا بتركب نظام ري ذكي تعرف متى كل كم
1: أيوة.
0: أحتاج أسقي
1: كل يومين أو كل ثلاثة أيام مثلا
0: أسقيها هذيك السقية وعرف المقدار والوقت كم وقت له، وشوف بعدها بعد تتبع نظام التعطيش بعد السقي كم تحتاج يوم أو يومين أو ثلاثة أو ساعات.
1: ممكن السطح يكون إنه يعني هذا عطشانة لكن
0: أيوة
1: التربة داخل رطبة
0: بالضبط
1: مثلا.
0: بالضبط. فكيف أعرف؟ خلينا نسالفة نفحص التربة تحت، منشوف مباشرة عندك بداية ذبول معناته الشجرة محتاجة للسقي، هذا كلمة عنه في الصيف. حتى في الشتاء إذا باشرت بعملية الذبول سواء كان داخلية أو خارجية أو في الصيف أو في الشتاء
1: معناها تمام كفنها الماء.
0: أيوة. غير عن اللي يكون مثلا إصابة، هذاك شيء ثاني لما يكون عندك
1: نعم.
0: عفان بالقدور أو إصابات.
1: نعم.
0: فهني أنت تعرف أنه خلاص شفت مثلا بعد يومين وخمس ساعات بدأت تذبل، بخلي كل يومين أسقي، ليش ننتظر خمس ساعات أو انتظر كل مرة تذبل عذبها وتتصفى
1: نعم.
0: وراها.
1: إحنا يعني تعودنا كذا في بيوتنا يعني زمان لما كان مثلا يكون الغداء سمك
0: نعم.
1: زين ومثلا أو بابلو أو غيره زين عاد نيوعهم الحين نحن عاد هم غدروها
0: زين
1: والله شيء منهم تو طالعين من الدوامات. المهم يعني نحط الماي مال السمك يعني
0: قبل الطبخ ولا بعد الطبخ؟
1: في قبل الطبخ.
0: قبل الطبخ
1: ايه.
0: نعم.
1: ونحطه على الاشجار مثلا عندنا ليمونه في البيت ولا بيذامه كذا نحط عليها. ليش مثلا اذا نسال مثلا امي الله يحفظها يعني كانت تقول يعني امين يا رب تقول انه والله الليمونه تحب السمك يعني
0: صحيح.
1: فما اعرف يعني هذا مثلا توارثه ابائنا يعني وامهاتنا يعني، لكن هل هذه المعلومات صحيحه؟
0: معلومه صحيحه 100%.
1: وما هل ممكن انه يضرها ولا لا بالعكس يفيدها؟
0: شوف
1: يعني.
0: انا تكلمت عن محتوى قبل ثلاثة ايام نزلنا شيابنا قديما كان مثل ما قلت شارين سمك وكان اول احنا السمك نشري جاهز مقطع مصفد، اول كان يصفد السمك في البيت
1: صح.
0: ينظفه كذا
1: صح صح
0: بقايا السمك اللي احنا نسميه غنوش وكذا
1: غنوش
0: أيوة.
1: نعم عليك نور،
0: ما عارف اذا بلهجتكم تسمونه
1: لا لا غنوش غنوش غنوش
0: لا لكن اللهجات مختلفه
1: اي صح.
0: هذا كان يدفن
1: او الحراشف هذا يعني كذا الجلد الجلد الجلد يعني
0: الخياشيم
1: الخياشيم
0: أيوة.
1: نعم نعم الخياشيم. صح
0: يدفن لكن ما بكميات، فكان نتائجه ممتازه جدا. انت تخيل مثلا اذا عندك شجره مانجو كبير ممكن تدفن اربع حبات عومه، ما عارف اذا كان لها مسميات اخرى احنا نسميها سمكه العومه اللي هي صغيره
1: معروف معروف
0: هي. تزرع على اربع زوايا مختلفه هذا ممكن تفيدك الاشجار، ولكن اليوم العلم تطور والشركات بادرت في هالشيء. اليوم عندنا اسمده
1: الاسماك
0: او زيت السمك جاهزه سواء كان عضويه او غير عضويه. ليش؟
1: وفي مكونات
0: أيوة.
1: اللي تحتاجها شو اسمه
0: بالضبط. الحين مثلا تقول لي ليش اروح اشتري باقي بغنوش وبتفنهم حلو، هل اللي دفنته كامل راح تحتاج للشجره؟
1: ممكن لا.
0: لا.
1: ممكن يسبب يعني كذا
0: أيوة.
1: تعفن او غيره
0: يسبب
1: يعني.
0: ممكن تعفن او فطريات او ديدان. فهني اول حاجه مثل حتى خلينا نقول مكملات غذائيه مثل البروتين هو ترى بعضهم يقول لك لا مضر، لا هو بروتين طبيعي لكن بعد الدراسات خذوا مثلا بتاكل صدور دجاج هل كل بروتين 100%؟ لا لكن المشتق ماله او سرعه في الاذابه خلوه خلاص جاهزه. مثل السماد السمكي خذ الخلاصة اللي شجرة تحتاجها حتى من أسمدة الأبقار وغيره، الخلاصة اللي الأشجار تحتاج الباقي ما محتاجين. معالج حراريا أو أجهزة خاصة بحيث نكون معقم ما في فطريات وما في أشياء ممكن تسبب مشاكل للأشجار.
1: واضح. في ايضا انت نبهت عن مسألة اللي هو الثمار، وخصوصا احنا فصل صيف،
0: نعم
1: يعني فصل فيه يعني خلينا نقول منتجات صيفية مثل التمور، يعني
0: مانجو
1: اللي هو الرطب
0: مانجو وغيره.
1: والمانجو وغيره يعني. وممكن في بعض الثمار تكون كذا مخدوشة، انت على بالك انه ماكل منها طير، لكن احيانا بعض السحالي او غيره، وانا عارف ان هذا الموضوع يعني ما بذكرك فيه يعني، وما بقوله، بس لأهمية ذلك ممكن والله يسبب امراض ترى قوية،
0: ممكن
1: يعني امراض
0: ممكن
1: مناعية، امراض جلدية
0: شوف،
1: وغيره.
0: غير مثلا طيور، ترى اليوم احنا انتشرت عندنا السناجب او القوارض بشكل عام، عندنا نفس الشيء الفئران، او طيور ما تعرف هي، مش الطير العادي اللي هون عصفور التمر، واحنا نسميه صفصوف في المصطلح
1: ايه
0: العام. زين، ممكن هذا الطير انت ما تعرف قبل بلحظه ايش ماكل ما من
1: يمكن
0: الاشياء
1: يحمل شيء في
0: عليك.
1: سمية
0: نعم
1: معينة مثلا.
0: بالضبط، فيجي ياكل منها. يعني الحافظ الله، بعض لما نزلت فيديو عن كذا، بعض الحافظ الله وكلينا وما قال، ومثلا يقول بعض الشعوب ما بذكر الدولة ياكلون هالاشياء وكذا، وانت تعرف. يعني
1: ايه
0: انا تكلمت في قبل الفاصل، قلت لك ما معناته الشيء مضر اذا قالك لا تاكله بيضرك، يعني اكيد بيضرك، لكن الوقاية
1: خير من العلاج.
0: اكيد،
1: صحيح
0: ابتعد وريح راسك، ليش
1: صحيح
0: تسبب لهم مشاكل يعني.
1: بالفعل. يعني بالنسبة للناس اللي نكمل على موضوع الزراعة المنزلية مثلا،
0: نعم
1: وأنا عارف أن عندك كلام كثير حول الزراعة يعني
0: بحر،
1: في المزارع والاستراحات أو غيره وأساليب التشجير وغيره، لكن خلنا كذا يعني الزراعة المنزلية، يعني
0: نعم
1: في فصل الصيف إيش أسوي، إيش المفروض أني أسويه عشان أحمي الأصائص اللي موجودة عندي،
0: نعم
1: وإذا كان مثلا أنا زرعت مثلا في الأرض مباشرة إيش اللي لازم أسويه من توقيت يعني، أو من تظليل أو غيره
0: نعم نعم
1: المطلوب مني.
0: شوف، أول حاجة تضليل، ممكن تستخدم التضليل هو بسعف النخيل. انا مزرعتي كان مسوي الروكلين الاخضر اللي هو الشبك الاخضر،
1: نعم
0: لكن التضليل تستخدم سعف النخيل، وممكن لو ترش بماء يبرد عليك، هذا واحد. ممكن تحط نفس الشيء سعف نخيل اوراق الاشجار في التربه، بحيث انه يحد من عمليه التبخر السريعه وجفاف التربه السريعه،
1: يصير
0: هذا عشان
1: ها
0: ايوه تبرد التربه. بالاضافه
1: يعني يكون داخل التربة ولا على
0: لا
1: سطح
0: على
1: التربة؟
0: سطح التربة، بحيث انه
1: اها
0: حتى لو جيت بعدين ظهره تكشف عن هذا بتحصل فيه
1: حصل
0: رطب موجود.
1: رطبة.
0: في بعض عارضونا قال هذا ممكن يجيب لك حشرات فطريات وغيره، لا احنا ما شفنا هالشيء يعني. الشيء الاخر، انتظام السقي، مثل ما قلت لك كيف طرق انك تعرف متى تحتاج تسقي، او كان اصائص ولا غيره. تجارب لازم تضحي، مثل ما اقول تشوف متى كم تحتاج عشان تبدا تذبل، ما اخليها تذبل زياده معناته او بسقيها. ولكن انصحكم وبقوه تركبون اللي هو نظام الري، لان لما اقول بعضهم يقول لا انا استمتع
1: التايمر
0: لما
1: يعني
0: اسقي.
1: هذا
0: ايوه
1: المؤقت.
0: التايمر. البعض يقول لا انا استمتع لما اسقي. طيب انت يوميا في البيت؟
1: صح،
0: ما بتسافر؟
1: هذه نقطة
0: ما
1: بعد.
0: بتطلع؟ ما بتت...
1: ولا
0: يعني
1: وبعدين بعض الأشجار يعني تحتاج اللي هو نظام التقطير، يعني نظام التقطير اللي هو أنه لازم يكون يعني
0: في رطوبة
1: في
0: بس
1: عملية تقطير
0: معتدلة.
1: معينة.
0: نعم نعم
1: نعم، احنا يعني تقريبا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء والحوار معك، يعني اللي مضى سريعا،
0: ما حسينا
1: ويأشر لي
0: بوقت،
1: المخرج جلال الخويطري يقول لي خلاص احنا وصلنا للختام. يعني
0: والحديث طويل ترى.
1: أبغى أختم بحاجة يعني، وإن
0: نعم
1: شاء الله لنا معك موعد قادم بإذن الله، لقاء
0: حاضرين
1: قادم،
0: حاضرين.
1: بس خلني أقول لك يعني غرائب وعجائب شفتها في عالم الزراعة،
0: نعم
1: شيء يعني كذا ما قدرت تتخطاه لفترة يعني معينة.
0: أنا في شيء صار لي يعني، وباء الناس تقرب اللي يمكن ما بيصدقني، لكن هذا كان في الشتاء. أنا عامل محمية للطيور، وطلعت صوب المزارع ادور لي اغصان مناسبه يعني عشان تكون كتكوين تجلس عليه الطيور. حصلت اللي هو النرجس الهندي الابيض، اغصان شجره هي تكوينها حلو. جبتها مقصوصه حديثا يعني، وجبتها وعلقتها فوق يعني عشان تجلس على الطيور. يمكن البعض كذبني، لكن شيء انا مصدوم فيه وتم، لان هي من النوع اللي تجمع عصاره. تخيل عده شهور معلقه فوق، بعد فتره نزلتها في الارض، خليتها بس في الارض. انصدمت ان جيت اكسر غصن عشان اعدله صح، انصدمت ان الغصن اخضر ما زال حي.
1: اوه، وهي كم الفترة؟
0: وبالاضافه والله انا اقول لك تمت يمكن 5 شهور او زياده
1: ما
0: اكثر،
1: شاء
0: والله
1: الله.
0: العظيم. هذا شركه شجره النرجس، فاستنتجت ان هذا شجره النرجس هي، لان فيها عصاره كثيره في الغصن، لما حتى تقشط على الغصن تطلع مباشره مثل الحليب،
1: نعم
0: ان ممكن تقاوم العطش لو زرعتها في الصيف، من الاشجار اللي تتحمل الحراره والعطش. ولو غصن، هذا غصن بلا اشجار بلا
1: صدق
0: غداء بلا
1: هذه بلا
0: ماشي.
1: سقي والله يعني تقوم.
0: فانا اقول لك تسقيها مره واحده معناته
1: مع
0: من
1: انه ما
0: درجه
1: فيها
0: التحمل،
1: يعني هذيك يعني مجرد انه يعني الريحه الطيبه يعني
0: ريحتها طيبه. لا وتكوينها جميل، انا احب وايد ان تكوينها جميل، تشكيلتها حلوه
1: بس ما
0: مو
1: تعطي
0: عشوائي.
1: ظل وايد صح؟
0: ممكن اذا كبرت تعتضل، لكن سنوات بطيئه في النمو.
1: أيوة
0: ريلاكس
1: بطيئة.
0: مثل ما
1: صح
0: يقولون،
1: صح صح
0: بس تكوينها وورودها جميله. اليوم تتوفر الوان جميله، مش اللون الابيض اللي متعودين عليه،
1: آه
0: عده
1: في
0: الوان.
1: ألوانها.
0: نعم نعم
1: يا سلام عليك.
0: نعم
1: المهم إن يعني تعدنا بلقاء قادم إن شاء الله
0: جزاك الله
1: معك
0: خير
1: عبد الحميد،
0: حضرتك.
1: وشاكرين لك يعني هذه المساحة الطيبة وتفاعلك أيضا معنا وأيضا مع أسئلة المستمعين الكرام. لمزيد من المعلومات طبعا تابعوا حساب الأخ عبد الحميد الشبيبي على
0: جزاك الله
1: منصة
0: خير.
1: انستغرام، كونوا من ضمن المليون وحاجة متابعين اللي عنده، الله يزيد
0: نتشرف.
1: ويبارك إن شاء
0: آمين
1: الله.
0: آمين يا رب.
1: وعندك مشتل في ولاية المصنعة
0: هي نعم،
1: بالقرب من الشارع العام،
0: مش
1: وأنت متجه إلى مسقط على
0: مشتل
1: اليد
0: الفلك
1: اليمين،
0: على الدوار.
1: مشتل الفلك.
0: بس أنا بجاوبك
1: هذا
0: سؤال،
1: المشروع اللي أنت تركت فيه
0: وظيفتي
1: وظيفتك.
0: الحكومية علشان أتفرغ له عشان أقدم شيء طيب. بس بسألك سؤال، قصدي في سؤال أنت سألتني وصار حديث ثاني،
1: اللي هو
0: لما قلت لي أنت لما تشوف عندك هذا العدد الكبير من المسؤولية، هل تحس بمسؤولية كذا؟ أعطيك أبسط مثال، حتى لما أحط لايك أنا حذر. حال من حطيت اللايك،
1: يعني معناته أنت موافق على الشيء اللي صار، يعني
0: أيوة،
1: هذا معناته
0: فإذا
1: طريقة
0: حط
1: صحيحة
0: بالضبط
1: مثلا.
0: خاصة سياسيا، فظهور لما أحط لايك أي واحد يتابعني راح يظهر له في الإكسبلور أن هذا حطيت لايك. فصار لي موقف كسياسيا، ليش حاط لايك حال كذا؟ فهنا من يوم أنا حرص جدا،
1: ابتعدت ومركزت في محتواك الزراعي.
0: لازم تكون. شوف أنا أقول لك أبسط الأمور لايك، ما بالك لو
1: تقدر
0: أنا
1: تخفيها الميزة هذه ترى.
0: خله مفتوح عادي، ما مشكلة، أنا حط لايك شي حبيته يعني. فعشان أقول لك أبسط الأمور لايك لازم
1: يجب أن
0: تكون
1: تكون
0: حذر، ما
1: حذر
0: بالك
1: يعني.
0: كمحتوى.
1: صحيح.
0: هنا
1: وما ندمت على قرار ترك الوظيفة؟
0: لا بالعكس، الحمد لله رب العالمين. أول حاجة بسبب دعم عائلتي لي في المقام الأول، ثانيا عائلتي الثانية متابعيني، وقف معي وقف. أنا يعني حتى بأمان لما فتحت المشتل ما توقعت بهذا الإقبال مع إنه جديد.
1: بس شوف انا بقول لك شيء، يعني انت كنت يعني موظف بوظيفه دائمه وعندك عمل جزئي في الزراعه وصناعه المحتوى، الحين لا انت عمل كلي في الزراعه وصناعه المحتوى، يعني فانت اعتقد حتى ساعات نومك بدات تقل يعني.
0: شوف انا اقول لك كدوام، كان دوام ساعات محدود وانتهى الدوام، خفيف الدوام. اليوم عادي داوم 13 ساعه.
1: ما شاء
0: انا
1: الله
0: ما مجبور اكون في المشتل، عندي عمال الحمد لله، في مهندسين وفي كذا، لكن شغف وحب يعني.
1: يا
0: لما
1: سلام.
0: اجلس انا في المشتل مستمتع، قابل اخيرا شفناك وزين هذا نعمه
1: بارك الله
0: والله.
1: فيك يا
0: نعم
1: اخوي
0: الحمد
1: عبد
0: لله.
1: الحميد بن خميس الشبيبي، صانع محتوى زراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاكرين لك هذا الحضور، وان شاء الله لنا معك مواعيد قادمه ولقاءات
0: تشريف
1: قادمه.
0: تشريف،
1: بارك
0: جزاكم
1: الله
0: الله
1: فيك،
0: خير، يعطيكم
1: الله
0: العافيه.
1: يعطيك العافيه. اذا مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج صوت الشباب. اللقاء يتجدد معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة، ولا ذلك الحين كنوا بخير واستمتعوا بأوقاتكم، استمتعوا بتجهيزكم لفترة العيد لعيد الأضحى المبارك، بلغنا الله وإياكم أيامه وأنتم ترفلون بالخير والصحة والعافية. لا تعتبروا أن سباق ومهمة لازم أنها تنجز، اعتبروا أن شيء تستمتعوا وأنتم تنجزوا، صح ولا لا عبد الحميد؟
0: أكيد. لا شوف، هوايتك نفس الشيء ممكن تستثمرها وتكون وظيفة إذا تمكنت فيها.
1: الله الله، بارك الله فيك،
0: يعطيك
1: بارك الله فيك، شكرا لك. إذا اللقاء يتجدد إن شاء الله في قادم الوقت وبرامج أخرى عبر إذاعة الشباب. تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، كنا معكم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحياء، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزديالي، وأطيب تحية لكم طبعا من في الإخراج المرئي طبعا ماجد العبري، ومخرج هذه الحلقة جلال بن ربيع الخويطري. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، سماعا لأثير إذاعة الشباب FM، حياكم الله معانا في بداية مشوار جديد وبداية أيضا مساء جديد لهذا الأسبوع. سعيدين جدا بتواصلكم المستمر، وسعيدين جدا أيضا بانضمامكم لمتابعة أغلب البرامج على قناة الواتساب أو من خلال أثير إذاعة الشباب وانتوا رايحين لمشاويركم وطرقاتكم. سعيد جدا اكيد بالانضمام ايضا من جديد لكم في هذا المساء المفعم بالحياة، بالحب، بالسعادة، واللي اتمنى باذن الله مشاوير طيبة لكم ولكل الاحبة والاصدقاء، اصدقاء الاذاعة. اليوم باذن الله بنبدأ معاكم اكيد بداية اسبوع جديد بمحطات تتنوع بين الموضوعات المنوعة مع الضيوف ومع أيضا اللقاءات المختلفة اللي نرافقكم في سوالفنا المسائية ودردشتنا، وبنتكلم عن أكثر من موضوع بإذن الله بالإضافة إلى الوقفات حول العالم مع الأخبار اللي أكثر انتشارا وأكثر أيضا وصولا لعدد من المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي. نبدأ معكم هذا المشوار إخراجا معكم المنتصر بالله العامري، إعدادا وتقديما هذه تحية مني عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا. سعيدين جدا أن ننطلق إن شاء الله إلى تمام السابعة مساء بموضوعات مساء هذا اليوم من استوديو 5. شكرا جزيلا طبعا للرسائل اللي سبقت البرنامج من المتابعين، وتحديدا لمستخدمي رقم الواتساب لإذاعة الشباب. بإمكانكم أيضا متابعة قناة إذاعة الشباب، بإمكانكم إرسال أيضا الرسائل على نفس الرقم على 7244 2009. طبيعي يا سامي العبدلي، حياك الله، سعيد جدا أكيد برسالتك، وإن شاء الله اليوم نسمع صوتك على خير في المحطة اللي خصصناها أيضا بالمشاركات والتواصل مع المستمعين. يقول تحية لجميع المستمعين ولكل من يعرف طبيعي، تحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعدكم وسعيدين جدا بتواصلك معنا. وتحية ليعقوب، مساء الخير أيضا لفاطمة عيد المحروقية، أم غيث كيف حالك يا أم غيث؟ عسى مساءك جميل بإذن الله. ما أدري كيف كان نهارك اليوم، شيء ضغوطات عمل، شيء أشياء كذا تفكر فيها بين القلق والتوتر، ولا الأمور طيبة؟

يوم. وتقول الإنسان المبتلى بأهدافه المنهكة في بناء حياته لا يملك فراغا بفراغا يقتات فيه على الآخرين، ولا وقتا يهدر في المكائد والدسائس، يمضي منشغلا بسعيه مكتفيا بذاته، يعرف أن العمر أكرم من أن يستنزف في تتبع الناس أو مكانهم في الطريق. فالطريق دائما ستجد من يعيش على ضجيج غيره، مرة بالتطفل ومرة بالتعكير والمغايرة، وكأنهم يبحثون عن حضور لا يجدون إلا في إزعاج الآخرين وإثارة ما يقلقهم ويثقل أرواحهم. وهذا الصنف لا يخلو منه زمان ولا مكان، فاحفظوا دائما قلوبكم بنقائها، وابتعدوا عن تلك اللحظات اللي ممكن تنهك مزاجكم وتاخذ يعني من قلقكم. شكرا يا فاطمة عيد المحروقية أم غيث، سعيدين جدا بتواصلك معنا. 7244-2009 موضوعنا بعد شوي بعد هذا الفاصل، بنطرح موضوع حلقة اليوم، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا.

0: Allah'a emanet. Allah'a emanet.
1: يلا مستعدين مستعدين إن شاء الله كذا نبدأ مع بعض حماس حلقة اليوم مستمعينا الأحبة، وأتمنى أن نخفف عليكم أيضا زحمة الطرقات خلال الدقائق القادمة من خلال متابعتكم لأثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا جزيلا للأستاذ طبعا حمود الحارثي، شكرا لأيضا المتابعة والتواصل، وسعيدين جدا بتواصلك وتواصل عدد أيضا من المستمعين الطيبين على رقم الواتساب، وتفاعلكم الجميل أكيد دائما يثري البرنامج ويثري أيضا حلقتنا من خلال الموضوعات المطروحة 7244209. أنا ما بكتفي بالرسائل كثر ما أقدر أن أيضا بستقبل مكالماتكم وأصواتكم، لأنني مشتاق أيضا سماع صوتكم الاطمئنان عليكم. وقالها راشد الماجد، يا كثر حبي لك، أو إيش كثر حبي لك ذكرني، أو كثر كل شيء واحشني، يعني إن شاء الله ما حد يشتاق حد. راشد الماجد غنى يعني هالأغنية وفيها كذا من اللطافة أيضا بالكلمات اللي تم غنائها بصوت راشد الماجد. الأغنية ممكن شوية تكون قديمة، ولكن لا زالت يعني متصدرة المشهد الغنائي على منصات التواصل الاجتماعي، على أيضا التطبيقات الخاصة بتنزيل الأغاني، ولا زال راشد الماجد الآن يتصدر قوائم أيضا أكثر الأغاني انتشارا. هناك مجموعة من الرسائل اليوم بإذن الله، ممكن ما تعودتوا يعني على سوالفنا، لكن سوالفنا اليوم مع كل متصل تختلف سالفتنا معاه، وتكون عندنا 10 سوالف متنوعة من مشاهد الحياة، بندردش ونسولف ونسمع من وجهات نظركم وخبرتكم في الحياة، وإيش ممكن تفيدونا ونستفيد نحن والمستمعين من رأيكم. عندنا 10 موضوعات، عليكم تختاروا 10 أبواب أو 10 أرقام، كل واحد يختار رقم، بعد ذلك نطرق هذا الباب ونطرح السؤال على المستمعين، من مشاهد الحياة أيضا إلى الموسيقى إلى الثقافة إلى أيضا الكتب اللي ممكن تحسن مزاجكم، والموضوعات المختلفة المتجددة دائما بوصالكم مستمعين، عشان كل واحد تكون عنده سالفة اليوم، فالسالفة أنتوا تطرقوا الباب وتختاروها في محطة سوالفنا على 2-4-6-9-8-1-5-1. نبدأ نستقبل مكالمات المستمعين، وسعيدين جدا أكيد بمشاركة أيضا الأصدقاء. عودا حميدا للبرنامج أخي عدنان، نورت الحمد لله على سلامتك، والله يشهد اشتقنا لك كثير، نسأل الله السلامة والصحة ونسأل عنك كثير. سليمان بن سعيد العاصمي ما تقصروا، سعيد جدا واصلكم، وأكيد دعواتكم ترافقني وترافق كل مرضى المسلمين يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما كذا نتواصل على خير ونسمع أخبار طيبة عن بعض. يا سليمان يقول سليمان قاعدة، يصل الإنسان أحيانا إلى مرحلة يكتشف فيها أن أكثر ما أتعبه ليس كثرة المسؤوليات ولا ازدحام الأيام، بل أنه ابتعد عن نفسه وهو يحاول الاقتراب من الجميع، يرضى هذا ويلاحق ذاك ويمنح من وقته وروحه حتى ينسى قلبه في الطريق. النضج الحقيقي أن تدرك أن إصلاح نفسك والاهتمام به بل وتدليلها ليس أنانية، وأن سلامك الداخلي ليس ترفا بل إنها من أبسط حقوقك، فلا تتأخر كثيرا. مساء الخير للجميع، حفظكم الله وأسعدكم الله بكل خير وسعادة، سليمان بن سعيد العاصمي، حياك الله يا سليمان، إن شاء الله نسمع صوتك أيضا اليوم. تحية مسائية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين، حيا الله حيا الله بأبو منصور البلوشي، سلام من مصيرة، سلام لكل مستمعينا في مختلف محافظات وولايات السلطنة، يا مرحبا فيك أبو منصور البلوشي وسعيدين جدا بتواصلك. يقول مع الصورة أبو منصور شاي والجو كذا مع أمواج البحر، والصيف كيف مع الشاي يا أبو منصور؟ كله حرارة في حرارة يا أبو منصور، لو خذيت لك شيء بارد. عشان تستمتع بأمواج البحر وتستمتع بالأجواء أيضا البحرية. شكرا على الصورة الجميلة، مساءك سعيد. ناخذ أولى المكالمات على 2-4-6-9-8-1-5-1، ومن معانا بيكون ومن أولى المشاركات من الأصدقاء اللي أكيد يشاركونا على رقم البرنامج محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، ما شاء الله سعيد جدا بتواصلك معانا. يقول يا هيثم يا سيد السلاطين، عيش فرحا وارفع راية العمانيين فوق كل سارية ومحفل. أنت يا سيد عمان دمت طويلا في عهدك الميمون الزاهر، الكل في سعد وهتاف، كل عام وعيد أضحى مبارك على الجميع وعلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. تحياتي لكم محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي، حياك الله ويا مرحبا فيك، سعيد جدا بتواصلك معنا. بنتجه إلى إذن الموضوعات بعد هذا الفاصل على 2-4-6-9-8-1-5-1. سجلوا حضوركم معنا، شاركونا بصوتكم وإحساسكم ورايكم مع رحلة سوالفنا هذا المساء.

قال حسين الجسمي شو قال؟ قال احتار تعبر عن شعوري عن غلاك. لا تحتار تعبر يا حسين الجسمي، ترى والله احسن شيء انك تعبر بشعورك وتواجه الشخص، لان احيانا لما تكتم هالشعور يعني ما تعرف الطرف الاخر كيف يفكر، فافضل انك انت تبين له هذا الشعور وهذه المعزة او هذه المحبة. لا تكتموا ابدا مشاعركم الطيبة تجاه اي شخص امامكم. سعيد جدا بتواصلكم معنا، وان شاء الله نحن ايضا كذا نلتقي باحساسكم ومشاعركم. سعيد جدا بتواصلكم معنا. عموما بالتحديد امس وانا كذا اتابع كثير من الاخبار الصحية، تم تداول خبر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا حول موضوع الماء المملح، فائدة حقيقية أم صحية زائفة؟ وهذا السؤال اللي تم طرحه بشكل كبير جدا من الأشخاص اللي بدأوا يستخدموا الماء المملح، واللي ممكن يكون فيه فائدة حقيقية ولا هو يعني صحية زائفة عند الدراسات المختلفة. عموما أكدت دراسة حول هذا الموضوع تحولات إضافية رشة ملح إلى كوب الماء إلى اتجاه شائع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يروج له مؤثرون باعتباره وسيلة لتحسين الترطيب وتعويض الإلكتروليتات في جسم الإنسان. لكن مختصين يؤكدوا أن هذه الفكرة قد تكون مضللة أو غير ضرورية لغالبية الأشخاص. وقالت أخصائية التغذية جين أن المبدأ العلمي صحيح جزئيا إذا يحتوي الملح على الصوديوم الذي يساعد الجسم في توازن السوائل، إلى أن معظم الناس يحصلون بالفعل على كفايتهم بل أكثر من اللازم من الصوديوم عبر الطعام، ما يجعل إضافة الملح إلى الماء خطوة قد ترفع الاستهلاك اليومي لمستويات غير صحية. طبعا من خلال أيضا الباحث أوضح أيضا الباحث براندي ماكدرومت أن شرب الماء وحده يكفي للترطيب في حال اتباع نظام غذائي متوازن، مؤكد أن الجسم لا يحتاج عادة إلى ملح إضافي لتحقيق هذا الهدف. تشير الإرشادات طبعا الغذائية الأمريكية إلى أن الحد الأقصى الموصي به يوميا من الصوديوم هو 2300 ملي جرام تقريبا، ويحذر خبراء من أن الإفراط في الصوديوم يدفع الجسم للاحتفاظ بالسوائل، مما يزيد حجم الدم ويثقل كاهل القلب والأوعية الدموية، ويرتبط على المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب. في المقابل توضح المدربة وخبيرة التغذية ميشيل أن كثرة أيضا التبول بعد شرب الماء أمر طبيعي ولا تعني ضعف الترطيب، مشددة على أن أفضل وسيلة للحفاظ على توازن السوائل تظل بسيطة مثل شرب الماء بانتظام، تناول غذاء متنوع بدلا من الاعتماد على نصائح رائجة غير ضرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى الصحة والسلامة. يعني لا تأخذوا أي خبر أنه ممكن الملح، يعني نحن نتناول وجبات وفيها أكيد نسبة ملح قد تكون كافية وممكن ترطب الجسم مع المشروبات اللي نتناولها، ولكن نكثر في فصل الصيف من شرب الماء بكميات كبيرة جدا لتحسين ترطيب الجسم وتعويض الإلكتروليت في الجسم. وطبعا هذه الغالبية الكبرى اللي نشروا هذه الدراسة أن الملح ممكن يزيد على الصوديوم، لا، يعني في أنواع من المياه اللي فيها الصوديوم وأكيد يكون متوازن بالنسبة لصحة الإنسان، وأيضا يكون من خلال الأملاح اللي يحتاجها الجسم بشكل عام. سعيدين جدا بتواصلكم معنا على 7244200. شكرا جزيلا يا خالد الكعبي، سعيد جدا بتواصلك وشكرا على الإطراء الطيب، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك على خير.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا. شكرا جزيلا أم تيمور، مسائك سعيد، إن شاء الله توصل لمشوارك أيضا بكل سعادة وتكوني مبتسمة، وتحية أيضا لكل من يبعث هذه الرسائل المسائية الجميلة. أم سهيل كيف حالك؟ أنا بعد فرحان كثير أني رجعت أسمع صوتكم، مشاركاتكم، تواصلكم، وأقرأ رسائلكم اللي طيب الخاطر في مساء هذا اليوم. شكرا جزيلا أم سهيل، إن شاء الله نسمع صوتك. تقول الفرحة فرحتين أخي عدنان، والله الفرحة برجوعك وسمع صوتك بالإذاعة، وفرحة قدوم العيد، بس حبيت أسلم وأسجل حضوري معكم لوجودك إن شاء الله اللي يكون مستمر يا رب العالمين. لا تنسينا من دعواتك الصادقة في هذه الأيام المباركة يا مسهيل، وسعيدين جدا بتواصلك، وأكيد مشغولة مع الأولاد اختباراتهم، وإن شاء الله بعد العيد كذا يكونهم جاهزين، يعني أولادنا وأولادكم. موضوع القلق صاير كذا عند كثير من الأسر والتوتر، وبالإضافة أن أيضا ممكن صاير القلق بشكل كبير جدا على كثير من الآباء والأمهات، خاصة أن بعد العيد مباشرة أبنائهم يبدأوا الاختبارات، اختبارات نهاية العام الدراسي، فأكيد محتاجين إلى كذا بعض الأمور اللي ممكن شوية تقلل من هذا التوتر، ونستمتع أيضا بإجازة عيد أضحى مبارك بإذن الله خلال الأيام القادمة. وبتكون معانا الأستاذة أحلام الهنائية، وبتكلمنا عن كثير من الأمور المهمة جدا واللي تهم كل أسرة. معانا اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1، ويا هلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو،
1: بيك أستاذي العزيز عدنان، عودا حميدا والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا مرحبا وسهلا وسهلا ومرحبتين.
1: الله يعطيك الصحة والعافية والسلامة، سرنا صراحة لسماع صوتك أخي العزيز وأستاذي الفاضل بعد غياب طويل.
0: وأنا كذلك سعيد جدا نسمع صوتك وتسجل حضورك معنا في حلقة اليوم بإذن الله.
1: طمنا عليك أول شيء.
0: الحمد لله، نشكر الله، إن شاء الله نكون دائما بخير يا رب.
1: الله يحفظك إن شاء الله، يحفظك وكل وكروه.
0: كيف أمورك؟ أنت طمني عنك وأخبارك وكيف صحتك؟
1: الحمد لله رب العالمين، الشكر لله، واجب الشكر لله، الحمد لله رب العالمين، طالما أننا نمشي على هذه الحياة، على هذه الأرض الطيبة، الحمد لله رب العالمين. معك أخوك خلفان العام طال عمرك.
0: يا مرحبا أخي خلفان، كيف أمورك؟ طيب؟
1: بخير الحمد لله طال الحال.
0: لا تنسونا من دعواتكم في الأوائل من ذي الحجة وهذه الأيام المباركة بإذن الله.
1: هذا أقل شيء يا أخي عدنان اللي نحن نقدر نسويه اتجاهكم واتجاه كل واحد إن شاء الله في هذه الأيام الطيبة.
0: عزيز وغالي،
1: حقيقة يعني فقدناك كثير، ما تفقدون غالي يا أستاذي العزيز، ليس مجاملة أو شيء من ذا القبيل، وكنا نسل بين حصل اتصال بين فترة أخرى وفترة أخرى يعني عن صحتك وأحوالك، لكن طمنونا من الأخوان المذيعين والخارجين عنك.
0: الحمد لله، الحمد لله على ما مر، والحمد لله على ما هو قادم، وإن شاء الله نكون بصحة وعافية.
1: الله يحفظك، الله يحفظك يا رب.
0: نبدأ إلى سوالفنا يا خلفان
1: إن شاء الله.
0: يلا بنروح إلى أي باب وأي سالفة؟
1: الباب رقم 5 إن شاء الله.
0: رقم 5، أكيد اشتقتوا هذه الفقرة يا خلفان.
1: والله أكيد، تونا فاجأت قلنا هذا غايزين عنه من زمان فتح الميزان يعني.
0: يلا يلا بنرجع لكم الفقرة عشان تكون السوالف كذا قريبة من أيضا المستمعين،
1: عشان إن شاء الله بس يكون شوي الأبواب ما تكون يعني صعبة علينا.
0: لا لا،
1: السلام إذا حن الطلاب بعد نتعلم.
0: عفان، إحنا نتعلم منك خلفان. طيب خلفان، نتكلم بالتحديد عن أيضا العلاقات اليوم الاجتماعية، وبين الفرق بين اختيار الأصدقاء وبين العلاقة الاجتماعية بشكل عام. كيف ممكن أن نختار أصدقائنا؟
1: نعم.
0: ونفرق عن العلاقات الاجتماعية الأخرى.
1: أستاذ الفاضل، بالنسبة للاختيار الأصدقاء، الصديق أنت طبعا ما تعرف إلا أن تماشي في مكان يعني.
0: نعم.
1: الصديق دائما يكون هو ربيع دربك في الحزات أو في السفر. السفر هو اللي يطلع لك المعادن الأصيلة لرفيق دربك يعني، ومن خلاله تتخذ كصديق دائم عندك.
0: ليش في السفر بالتحديد؟
1: لأن السفر يقول لك يكشف المعادن أستاذ العزيز، فتحصل بعض الناس يعني صندوق في سفرك ويوقفوا جنبك وتوقف جنبهم، وتكون في تعاملات أخرى يعني، وخاصة هي هذه يعني أهم حاجة في السفر يعني. تشل واحد مثلا انت لا قدر الله صار تمرض او صار شيء ولا حاجه ليس تدمر يا اخي ما عرفت ايش كذا. فلا صاحب دائما يكون صاحب السراء والضراء حتى في البلد يعني عندك في البلد اذا طلبت منه خدمه او شيء يكون يسندك حتى لو كنت انت اصل انسان في مسقط اريد حاجه معه في الشرقيه من ربعي او تعذر اخواني ولا شيء اتصل زميلي عمل لي هذا الشيء يعني كذا يقول لك ان شاء الله انا موجود وحصلت هذه الاشياء تراها معنا.
0: نعم صحيح بس الحين الحين يعني الأمور يعني في الوقت الحالي ممكن تغيرت كثير من الأمور بسبب انشغالات الناس بسبب دخول أيضا التطبيقات الهاتف فأصبح الهاتف والتطبيقات الأشياء اللي حوالينا تشغلنا أيضا عن الصديق الحقيقي. فهل هذا الصديق يعرف قيمته أنه هو صديق عزيز حتى لو أنا ابتعدت لفترة طويلة عنه ما كان بيننا وصال أو تواصل بشكل مستمر؟
1: شوف أستاذ العزيز بالنسبة للتواصل الاجتماعي هذا والتطبيقات هذه هي ما تنسيك أصدقائك وربعك يعني ويمكن يمكن يوم أو يومين أو قبل كثير يعني لكن يبقى هناك في الحين بالعكس بعد هي صارت سهلة إذا هو متواصل معك وشي أنت تتواصل معه وهو يسأل عنك. أنا من حكم خبرة أو تجارب مع ربعي الزملاء اللي هم مقربين علي إذا يمر أسبوع أو يومين أو ثلاث أو أسبوع بالكثير يعني يسأل أو يتصل يا أخي ما سمعناك ما شيء رسالة مثلا أو شيء قل له ترى هي مشاغل الحياة ومن ثم عاد نتقابل في البلد عاد نجلس ونسولف وهكذا يعني من القبيل. أما هو ينساك وما يعبرك نهائيا فهنا تكون صعوبة أستاذ العزيز يعني ما
0: صعب جدا. إنزين أولادنا الآن يعني في ظل هذا التطور تمام واليوم العالم الرقمي ماخذ أكيد المساحة الأكبر في حياتهم ويومهم هل تعتقد أن بتكون علاقاتهم صحية مع الأصدقاء ولا السوشيال ميديا الألعاب الإلكترونية شاغلتهم فيعتبروها هي مثلا الشيء الأقرب مشاعرهم كلها اتجاه مثلا التطبيقات الألعاب وخلاص ما جالسين يفكروا مثلا للصداقة وللمدى البعيد؟
1: أستاذي هذا موضوع حقيقة شائك جدا صراحة وكيف تم معالجته بيناتنا نحن كأولياء أمور. فإحنا يعني كنا عندما نجلس في المجالس وكذا الأسبوع قبل الماضي كنا جالسين أنا ونشيدي وأولادي وكذا وكنا دائما نحدثهم يعني عن هذه التطبيقات وعن هذا الشيء قلنا عندما نجلس إحنا وعندما معاكم وكذا خلوا التلفون على جنب واستمعوا لكلامنا واسمعوا لكلامك إذا عندكم آراء أو عندكم كذا. فطبعا هم بعدنا في الثانوية فدائما نقول مالحين خلوا عنكم هاي الأشياء وركزوا على دراستكم وشوفوا من حواليكم وشوفوا الناس. أما إحنا نسولك وأنت قاعد لك على التطبيقات بعدين هذا لا أستاذي هذا الحين الصديق في الوقت الحاضر أنا أكلمك هذا بيكون صديق أسرته أولاد عمته أولاد خالته أولاد كذا. أما إنه كشعب الصداقة نادرا جدا يعني 80-90% يكون الشعب الصداقة تكون يعني في خارج إطار الأسري. نادرا جدا أنا حسب ما أشوف يعني
0: صحيح
1: أنا صحيح. كان يكاد عندي ابن يعني أقول له الحين من أصدقائي قال لي كذا أقول لك كم واحد عددهم يعني كم مثلا 2-3 أقول لك كلهم في الحارة معه تقريبا
0: نعم
1: ولابد أني أنا أعرفه لأنك أنت
0: في وتتعارفوا أكيد يعني في نفس الحارة والبيوت قريبة بعضها يعني
1: بالفعل أقول له بس هذه لأنت أصدقائك لكن هل شعبت مثلا أصدقاء غير أولاد خالتك أولاد عماتك أولاد أخوالك مثلا كذا فما في إجابة ما في إحنا أيامنا لا إحنا أقول لك لما نجلس في البلد الأسبوع هذا اللي فات كان في عندنا الطلع وجلسنا نتذكر أنا وزميلي أيام الدراسة في الثمانينات
0: نعم
1: التقيت معه ونذكر يعني لكن الحين إيش الذكريات اللي بتكون معهم هل هو التيك توك ولا بيكون معهم
0: البوب إنستغرام سناب شات والألعاب الإلكترونية الأخرى
1: إيه فالواحد يفصح عقله يعني شتت أفكاره الحين ولد صغير تقص تقول له روح جيب كذا هو ينسى وإيش قال له ما عيب إنك تسأل ما عيب إنك لكن العيب إنك أنت تستمر على هذا الحال على مدى
0: والمفروض أولياء الأمور يعني يتابعوا ويهتموا في هذا الموضوع بشكل كبير جدا
1: بالفعل أستاذ العزيز بالفعل هو هذا لكن هنا بعد يعني هو لابد ان الواحد يتابع لكن ايش يقول لك يقول لك ترى هو بس انا ما اجلس واقعد على التليفون انا بس كذا تنزين خلاص اعطيك ساعه ساعتين وبعدين ايش تسوي معك مثلا دراستك ايش بتسوي فيها مثلا ايش بتسوي في الدراسه
0: الحوار بين اولياء الامور وابنائهم اعتقد شيء مهم جدا
1: بالفعل
0: لازم
1: لابد.
0: يجدوا طريقة حوار مناسبة، يعني خاصة إذا شافوا ابنهم مثلا يعني ماخذته التطبيقات بشكل كبير جدا وبعدته عن الحياة الاجتماعية بشكل كبير جدا.
1: بالفعل أستاذ العزيز، هو هذا المفروض الحوار البناء بين ولي الأمر وبين ابنه أو بنته، نفس الشيء كذلك يوجههم ويشدهم إلى الطريق الصحيح.
0: نعم
1: أيضا قلت لي محور آخر اللي هو التجمعات الأسرية أو شيء من القبيل. نعم، التجمعات الأسرية هذه هي مفيدة جدا، يعني أنا وجهة نظري متواضعة، لأنك أنت لما تجمع أسرتك، مثلا أنا الحين متواجد في مصر، أسرتي في الشرقية وحد منهم من الشرقية شمال وجنوب، أنت الحين ما نتجمع مثلا تجمع أسري كذا بتحصل لكم مثلا أولادي كانوا صغار الحين كبروا لابد أن يتعرفوا عليهم، بنات أخواتي أولاد أخواتي كذا، يعني يتعرفوا على بعضهم بعض. لا طالما أن نحن ما في تجمع أسري هنا، بيقول لك مين ده، ايش يخصني هذا، مو يقرب لي ليش، هو من حقه يسألك ومن حقك انت تجاوب عليه وتخبر عن اسرتك. لطالما ان افتقرنا احنا للتجمع الاسري او التجمع العائلي، معناته نفتقد ويش الاسره او جزء منها. لكن ما يحصل هذا بالكثير جدا، لان احنا الحمد لله بعد في تماسك، في تماسك للتجمعات الاسريه، وهذا اللي انا دائما احس عليه نفسي وغيري.
0: جميل.
1: لابد من التجمعات، حتى الحين إن شاء الله الأعياد، يعني حد يجي يبيك من يسلم على والدتك، يسلم على عمك، يسلم على خاله، يسلم على خالته وكذا. نحن بعدنا عندنا كذا يعني في أيام الأعياد في تجمعات، وأيضا هناك نسوي نحضر فترة وقت كلها ما نسوي نتجمع كذا
0: واضح.
1: كشباب أسرة نجمع بيناتهم. يعني هذا هو السؤال العزيز،
0: نعم.
1: التجمع من أهم الأشياء، التعارف بين الأبناء والتقارب بينهم.
0: نعم. الله يجمعنا دائما على خير ويجمعنا على خير بإذن الله. كل عام وانت بخير يا
1: وانت
0: خلفان. شكرا
1: بخير. بس
0: جزيلا.
1: عندي نقطة واحدة أستاذ الفاضل لو تكرمت، اللي مش بطول عليك.
0: تفضل.
1: طبعا نحن إن شاء الله راح يقام عندنا عرضة الخيل في ولاية مضيبي بلدة لزق، تابع لنيابة سمد الشام،
0: نعم،
1: ويكون هناك تقريبا تواصلت قبل عن اتصل فيكم مع مدير الفروسية أو رئيس اللجنة الفروسية في الولاية، احتوال طبعا تقريبا يقول الحين 8 ولايات تقريبا مشاركة في هذا المهرجان، يعني
0: جميل.
1: ويشتمل على عدة سباقات هناك،
0: المهرجان
1: يعني
0: في أيام العيد،
1: في أيام ثالث أيام ثالث أيام نعم
0: نعم، فقط ثالث
1: ثالث
0: يوم من عيد الأضحى.
1: أي نعم، ثالث يوم من عيد الأضحى سنويا هكذا، يعني
0: جميل.
1: في بلدة لزق ولاية المضيب التابعة لنيابة سمد الشام.
0: يعطيك ربي الصحة والعافية.
1: الله يعطيك، وإن شاء الله نتواصل معاكم بعد الأخير،
0: إن
1: نعطيكم
0: شاء الله
1: إيقاعات أكثر
0: حاول
1: إن شاء
0: أتذكر
1: الله أستاذ.
0: المستمعين بكرة أيضا بإذن الله بالفعاليات.
1: إن شاء الله
0: الله
1: أستاذ، على
0: يسلمك يا خلفان. شكرا.
1: أستاذ الله يحفظك، الله يحفظك ويسلمك.
0: 2469-8151. سعيد جدا بتواصلكم معنا. شكرا جزيلا إلى العزيز سالم العاصمي. يقول سالم العاصمي: 8 أشياء تهز صورتك أمام الناس: عندما تكثر الشرح اتقل هيبتك، عندما تضحك على كل شيء لا يؤخذ كلامك بجدية، عندما توافق دائما ينظر إليك كضعيف، عندما تكشف كل أسرارك تفقد السيطرة، عندما تعتذر كثيرا اتقل قيمتك، وعندما ترد بسرعة على كل شيء تبدو متاحا دائما. تحياتي لكم جميعا، سالم بن سليمان العاصمي. سعيدين جدا برسالتك على 72-442-0009. معنا اتصال. ألو.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا
2: كيف
0: هلا وسهلا. الحمد لله. كيف
2: كيف
0: حالك يا
2: الصحة؟
0: فاطمة؟
2: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
0: وانت بخير. كيف الصحة؟
2: دوت
0: عساك
2: اللي بقى
0: بخير.
2: ما شاء الله.
0: النور نورك. كيف صحتك؟ طمنيني عنك.
2: والله ايش اقول لك، ما يعني انا ما من النوع اللي يقامل، الحمد لله رب العالمين، بس بصراحة من غيرك الاذاعة سبحان الله، يعني سبحان الله كأني فاقدين يعني بسلامتك، يعني ده
0: الله
2: يعني تنور
0: يسلمك.
2: الاذاعة
0: عسى ما كذا تحسوا بشعور
2: ما شاء الله
0: الفقد
2: عليك.
0: ابدا يا فاطمة، ابدا
2: يعني ان
0: باذن
2: شاء
0: الله.
2: الله ما شاء الله كلكم يعني طبعا في القلب واحد، وما شاء الله مذيعين متعلقين،
0: الله
2: والله
0: يسلمك.
2: إن شاء الله يدومك يعني ويخليك بهذه الإذاعة، في هذه الإذاعة الحمد لله نفرح بك صراحة.
0: آمين يا رب العالمين.
2: الحمد
0: آمين.
2: لله رب العالمين،
0: ها
2: الحمد لله
0: كيف
2: السلامة.
0: قريات وكيف حيل غاف.
2: والله القريات صامتة، تسلم عليكم
0: تسلم
2: وما
0: علينا.
2: شاء الله
0: واللمبة
2: اللمبة
0: في حيل غاف متروس في كل مكان
2: نعم
0: اللمبة.
2: اللمبة والأشجار ما شاء الله، يعني نوعية متنوع يعني.
0: صحيح عاد الحين يتنافسوا يتنافسوا.
2: المرأة العمانية في ولاية قريات يعني خبيرات ما شاء الله بالأتشار ما شاء الله عليهم.
0: صحيح
2: يعني.
0: ربي يعطيهم الصحة والعافية.
2: يعني كل الأتشار اللي نكهة خاصة.
0: صح صحيح. زين نروح إلى الأبواب يعني... يا فاطمة.
2: نعم.
0: يلا بتختاري أي باب؟
2: كيف نعم؟
0: عندنا أبواب، أي باب بتختاري في سالفة اليوم؟
2: أيوة. يلا. أنا بحسبكم تكلم عن الصداقة، أنا سمعت كذي صداقة.
0: لا كل واحد عنده سالفة اليوم يا فاطمة.
2: أيوة أيوة.
0: نشوف يعني السالفة معاش. إيش سالفة؟
2: هي الأرقام باقية ولا؟
0: كل الأرقام باقية ما عدا رقم خمسة.
2: أيوة ما عدا رقم خمسة. سبعة.
0: رقم سبعة.
2: أيوة.
0: طيب نروح إلى رقم سبعة مباشرة. نروح إلى الفن الجميل، تمام؟ أو يقولوا فن الطيبين.
2: طيبين، أوكي.
0: إنزين، من الفنان من جيل الطيبين يعني قديم وكنت تسمعي له أغاني عربية تستمتع وتسمعي له الصباح المساء؟
2: يعني عادي أقول لك النساء؟
0: أي النساء رجال عادي.
2: موزة، موزة خميس.
0: موزة خميس، أي أغنية؟
2: أيوة. يعني ما شاء الله أغانيها مميزة و...
0: في أغنية في بالك؟
2: نعم؟
0: في أغنية في بالك؟
2: والله يعني ما حافظتهم لذلك الدرجة، بس يعني أنا
0: كل أغانيها
2: يعني أسمع لها، كان يعني ما شاء الله يطلعوا الأغاني ما شاء الله حلوة، يعني أغانيها حلوة، بس ما أذكر يعني كلمات، يعني تعرف شوية زمان.
0: حلو.
2: أيوة.
0: والحين تسمعي لها موزة خميس ولا لا غيرتي؟
2: طبعا ما نسمع في الإذاعة الحين، أنا ما عندي أشرطة بصراحة
0: ولا سيديات ولا فلاشات.
2: أسمع دائما يعني في الإذاعة كان أسمع.
0: حلو
2: يعني.
0: جميل. أيوة. وأكيد كثير من الأغاني أيضا القديمة اللي تم تطويرها في إذاعة سلطنة عمان، وكنت أكيد تسمعيها بين فترة وفترة.
2: أيوة.
0: زين.
2: وفي أغاني كثير يعني سالم علي سعيد.
0: صحيح يعني... سمعتي. أيوة. المدلي للمرحوم سالم علي سعيد؟
2: أيوة ما شاء الله. أنا ما شاء الله أغاني.
0: مجموعة من الأغاني الحلوة
2: يعني طيبة وجميلة ما شاء الله.
0: مساءك
2: طبعا عن الوطن أكثر شيء.
0: نعم مساءك سعيد. أيوة. يا فاطمة شكرا جزيلا، الله يحفظك.
2: على خير.
0: سلمي لنا على الأهل وكل اللي تلاقيهم. والله يحفظك يا فاطمة، شكرا. تحياتي لأهلنا في قريات وحي الغاف. معانا أيضا اتصال آخر، ما شاء الله كنا بنروح فاصل لكن ناخذ المكالمة. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساءكم في هذا اليوم المساء المبارك الجميل. أخي عدنان الحمد لله على سلامتك وعودتك إلى هذا البرنامج الجميل الرائع، وأقول لك كل عام وأنت بألف ألف صحة وعافية أخي.
0: وأنت بصحة وسلامة يا مرحبا بيعقوب، كيف الحال؟ عساك طيب؟
3: لا أشكو بأس أخي
0: الحمد
3: عدنان
0: لله.
3: سوى فراقك الطويل وعدم مشاهدة وجهك المنير.
0: يا مرحبا بك، كنت عزيز وغالي، وشكرا على سؤالك. أنت وسامي وعدد من الأصدقاء يعني كان بشكل مستمر أيضا من خلال متابعتكم لإذاعة الشباب أو متابعتكم أيضا الشخصية بالتواصل يعني معنا. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
3: أخي عدنان هذا أقل من الواجب، وأنا بهذا الاتصال أيضا أنقل لك تحيات صديقي المخلص الوفي سامي العبدلي طبيعي، وكذلك الأخ المخلص الوليد البطاشي، هم يسلموا عليك كثير السلام حقيقة. وأنا منذ فترة
0: يسلم.
3: حقيقة أحاول أتحدث معك على أن الظروف كما أعلمها أيضا.
0: تحية لك وتحية لهم، وإن شاء الله نسمع صوتهم يعني ما كذا يتغلوا علينا. يتغلوا هم يا يعقوب.
3: لا والله
0: بالاتصال في الإذاعة.
3: أخي عدنان
0: قول.
3: على فكرة طبيعي، والوليد جالسين يحاولوا يتصلوا فيك، فاتفقنا هكذا كما نقول اللي يسبق ينقل تحيات الآخر.
0: تحية لكم كلكم، تحياتكم واصلة، وسعيد جدا أكيد بتواصلهم. الوليد كأنه راس الرسالة، إن شاء الله بنقراها بعد المكالمة.
3: سلم عليك كثير السلام الوليد.
0: يستاهل الوليد يستاهل. طيب نروح إلى الأبواب
3: رقم سبعة.
0: على طول رقم سبعة اختارته فاطمة. رقم سبعة.
3: طيب تسعة.
0: تسعة جاهز؟
3: جاهز؟
0: يلا بنروح إلى رقم 9، وتحديدا نتكلم عن حكمة تؤمن بها بشكل كبير جدا يعقوب.
3: من لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. من لا يحب
0: ليش تآمن بهذه الحكمة؟
3: أنا حقيقة أخذت هذه الحكمة في حياتي لأني أحب كل شيء صعب، وكل شيء صعب لا يأتي بالسهولة.
0: نعم.
3: حتى لقمة العيش.
0: نعم.
3: إذا ما نكافح وما نجتهد وما نصبر ما راح ينال عليها.
0: إنزين، هذه الحكمة قوتك في كثير من المواقف يعقوب؟
3: بالطبع، وخلتني أتقدم في الحياة خطوات كثيرة في حياتي، ومنها السلم الوظيفي.
0: جميل جميل. طيب يعني الحكمة مأثرة فيك بشكل كبير جدا، هل تنقل هذه الحكمة ومثل هذه الحكم أيضا لأبنائك؟ مثلا تقول لهم شوفوا هذه الحكمة ممكن تقوي عزيمتكم، تقوي طاقتكم، تقوي أيضا أفكاركم، ممكن تعاندوا بعض الأشياء عشان تحققوا نجاح معين. هل العناد محمود في حياتنا ولا لا؟ على حسب الموقف.
3: العناد حسب الموقف، أما إني أعاند من أجل عناد فقط غير محمود، لكن العناد المحمود مطلوب حقيقة. ودائما أنا أحكيها مو بس لأولادي، أحكي هذه الحكمة أيضا للجميع، حتى عندما نكون يعني هكذا في المشي، يعني عندما يكون جماعة ونقرر المشي الهايكينج، طبعا أنا أقصد هنا دائما نحن نطلع يعني الأماكن الصعبة المرتفعة ونمشي أيضا لمسافات طويلة. فأنا أقول دائما هكذا: من لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. يعني إذا أنت ما قادر تتحمل وتصبر عشان نكتنال، أخليك جالس مكانك
0: ولا تندب حظك وتقول لا وما صار معاي. زين يا يعقوب، مساءك سعيد، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك، وإن شاء الله بصحة وعافية.
0: آمين. مستمعينا الأحبة، نحن دخلنا ساعتنا الثانية في مشوار هذا اليوم عبر أثير إذاعة الشباب. فاصل، راجعين لكم.

0: يعني كليب لفت انتباهي من خلال استماعي للأغنية اليوم، يعني بديت أرجع الذكريات لما تقول يا كل عمري بعهد وفيتك، يا كل عمري بعهد وفيتك، أنت حبيبي وباقي لي حبيبي، لقيت روحي بعد ما أنا لقيتك. تحية لكم للمستمعين المنضمين لمتابعتنا في الساعة الثانية من مشوار هذا اليوم عبر أثير الشباب FM. ننتقل مباشرة لضيفتنا الأستاذة العزيزة أستاذة أحلام الهنائي، هي أكيد متخصصة في السلوك التربوي، وأيضا تقدم مجموعة من الدورات التربوية و التعليمية من خلال أيضا كذا لقاءاتها مع الناس، وتتكلم عن موضوع التوتر والقلق ونشطة في وسائل التواصل الاجتماعي. بنتعرف اليوم على أيضا تفاصيل كيف ممكن القلق والتوتر في ظل هذه المسؤوليات الاجتماعية مع القلق والتوتر، وأبنائنا مقبلين على أيضا أيام العيد، وبعد ذلك بعد أيام العيد كإجازة قصيرة على طول يدخلوا إلى المرحلة النهائية لاختبارات نهاية العام الدراسي، وكيف ممكن نفصل على الأقل أول يوم عيد ثاني يوم عيد، نفصل ونقلل من هذا التوتر نحن كأولياء أمور، ونقلل أيضا التوتر عند أبنائنا لكي يستمتعوا بأيام العيد السعيد. كل هذه التفاصيل والنقاط المهمة ما عندي أنا يا جماعة، عند الأستاذ أحلام الهنائي. مساء الخير.
1: مساء الأنوار عدنان، أخبارك؟ إن شاء الله افتقدت هذا الصوت، افتقدته. كيفك عدنان؟
0: الحمد لله، الله يعافيك، ونحن افتقدنا صوتك أيضا، وكذا دردشتك وكلامك الجميل الإيجابي اللي أكيد يقلل من طاقتنا اللي قد تكون بعض الأحيان سلبية، وقد تعطينا نوع من التجدد وأيضا العطاء بشكل مستمر.
1: تسلم تسلم، صراحة يسرني أني أكون معاكم اليوم، إن شاء الله يا رب العالمين نفيد ونستفيد بإذن الله.
0: بإذن الله. يعني القلق المستمر يؤثر على نمط التفكير بشكل مباشر أستاذة أحلام، خلينا نتكلم كيف ممكن يعني نقلل من هالنمط، من نمط تفكيرنا، وتحديدا مع القلق.
1: إنزين، شوف عدنان، دائما وأبدا القلق له مسببات، ودائما أسباب القلق وهذه تكون حاجة نحن نكررها دائما أو نسويها دائما أو نتكلم عنها بصفة دائمة أنها من مسببات القلق لنا، فالحاجة هذه تكبر معنا.
0: نعم.
1: بيكون أول شيء بتحصل، يعني لاحظ، دائما لاحظ إذا كنت أنت خايف من طبيب الأسنان مثلا، طبيب الأسنان كلنا نتوتر لما نروح عند طبيب الأسنان.
0: نعم.
1: لكن يعني لابد أني أنا أروح إلى طبيب الأسنان، فأنا إذا جلست قبل ما أروح عند طبيب الأسنان أوتر أمري وهذاك الجهاز والإبرة ومعرف، لاحظ أن الموضوع يتضخم جدا لما أنا أروح أقابل طبيب الأسنان.
0: طبعا.
1: لكن لما أنا أجي وأقول لا أنا إن شاء الله ربي بيسخر لي طبيب ماهر، وإن شاء الله ما بحس، وإن شاء الله الأمور تكون طيبة بإذن الله، شوية أنت لما تروح عند الطبيب على الرغم من وجود القلق، لكن أن مستوى القلق يكون يخف عن لما أنا أكون أركز على المسببات كثير.
0: نعم.
1: فحقيقة نحن اللي نتسبب

0: نعم جميل. انزين يعني نحن تكلمنا اليوم عن يعني المسببات المتعلقه بالقلق، لكن هذا القلق والتوتر ما فقط على اولياء الامور، ايضا على الابناء، وقد يؤثر هذا القلق بشكل كبير جدا اذا تاثروا اولياء الامور بالضغط على ابنائهم. كيف ممكن نحل يعني هذه المسألة على أساس أنه يكون هناك أيضا نوع من أجواء الاستمتاع بأجواء العيد قبل الدخول للاختبارات، والتركيز أيضا على المذاكرة، وخاصة أنه ممكن الإجازة قصيرة وبعد ذلك مباشرة كثير من أبنائنا يدخلوا إلى المرحلة النهائية للعام الدراسي هذا العام؟
1: أنا دائما نصيحتي يعني خذ الأمور ببساطة. ولي الأمر إذا توتر خرب المود كامل على الأسرة بأكملها،
0: على الأسرة كلها، ها؟
1: كلها تتأثر، لأنه يقوم يلا قوموا ذاكروا، والأم من صوت قوموا ذاكروا، وانتوا البيت كامل يدخل في مرحلة التوتر. لا، نحن بنقدر ننجز مع أبنائنا، ونحن بنجلس على يعني على حالة نفسية الله لا يوريك إياها. لكن أنا لما أكون كولي الأمر، أنا لما أكون هادي، أنا أقدر أتمسك وأقدر أسيطر على زمام الأمور. أنا لما أعمل لهم جدول، يعني العيد هي لحظات جميلة وحلوة، يعني يعيش الإنسان، ما فيها يعني ما في مانع إنه يوم واحد الإنسان يستانس إذا هو قدر يعمل جدول مذاكرة للأبناء.
0: نعم.
1: هم كل اللي يحتاجوا أبنائنا، ترى سبحان الله أبنائنا في كثير من الأبناء عدنان يتأثروا بأسلوب الآباء، بأسلوب الأمهات، طريقة حوارهم، طريقة كلامهم، طريقة الضغط عليهم في المذاكرة. هو يفهم، هو يقدر يذاكر، بس هو يحتاج إلى الدعم. إيش الدعم؟ في أطفال يحتاجوا للدعم النفسي، في أطفال لا، يحتاج أن الأب يكون متواجد أو الأم تكون متواجدة معه خلال المذاكرة. ما كل حاجة نعملها مذاكرة مذاكرة مذاكرة 24 ساعة، صراحة حتى نحن ما كنا نسويها. يعني الجيل القديم جيل مذاكرة وجيل دراسة، لكن ما كنا نسوي ذا الحركات، ما كانوا أهالينا يركضوا ورانا مثل الجيل الحالي.
0: نعم.
1: الجيل الحالي تعودوا أن الأب والأم من بداية أظافرهم يلا جيب الواجب، لا ما عودوهم حتى أنهم هم
0: يعتمدوا على نفسهم،
1: ياخذوا مسؤولية الاهتمام بهذا الأمور. ما مشكلة، الحين ما نقدر نتكلم عن ذا الموضوع، لكن الحين دام أنا عندي عيد وعندي ان ابنائي بيدخلوا للاختبارات، انا اسوي معاهم جدول مذاكره من الحين، الساعه كذا للساعه كذا عندنا جدول مذاكره، الساعه كذا للساعه كذا في ترفيه معين، الساعه كذا للساعه كذا نرجع للمراجعه، وانا اشغل نفسي معاهم. لما هم يلاحظوا ان الام والاب مشغولين مثلهم يحصلوا حماس، لا يتحمسوا انهم يذاكروا، يتحمسوا انهم يراجعوا. لكن لما انا اشوف الاب ينازع ويسب والأم نازع، أنا كيف بذاكر؟ عقلي بيتشتت، تركيزي أصلاً يتشتت، فنحصل الطفل يدخل الحمام، يروح دورة المياه، يروح بعدين المطبخ، يطلع من المطبخ يدخل، عادي عنده ينظف الشارع كامل.
0: نعم. متوتر بسبب أنه متوتر مثلاً، ما لقى السلوك الإيجابي واللي ممكن يدعمه نفسياً.
1: بالضبط بالضبط بالضبط عدنان، فهم بحاجة إلى دعم، هذا الدعم بالكلمات الطيبة. حتى لو أنا أعرف أنه ما يذاكر، ما لازم أنا أقول أنت غبي أو أقارنه بحد، يعني نحن عندنا ألفاظ بعد كسرهم كسر، يعني فهمت علي؟ وعدم معرفتنا لأنماط أولادنا، ترى في أولاد ما شاء الله عليهم صلاة محمد سلام ما يحتاجوا يذاكروا ولا يحتاجوا يمسكوا الكتاب على فكرة. عندهم تبارك الله ذاكرة جدا قوية، بس مراجعة بسيطة. في أطفال أنماط شخصيتهم عدنان تحتاج أني أنا أجيب لهم أمثلة في الحياة، ما يعني ما يفهم الكلام العلمي، ما يفهمه الكلام البحث، ما يفهمه، لازم أنا يعني أخضب الكلمة وأفتت لي إياها. فيعني لازم أول شيء أنا أعرف إيش نمط ابني، إيش هي نقاط ضعفه، إيش هي نقاط القوة عنده، وأساعده من خلاله. ما يعني الدرجات هي حاجة حلوة أن أبنائنا يكونوا متفوقين، لكن هي ما كل شيء. يعني في كثير أنا تجيني شكاوي كثيرة يعني بخصوص أن الآباء يشدوا على الأبناء، فتقول البنت يعني أنا جايبة نفس، يعني أحدى الحالات البسيطة أنا بحكي لك إياها عدنان، يعني بنت جايبة

0: نسبة 95.
1: ما شاء الله.
0: يا أبوك 95 ثانوية عامة، وتقول أهلي ما راضين من هذه النسبة وينازعوني ويقولوا لي شد حيلك. تقول الحين أنا وصلت لمرحلة ما أريد أذاكر. شفت كيف؟ شفت أنت في الدوام لما تشتغل في الدوام
1: ردة فعل صار عندها
0: دائما تكون كذا، ردة الفعل دائما تكون سلبية على فكرة. للشخص اللي يكون يجتهد لازم أنا أساعده. ففي الدوامات مثلا أنت تنجز عملك وتيجي بالوقت وتعمل كل شيء، تخيل وما تحصل على حتى كلمة شكرا واحدة، حتى على شيء بسيط ما تحصل. إيش اللي يصير في نفوس الموظفين؟ يجيهم ذاك الشعور أنه أحبس خلاص خلاص خلاص تعبت. فالإنسان يتغذى من الكلمات الحلوة. أنا أريده يذاكر أساعده في المذاكرة، ما أنا أقوله أنتم ما تذاكروا وأنتم ما الكلمات السلبية نبتعد عنها ونستمتع بأجواء العيد ترى حلوة مرة في العمر.
1: صحيح. ويمكن نشوف أهلنا هالعيد والعيد اللي بعده يعني الله يعلم بالأعمار. الله يحفظ الجميع. طيب
0: اللهم آمين.
1: اليوم أستاذة أحلام، يعني هل نستطيع من خلال القلق والتوتر أن نربط هذه الأطباع في أطباعنا وسلوكياتنا اليومية نحن كأولياء أمور، ولا ممكن نغيرها، ولا البعض خلاص ارتبطت فيه كأطباع أنه هو كله قلق هو كله متوتر؟
0: يعني شوف عنان، هي عادات يعني ما تكون موجودة في الإنسان يكتسبها سواء كان من المجتمع أو يكتسبها من نفسه أو محيط العائلة. فأنا أفضل الإنسان، ترى الإنسان المتوتر، الإنسان اللي عنده دائما قلق، دائما هذا الإنسان يعني يعيش في حالة ما يعلمها إلا الله. ترى دائما مضغوط، كثير التفكير، ما عنده نوم، ما عنده راحة، عقله.
1: إيش السبب تعتقد أستاذ أحلام؟ هل بسبب مثلا سلوك معين أو موقف معين مر عليه؟
0: هي عبارة، تعرف إيش عدنانا خبرك إياها بكل بساطة، هي عبارة عن تراكمات لمواقف معينة.
1: إذا كيف ممكن يتخلص من هذه التراكمات؟ في كثير من الناس اللي خلاص يعني هذا الشعور مرتبط بأطباعهم ومرتبط بتوتر بشكل مستمر، يعني إذا ما سمع كلمة شكرا ممكن يتوتر، يقول أنا ممكن غير جيد أو أنا غير منجز أو أنا كشخص ما قادر أعطي. وفي كثير من الأمهات من جيل الثمانينات التسعينات يعني واجد حريصين إن أبنائهم يكونوا متوترين ويكونوا مع أبنائهم إن يخففوا من التوتر، بس ما عارفين بسبب المواقف اللي كانوا هم يمروا فيها أيام الدراسة.
0: يعني شوف عدنان، أنا بخبرك على حاجة. لما أنا أجلس مع نفسي وأعرف أتفاهم مع نفسي، أسأل نفسي أنا ليش أتوتر، ليش هذا الموقف يوترني. أنا بخبرك على حاجة بسيطة جدا جدا. ليش نحن، يعني أسألك أنا عدنان، ليش نحن الصباح لما نقوم بسرعة بسرعة ونروح بسرعة بسرعة ونشرب الشاهي بسرعة بسرعة ونروح الدوامات ونسرع يعني في الشوارع ليش
1: نتوتر عن التأخير؟
0: إنزين عشان البصمة.
1: نعم.
0: إنزين، هل أنا أقدر أحل هذا الإشكالية؟
1: أيوة طبعا ممكن أحلها، أقوم شوية بدري قبل.
0: أيوة بارك الله. أقوم بدري، أرتب أموري، أجهز لبستي مثلا في الليل، أنا عارف وش بلبس صح ولا لا، عارف وش هو فطوري. تخيل هل بتكون بنفس السرعة اللي أنت لما تكون متوتر وخايف أنك تتأخر على البصمة لأنك متأخر أساسا؟
1: لا،
0: نفسيتك بتكون هادية، أفكارك بتكون هادية. إذن نحن هم يعني المحرض الأساسي للتوتر هو نحن، أفكارنا نحن، أفعالنا نحن. فأنا لازم أجلس مع نفسي أفهمها، ليش أنا هذا الموقف يوترني وإيش سبب تواجده أصلا. في بعض الأوقات بسبب عادات قديمة يعني تعودناها عند أهلنا. فهمتني؟ فمثلا أهلنا يعني لما يجي الضيف يلا قوم امسك الدلة، طريقة مسكة الدلة ما أعرفش، هذه الأمور كلها توتر الإنسان. ترى ليش؟ لأنه ما يحصل من بعد هذا الفعل، ما راح يحصل على حتى كلمة مدح.
1: نعم.
0: وأنت ما تعرف تمسك، وأنت وأنت وأنت يبدو يفشلوه هذاك الشخص.
1: والنقد أمام الآخرين أعتقد يضعف الشخصية أيضا، يعني
0: كثير ما بس يضعف الشخصية عدنان،

0: يكسرها، يعني تخليه ذاك الإنسان مذبذب يكبر وتشوفه ما شاء الله في وظيفة معينة لكن عنده تردد قوي جدا. إيش سبب هذا التردد؟ بسبب هذه المواقف التقييمية اللي نحن ما استخدمناها بالطريقة الصحيحة. دائما الله سبحانه وتعالى قلنا في القرآن إذن لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا إيش
1: ما بأنفسهم. نعم
0: يعني أنا إذا ما جلست مع نفسي، إذا أنا ما فهمت سيكولوجية نفسي أنا ما راح أساعد نفسي، وما حد للأسف ما حد من المحيطين يقدر يساعدني نفس الشيء عدنان.
1: على طاري هذا الموضوع أستاذة أحلام، يعني وصلتني رسالة يقول شخص من الأشخاص في رسالته بدون ما نذكر الاسم يقول أنه يعني أنا أكون متوتر وقلق عشان درجات أولادي، لكن مع الضغط بعدين أحس أن كني ضغط عليهم أبدأ شوي أخف وبعدين أرجع مرة ثانية أضغط عليهم من جديد. فيقول أحيانا أحس أنه ماخذين المسألة من يشوفوني أشد بعدين أرخي أني كني أنا يعني يقدروا يمشوني هم، فصاروا الأبناء هم يمشوني الآن
0: الله
1: حتى
0: الله.
1: لو أصرخ ما, ما, ما, ما يسمعوا كلامي.
0: أيوة
1: لأنه يشد ويرخي يعني ما وجه لهم الكلمة خلاص مرة واحدة.
0: يعني شوف أنا بخبرك على حادث
1: هذا تورط
0: الرسالة. يعني شوف عدنان، لما الإنسان يقرر يكون حازم يعني تتخيل مثلا أنا أكون حازمة معك أنت عدنان، مثلا أنا مديرتك في الدوام
1: نقول
0: فأجي أقول لك عدنان لا تسوي الأمر المعين وبعدين أضحك، كيف أنت بتأخذ الموضوع؟ كيف أنت بتأخذ الموضوع؟ بتأخذها إنه أوكي بأخذها بجد، لكن في احتمالية إنه أتسيب شوية صح ولا لا؟ لكن لما أنا أجي وأكون حازمة بما معنى حازمة إيش؟ الحزم ترى ما ضرب، الحزم ما صوت عالي، الحزم ما إني أنا أكون معقد وأستخدم ألفاظ، الحزم إني أنا ألتزم بالكلام اللي أنا أقوله. مثلا المذاكرة من الساعة كذا للساعة كذا يعني المذاكرة من الساعة كذا للساعة كذا، لكن عاد ما أهلكهم أخليهم كنهم إلكترونيات، لا أفكر أن الإنسان عطى راحة وعطى شدة. لما نحن نعطي أوامر ليش أولادنا صاروا ما يخافون؟ لأن نحن مذبذبين في قراراتنا. اليوم أنا أحزن بكرة أقول له عادي بعد بكرة، فهمت علي عدنا؟
1: نعم.
0: الحزن معناه الالتزام ومعناه أني أنا يكون عندي أسلوب الحديث والحوار مع أبنائي.
1: نعم.
0: أنا يعني في أوقات أنا يعني أنا أستخدم هذا الأسلوب، أنا أخبر أبنائي بحزمة أنا ما صديقتكم، أنا الحين ما صديقتكم، أنا أمكم، أنا أتعامل معكم كأم الآن.
1: نعم.
0: حلو نحن نحب نكون أصدقاء مع أبنائنا وحلو أجمل علاقة هي هذه، لكن الأبناء لابد أن يكون من ضمن يعني من ضمن الحاجات أن الأب والأم يكونوا حازمين في بعض الأمور عشان يتعلموا الالتزام، يتعلموا أن هذا الموضوع له أهمية. فهمت علي عدنان؟
1: نعم واضح.
0: أيوة.
1: إنزين التوتر المستمر يجلب ضغوطات نفسية أخرى، كيف ممكن اليوم نحن كأولياء أمور نخفف هذا التوتر؟ أو كل أولياء الأمور اللي سمعونا الحين،
0: أولياء الأمور حبايب قلبي خذوا الموضوع ببساطة، أعمل لكم سويت حلو جميل، أخذوا لكم مشروب حلو
1: خاصة أستاذة أحلام بس عفوا عن المقاطعة، خاصة اللي مثلا أبنائهم يعني في الصف السادس السابع يعني لا تضغطوا عليهم تلاقي يضغطوا عليهم كأنهم بيتخرجوا من الصف الثاني عشر. نعم فيلا إيش نقول لهم عشان يخففوا من التوتر والضغوطات عشان ما تكون ضغوطات أخرى مستمرة في يومهم؟
0: أنا أول شيء أوصي أولياء الأمور إنهم قبل ما يبدوا تدريس الأبناء تكون عندهم أهداف ويشوفوا المرحلة العمرية اللي هم جالسين يدرسوهم، ومثل ما قلت لك قبل عدنان يعرفوا مو هو نمط الطفل، إيش نمطه؟ هل هذا يحفظ؟ هل هذا سمعي؟ هل هذا بصري؟ إيش نمطه بالضبط؟ تقدر أنت تجلس تشرح الواحد سمعي زين بالساعات وما يفهم. السمعي يحتاج الصوت يكون بنبرة معينة. فهمت علي؟ يمكن هذا الابن ما يفهم لما أنت تشرح له مثل كلام الكتاب.
1: نعم.
0: لازم أنت تبسط له في أطفال.

0: لا عدنان، في أطفال يحفظوا بشكل سريع جدا، فأنت لما تجلس تعيد له وتعيد له يا أخي يحسك ممل ويمل من الدراسة أصلا. فأول شيء أولياء الأمور خذوها بالهداوة، ندعي الله أنه يعطينا العون والحكمة في التصرف.
1: آمين.
0: اشربوا لكم مشروب حلو جميل تحبوه عشان يصرفح فؤادكم. كلوا لكم حاجة جميلة تكون هذه مثلا كيكة المذاكرة، بسكويت المذاكرة. ليه نربط لهم الحاجات بالمذاكرة؟ هذه حاجة جميلة جدا. نهيئ لهم المكان، ما هناك التلفزيون مفتوح ولد أخوانه قاسين يشوفه وهو تقول له تعال ذاكر، مستحيل مستحيل. فأنا أهيئ له المكان بحيث أنه ما يكون يعني يعرف أن الحين وقت الدراسة، الحين ما في لعب. يوم أحس أنه بدأ يمل، لا أخليه شوية، أعطيه حلويات، أخليه يطلع يلعب، يسوي يلعب بلاستيش أي شيء لمدة ساعة عشان يقدر يركز.
1: نعم،
0: ترى العقل له حدودية تركيز عدنان، ما يقدر الطفل 24 ساعة يذاكر، ما يقدر. فالأب أنت رخي، خذ لك تنفس، تعلم الديب بريذنج.
1: نعم.
0: خذ لك نفس من الفم وطلعه من الأنف بهدوء، خلك راقي. لما أنت تكون هادي الطفل يستوعب أكثر، الطفل يتعاون أكثر. لما أنت تشد عليه وتقارنه ولا تقول له كلام جارح، هو رايح يعاندك.
1: نعم.
0: فأفهم نمط طفلي، أحاول أسهل له، أكون متواجد وأهيئ له المكان. وأتذكر ترى أنه مثل ما قلنا يعني الحين العيد جاي، في ناس راح أهاليهم غيرهم ما بيخلوهم حتى يروحوا العيد.
1: نعم، هذا اللي نحن نبغى نوصله اليوم، ممكن يروحوا ويسلموا ويحددوا وقت للزيارة أيضا.
0: ممكن يروحوا، هل أنا متأكد أن يعني هذه اللحظة أنا بعيشها مرة ثانية؟ هل أنا الحين شوف يعني شوف عدنان، نحن الحين نتذكر ذكرياتنا الماضية.
1: نعم.
0: نتذكر لما نحن كنا يخلونا وكيف كان العيد، هذه ذكريات تعتبر صح ولا لا؟
1: نعم.
0: تتخيل إيش بيكون أولادك يتذكروا عنك أنت لما هم بيكبروا ويخلصوا هذا المرحلة؟ هل بيقولوا أبونا وأمنا كانوا حكيمين في تدريسنا، كنا نستمتع في المذاكرة، ولا بيقول الله لا يوريكم
1: تعبونا في المذاكرة
0: تعبونا لكونا. هي مذاكرة لكن ممكن أن نحن نعملها بكل ذكاء، نقسم لهم توقيت.
1: وأعتقد الحين الجيل منفتح أستاذة أحلام، يعني مطلع على كل شيء لأنه أصبحت الهواتف موجودة، المنصات، التطبيقات، وإلى إلى التطبيقات يعني بما شاء، إنزين كيف ما شاء وإلى ما شاء. فتلاقي حتى هو يعلمك يعني اليوم استخدامه للوسائل الإلكترونيات، يعلم حتى الأب والأم لأنه هو باستخدامه بشكل أكبر ومباشر وبشكل أيضا يعني مستمر. يعني نحن في أشياء ما نفهمها بصراحة أحيانا، نسأل أولادي يعني في بعض الأشياء اللي ما أفهمها.
0: أيوه.
1: فأعتقد أنه في هذا الانفتاح أيضا له دور إيجابي وله دور سلبي، ولكن ما نضغط نعوده طول السنة وبعد ذلك نقول له لا خلاص توقف عن التلفون، توقف عن اللعب، توقف عن كل شيء، بدون ما ما تحدد له أيضا ساعات يعني للترفيه والمتعة والاستمتاع أيضا بجوه وبعمره في نفس الوقت.
0: بالضبط بالضبط عدنان، لابد أن يعني كل حاجة في الحياة لابد فيها توازن، لابد فيها توازن. هم أذكياء على فكرة، هذا الجيل اللي جاي يستغبوا علينا بس، لكنهم جدا جدا جدا أذكياء. بس هم بحاجة للتوجيه، بحاجة لبعض الحب، الحنان، الاحتواء، كلمات حلوة، أنا أثق فيك، يلا يا ولدي حبيبي روح ذاكر، غير لما تقول له روح ذاكر. هذه الأوامر، أسلوب الأوامر في كثير من الأشخاص سبب لهم كنا يعني نرفزة.
1: نعم.
0: لعاندك. لكن لما أنت تقول له حبيبي روح ذاكر، باباتي عندك من الوقت كذا للوقت كذا، أنت ذاكر وأنت جلس جنبه عشان أنك تتأكد أنه هذا جالس يذاكر، لأن في غيرهم ما يقدر يركزوا أصلا أنه يذاكر يعني هذاك المدة أنه يجلس يذاكر، ما يقدر.
1: نعم.
0: حتى يلعب بيجيب شيء لأن هذا نمطه كذا، فلازم أنا أساعده، أنا أخليه يركز، ركز كذا ذكرت الموضوع المعين

0: أجيب لهم وسائل مساعدة اللي هي الاختبارات اللي الحين ممكن حصلها حتى في المكاتب، الملخصات، أساعدهم أساس أنهم هم يساعدوا نفسهم، وأنا موجود أوجههم بكل نفس طيبة. ما أنا مضغوط من الدوام ومضغوط تكاليف العيد ومضغوط وأجي وأقف فيهم هم مساكين، لا ما يصير.
1: نعم
0: ما يصير ما يصير. بس نحط في بالنا فكرة واحدة عدنان، أنا إيش أريد أبنائي يذكروا عني أنا.
1: نعم، هذه المشاهد تنرسم في خيالهم وممكن تأثر أيضا على نفسيتهم بشكل كبير جدا أستاذة أحلام.
0: نعم فعلا عدنان.
1: طيب خلينا نروح إلى الفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. إيش الفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي اللي بشكل مستمر وممكن نسبب أن نقول أن هذا السبب بسبب القلق الزائد لأنه قلق مرضي وليس قلق صحي؟
0: أيوه، شوف عدنان، القلق الطبيعي هو قلق طبيعي، تحس الإنسان صح خايف متوتر، لكن يعني يقدر أنه يتحكم في نفسه. يقدر أنه يتحكم في نفسه وأنه يعني يكون طبيعي، بعد كذا فترة خمس دقائق إلى عشر دقائق يرجع نورمال طبيعي. لكن القلق المرضي هذه حاجة ثانية عدنان. هذا الإنسان يصير الإسهال، الإنسان تشتت التنفس ما يقدر يتنفس، يبدأ يشوف فوبيا، يعني عنده فوبيا، عنده تخيلات،
1: يعني لها أعراض ونوبات.
0: بالضبط، لها أعراض ولها نوبات، وهذه طبعا يعني لابد أنها تعالج، يعني لأن سبحان الله مع استمرارها يعني تؤدي إلى ضرر كبير للإنسان. يعني في غيرهم مثلا ينتفوا حتى شعرهم من التوتر، على فكرة التوتر المرضي تحسه ياكل أظافره، ياكل لدرجة أنه ما يبقى، يعني سبحان الله ما يحس في عمره. ليش؟ لأنه هو ما يعرف كيف يتخلص من هذا القلق.
1: وكيف ممكن نحن يعني نقلل من هذه النوبات عند الشخص، ونحن نعرف أن هذا الشخص مثلا سريع التوتر سريع القلق، كيف ممكن نخلق جو صحي له ونقلل من هذه النوبات أيضا؟
0: شوف، كثرة الاحتواء لهذه الأشخاص، كثرة أني أعطيه الدعم
1: بجميع الأعمار، صح؟ بشكل عام
0: جميع الأعمار.
1: نعم،
0: أني أعطيه الدعم كلام، يعني كيف؟ يعني أقول له أنت ما شاء الله عليك، شفت كيف هناك أديت، شوف يعني كأنك تشتت له تركيزه من الموضوع اللي هو مركز فيه.
1: أيوة،
0: كثرة الدعم، كثرة الاحتواء، كثرة العناق، هذه الحاجات واجد تسبب أن الإنسان يهدأ. تعرف لما شخص يجي يقول لك ما شاء الله عليك أنت كذا مبدأ في الحاجة المعينة، أنت كذا ما شاء الله عليك، شوية تعطي طمأنينة.
1: نحن كبار ونحتاج أحيانا
0: أيوة.
1: نحتاج
0: يعني
1: هالكلمات هالتعزيز اللي ممكن يعزز أيضا من نفسنا، من سلوكنا، من أطباعنا، من علاقاتنا أيضا.
0: بالضبط، أنت تخيل يعني فترة، يعني يجيك حد كذا في بعض الأوقات مثلا يعملك مثل الطبطبة كذا في ظهرك، تقول له يا الله احضني شيل من عندي ذي المشاعر،
1: صح
0: الصراعات، بس تستحي
1: نعم.
0: فهمت علي؟ فكثير أشخاص أنا لاحظت هذا الشيء، يعني لما تيجي تحضنهم يعني خاصة النساء، يعني تحسها أنها تمد في الحضنة ما تريد تطلع. ليش؟ إحنا محتاجين إلى آليات للإحتواء
1: مثل أمهاتنا أبائنا. أيوة. كل ما كبروا في العمر كل ما كانوا يريدوا حضن الأبناء وأن يعانقوهم كذا بقوة.
0: صح
1: سبحان الله. يعني في مرة من المرات سألت والدتي إيش تحسي؟ أيوة. تقول أحس بالأمان لما تحضنوني كلكم. قلت سبحان الله، كل واحد يفسر يعني طريقة هذا الحضن كل ما تقدم في العمر بطريقة مختلفة. يعني
0: سبحان الله، هذه أنا صراحة عدنان استشفيتها من الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة والسلام.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يسلم بيفك يده، تعرف ما يفك يده من الشخص، يعني اللي قال في سلمة لحد ما هذاك الشخص هو اللي يطلع، يعني هو اللي يفك.
1: نعم،
0: فأنا جلست أفكر فيها، ليش يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حبيبنا يسوي هذه الحركة؟
1: نعم،
0: فهي الأمان. تتخيل لما يجي حد ويسلمك ويعني يطول في السلام مع ضغطة بسيطة كذا على يدك،

0: السلام عليكم، مخبارك محوال؟ انت تمد شفت بطمأنينة حتى لو ما تعرف،
1: صحيح،
0: كذا شعور راحة.
1: وتقدير، يعني
0: بالضبط
1: تقدير
0: بالضبط
1: بشكل كبير جدا لك أنت شخصيا لما حد يطول
0: بالضبط،
1: بالسلام.
0: صحيح والله بالضبط، سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: كلها حاجات بسيطة لكن تؤدي إلى نتائج باهرة. نحن أبنائنا، والله أنا كنت أروح مدارس للطالبات اللي شوية مساكين، حبيبات عمري اللي شوية عندهم صعوبات، فكان المعلمات بداية كانوا يقولون وهذا للطالبات كذا ومستواهم كذا. تعرف أن الجلسة اللي أنا أجلس معاهم عدنان ما كانت جلسة كلام وأجلس أثقفهم أبدا، كان كله لعب، لكن ألعاب تعطي إيش؟ تعطيهم حماس، تعطيهم ثقة في النفس، تعطيهم أنه أنتوا تقدروا، أنتوا أذكياء. أنا دائما أخبر أبناء أنتوا أذكياء، أنتوا ما شاء الله عليكم عباقرة. لما يعمل لي حاجة معينة في التليفون أو يعمل لي حاجة ما شاء الله أفتخر فيه أسويها والليلة. ليش؟ لأن أنت هنا تزرع فيه ثقة أني أنا أقدر، أني أنا ما غبي.
1: نعم،
0: لكن لما أنا أسوي التصرف الآخر أنا صراحة أزيده أعذبه، لأنه هو في فئة عمرية ما يعرف بعدين كيف يعبر عن هذا التوتر.
1: نعم،
0: فتنتبههم هتكون إلى سلوكيات خاطئة كأنها عناد للأهل يعني.
1: نعم. طيب،
0: بالضبط.
1: متى يكون القلق دافعا إيجابيا؟
0: اللي يخليك إنك أنت تشتغل وتنجز.
1: شيء دافع إيجابي يعني للقلق ولا لا؟ طحنا
0: في
1: واجد في
0: دافع.
1: القلق والتوتر، نا شيء صعب. في إيجابية ولا ما شيء؟
0: في عدنان لما مثلا يجي يقولونك، يعني انا من الاشخاص اللي احب اشتغل تحت الضغط على فكره.
1: نعم.
0: كل لما اكون مضغوطه كل لما انجز.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. فلما تيجي مثلا، يعني يجي المدير عندي ويقول لي مثلا اريد الملف المعين بخلال مثلا 10 دقائق 15، يا بو يعني اشتغل توربو
1: ما شاء الله.
0: واحب هذاك الضغط، لكن انا عارفه كيف اتعامل معه، ما اخليه هو يسحبني، لا انا اسحبه معي، اقول انا احتاجك الحين عشان اشتغل توربو. فهمت علي؟
1: نعم.
0: القلق مش حاجه سلبيه اذا كان فيها ايش؟ كنترول. لكن اذا ما فيها انا ما اقدر اتحكم فيه، هنا تتحول ان هي اللي تسحبني.
1: نعم.
0: يعني لما تشوف اي حاجه في الحياه عدنان تحبك لمشاعر انت ما مرتاح لها، هذه معناتها ان الشيء وجوده سلبي متعب للانسان، فلازم اني اعمل له توازن. فهمت علي؟
1: نعم، جميل. إنزين، أسباب القلق والتوتر تكلمنا عن الأسباب والمسببات كثيرة، وتكلمنا عن الدافع الإيجابي للقلق، يعني في شيء إيجابي. إنزين، ضغوط العمل، الدراسة، العلاقات الاجتماعية والأسرية، ممكن تسبب العلاقات الاجتماعية والأسرية الخوف من المستقبل أو الفشل، وهذا اللي يسبب القلق بشكل كبير جدا.
0: نعم، هذا يسبب، هذا من أكثر المسببات أن الإنسان يفكر في المستقبل كثير. أو مثلا مثال يكون الإنسان عنده ضغوط عائلية، يعني مثال التجمعات الكثيرة، العزومات الكثيرة، الشوف الكثيرة، هذا الحين اللي صاير عندنا كثرة الحاجات هذه تسبب للإنسان على فكرة نوع من التوتر. يعني مثال لما أنا أروح تجمعات معينة مثلا عائلية، قد زمان كانت التجمعات بسيطة يا أخي ما يحتاج أنك تتكلف فيها، لكن الحين لا، التجمعات أصبحت مكلفة وثقيلة على النفس لأنها مكلفة. فلازم الشخص مثلا يوم يروح هذا المناسبة يجيب معاه هدية كذا، وهذا المناسبة يجيب معاه كذا ويجيب معاه كذا، ويمكن هذا الشخص يعاني ماديا. هنا تصبح هذه المسألة إيش؟ تصبح مسألة فيها ضغط، فيها توتر، فيها ضيق، إن الإنسان ما يريد يروح. مثلا في البيت عدم، يعني إن نحن ما نتفاهم مع بعض، ما عندنا يعني مثلا هذا الزوج، مثلا الزوج مثلا الحين أيام العيد أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، الزوجة كطلبات للزوج، يمكن هو عنده ديون، يمكن هو مضغوط، يمكن هو تعبان نفسيا ماديا. فأنا الحين إيش بس أسوي له؟ أنا جالسة أزيده أنه هو ينضغط أكثر، إذا هو راح يتوتر أكثر، إذا أسلوبه راح يكون جاف أكثر، بتحس انه يتهرب. فهذه الحاجات موجوده ترى، احنا نعاني منها بشكل يومي، الضغوطات هذه اذا ما

0: مستواها الإنسان وإذا الأشخاص اللي حولنا ما عملوا ضبط معين تكون ثقل على الإنسان. دائماً ثقل إذا يتحول إلى مصدر توتر، أي حاجة فيها ثقل فيها تكليف تتحول إلى مصدر توتر. فهمت علي؟
1: نعم. أنا سعيد جدا بتواصلك أستاذة أحلام، وإن شاء الله كذا ما تنقطعي عنا ومتواصلين دائما على خير. سعيد جدا بكلامك الثري والممتع في حلقة اليوم، وبإذن الله بتكون بيننا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا لكم جزيلا، بارك الله فيكم، وعسى أعيادكم كلها جميلة ولحظاتكم جميلة، وتذكروا حاجة واحدة إن اللحظة ما تنعاد، عيشوها بكل مشاعركم
1: بإذن الله. وكل عام وانت بخير. أستاذة أحلام الهنائي متخصصة تربوية وتعديل سلوك كانت معنا حول موضوع القلق وأيضا الضغوطات قبل الدخول إلى طبعا الدراسة. نتمنى إن شاء الله إلى الاختبارات النهائية. نتمنى لكم إن شاء الله أجواء سعيدة وممتعة بإذن الله. بنروح فاصل وبنرجع لكم.

قبل الختام نروح إلى رسائلكم على رقم الواتساب 7244200009. أم عمران مساء الخير للجميع، ولك عدنان عودا حميدا تحياتي المسائية لكم. يا مرحبا يا أم عمران، سعيد جدا بتواصلك، سامحينا قرينا الرسالة شوي متأخر لأن كانت معنا الضيفة الأستاذة أحلام. سعيد جدا أيضا بتواصل عبد الله الرواحي، مساء الخير، حبيت أمسي عليكم بالصحة والعافية، شكرا على الإطراء الطيب، شكرا على كلماتك يا أخوي عبد الله الرواحي، الله يجزيك خير. محمد آل شهاب يقول نورت الإذاعة بوجودك أخي عدنان، الدموع ليست دليلا على الضعف، الدموع حالة صحية للتطهير والتعبير وإعادة المزاج. مساء الخير لكم جميعا، مساء النور والسرور يا محمد. الوليد البطاشي حياك الله يا الوليد، سعيد جدا بأن أستمع لصوتك من جديد وعودتك لبرنامج إذاعة الشباب، نتمنى لك دوام التوفيق والتألق ولكل طاقم إذاعة الشباب جميع المستمعين الكرام، وأتمنى الصحة والعافية والسعادة في كل لحظة ووقت ممتع مليء بالفائدة والبهجة للمستمعين. كل التحية والتقدير لكم الوليد البطاشي، حياك الله أخي الوليد، يا مرحبا وسهلا. عبد الله إبراهيم وجمع إبراهيم حبوا يسلموا علينا، يا مرحبا وحي السلام بينكم يا عبد الله وجمعة، شكرا جزاكم الله ألف خير. حبيبي عدنان نورت الإذاعة والمستمعين، ربي يسعدك ويرزقك الصحة والعافية، أحاول أتصل وأطمن وأسمع صوتك لكن الخط ما حالفك يا سامي العبدلي. شكرا أيضا جزيلا العواطف السعدية، شكرا لكلماتك تواصلك الطيب، الوقت يمر بشكل سريع جدا. تحية أيضا لأخونا خالد الرواحي، شكرا للمتابعة وشكرا لأم محمد، مساء الخير والسعادة، تحياتي لك يا أم محمد، شكرا وإن شاء الله دائما تسمع الأخبار الطيبة، الله يحفظك وشكرا على دعواتك الصادقة. تحياتي لكل المستمعين، شكرا جزيلا من القلب للقلب، وإن شاء الله مشاعركم دائما تصل للمستمعين وتواصلكم المستمر معنا يستمر من خلال متابعتكم لإذاعة الشباب ومن خلال مشاركاتكم المستمرة. بنتواصل معاكم على خير بإذن الله في الأيام القادمة. تحية لكم من فريق العمل في الإخراج، معكم المنتصر بالله العامري، وتحية مني كنت معكم على الهواء في الإعداد والتقديم، أخوكم عدنان بن عبد الله الميمني، وبنلتقي إن شاء الله على خير بإذن الله، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء.

هاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها.

0: نتذوق سحرها
1: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
0: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
1: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
0: مع هيثم الزجالي
1: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: مستمعينا، في التاجر الصغير لا نبحث فقط عن مشروع، بل نبحث عن فكرة تصنع الفرق، عن عقل صغير يفكر بمستقبل كبير، عن شغف يرى في التحديات العديد من الفرص. اليوم نلتقي بابتكار يلامس أحد أهم تحديات العالم. نتحدث عن المياه، ومن قلب الشمس يولد الأمل. نرحب اليوم بنموذج مشرف في برنامج التاجر الصغير، أحد الأشخاص الذي نعتبره من نماذج الإبداع، الطالب محمد بن صهيب الشحي، صاحب 14 عام وصاحب ابتكار بعنوان قطرة من الشمس. ابتكار يقوم على تحويل مياه البحار المالحة إلى مياه صالحة للشرب والاستخدام بالاعتماد على الطاقة الشمسية. يعني. أهلا وسهلا بك محمد.
4: يا مرحبا استاذ.
7: أنا حابة أحيي فيك روح المبادرة. يعني لما بحثت عن فكرة مشروعكم وجدت اهتمام وطموح أبناء
4: محافظة
7: وأبناء قرية من قرى محافظة مسندم.
4: صحيح.
7: الغيورين على بلادهم، الغيورين على أرضهم، واللي حابين يوفرون لها كل الخدمات. نتكلم كيف جاتك فكرة قطرة من الشمس؟
4: جاتني الفكرة بعد ما نظرنا أن في المناطق البحرية، وخاصة أن محافظة مسندم تعتبر من المحافظات اللي فيها القرى البحرية بشكل كبير، معنا العديد من القرى البحرية، وخاصة أن أنا من منطقة بحرية غب علي. فيوم نروح هناك المنطقة البحرية نرى هناك يعني المياه تنخفض منسوبة بشكل كبير، وحتى أيام تنقطع عنا المياه. فجت لي فكرة، ليش ما يجيب فكرة بدل نستبدلها بدل اللنج أو السفينة التي تملنا بالمياه، واللي ها السفينة ما نقدر نعتمد عليها بشكل دوم بشكل يومي، نقدر نقول إنها السفينة تيجينا بالأسبوع يمكن يا مرتين يا ثلاث مرات، والمياه تنقطع بين فترة وفترة.
7: حلو.
4: فجت الفكرة، ليش ما نجيب مياه يعني تساعدنا، خاصة تكون على طوال السنة تكون معنا شغالة بالمحافظة.
7: متى حسيت إنك تبى تحولها إلى ابتكار حقيقي؟
4: جتني الفكرة بعد ما كان عندنا ورشة في المدرسة عن الحساسات والاستشعارات هذه اللي تكون أكثر الصناعات يعني. فأنا سويت الفكرة أن لاحظت الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
7: حلو.
4: لكن بعد ما وجدنا لاحظنا أن في طريقة أسهل بكثير، بدون لا حساسات، بدون لا مستشعرات، بدون أي شيء، وتعمل الطاقة الشمسية فقط.
7: وليش اخترت موضوع تحلية المياه من البحر بالذات؟
4: من البحر بالذات لأن مياه البحر ما شاء الله يعني متوفرة بشكل كبير بشكل سهل، حالياً أغلب المياه اللي نشربها هذه كلها محلاة من المياه البحر المالحة.
7: إيش أكثر شيء كنت محتاج أنك تعالجه من خلال هذا المشروع وهذا الابتكار؟
4: سويت ابتكار اللي يخدم أهالي المناطق البحرية في المحافظة، مثل حالياً بشهر الشتاء أو بالإجازة، نقول إجازة نصف السنة، أغلب أهالي البحر يروحون لهذه المناطق البحرية خاصة في الشتاء وبهذا الشهر. فيوم نروح هناك إن نواجه الكثير مشاكل، خاصة الحالات الجوية يكون فيها هواء أمطار أحياناً، العاصير إلى آخره يعني. فهذه المنخفضات الجوية تأثر على حركة اللنجات أو نقدر نقول السفن اللي تأخذ المياه للمناطق البحرية. فيوم تتأخر هذه السفن نحن يقل عندنا منسوب المياه، يقل معنا المياه في المنطقة، وتنقطع المياه أصلاً بشكل تام. حتى مرات تصل الأسبوع كامل ما يكون عندنا فيها في هذه المنطقة.
7: فيا الوقت وقال محمد أنا لازم يكون لي أثر.
4: صح.
8: صحيح.
7: وأفكر بالتفكير اللي يخلي أهالي القرية ما يعانون من أي مشكلة في انقطاع، كيف يعمل هالابتكار وكيف تلعب الشمس الدور الأساسي في تحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، وبالأخص يعني إذا ما رجعنا للعنوان
4: قطرة من الشمس.
7: قطرة من الشمس خبرنا.
4: طبعاً المجسم هو مربع بالأسفل أو شكل مكعب، بالنص في أنبوبة، هذه الأنبوبة فيها ثقبات أو فتحات من المنتصف للأعلى، من الأعلى في مسافة خفيفة وفوق هذه المسافة في هرم، هرم رباعي. هذا الهرم الرباعي من أعلى القاعدة في مثل القصدير، هذه مادة من القصدير كيف تعمل؟ الطاقة الشمسية تمدها بالحرارة. الصندوق اللي بالأسفل كيف؟ راح يكون فيه مياه البحر المالحة، هذه مياه البحر المالحة راح تتبخر عبر الأنبوبة اللي بالمنتصف.
7: طيب
4: هذه الأنبوبة أول ما تصل للأعلى قمة الهرم اللي بالأعلى راح يكون فيها القصدير، هذا القصدير يكثف مياه البحر المالحة. من أول ما يكثفها راح ينزل لنا قطرات مياه، وهذه القطرات نقدر نستعملها في الشرب ونقدر نستعملها للاستعمال، وراح يكون في فتحات أيضا نستمد من هذه المياه.
7: بس هل الجهاز سريع يعني راح يغطي احتياجكم؟
4: حسب قوة الشمس، وخاصة أن احنا معنا خطة تطويرية أن نمده بشكل أكبر، مو بالشكل اللي راويت اللي هو الشكل الصغير.
7: أيه؟
4: لا راح يكون بشكل كبير، فكمية المياه متوقع بيكون بشكل أكبر.
7: يعني.
4: هي نعم.
7: حلو، إيش أكثر تحدي واجهك وأنت تشتغل على هالفكرة؟
4: صراحة أكثر تحدي واجهنا بشكل عام كفريق هو أن ندور المجسم، كيف نسوي المجسم. المجسم من الأكلاريك، وصعب يعني لما حصلنا المجسم وتعبنا ودورنا وغيرنا شكل المجسم. كان عندنا فكرة قبل أنه يكون بشكل دائري، لكن غيرنا المربع يكون أفضل وقاعدة وإلى آخره.
7: في الجهاز شفت جدك الله يحفظه وهو يشرح.
4: صحيح.
7: إيش دور اليوم الأجداد والآباء في فكرتكم؟
4: الأجداد لهم دور كبير الصراحة، الله يحفظهم لنا كلهم.
7: آمين.
4: يوصلون لنا الموروث القديم للآن عشان نحتفظ به، مثل قرية غب علي حاليا من قريتنا، كيف تمسكنا فيها وحبينا هالقرية، وخاصة قراها المسندم كلهم يعني متمسكين في هذه القرى البحرية، رغم أنه ما في فيها أي خدمات، لأن خلاص تمسكنا فيها من الصغر
7: وتحبها.
4: هي نعم.
7: حتى لو أنه ما فيها أي خدمات، وإحنا نعرف أنتم كشباب
4: صح.
7: تحبون اليوم
4: أي
7: تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي، إيش اللي يربطكم بالقرية اللي أنتم متمسكين بها؟
4: صراحة نقدر نقول نعيش حياة أجدادنا يعني بالسابق، لا شيء واي فاي، لا شيء أي يعني طريقة نتواصل فيها مع اللي برا، فنعيش حياة يوم تقدر تقول أسبوع كامل أو شهر كامل بدون أي تلفون، التلفون ما نستخدمه، نادرا نستخدمه إلا للتصوير، فنطلع وندخل، ندخل متى ما نبغى ونطلع متى ما نبغى، ما شيء لا حتى الهواء هناك نقي، ما شيء لا
7: إزعاج،
4: لا شيء أيوة ما شيء إزعاج أبدا، نطلع البحر نتعلم كل يوم شيء جديد، نطلع الجبل، وصراحة هناك يعني جميلة.
7: أحييك أحييك يا محمد.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: التاجر الصغير مش موضوع بيع وشراء، استثمار الحقيقي، انك انت كيف تخدم بلدك، احنا كيف نرد الجميل لهذه الارض اللي قاعده تعطينا هذا الابتكار وهذا المشروع. ان شاء الله يوم من الايام انا اشوف ان محمد يوم من الايام بيترأس مصنع من المصانع اللي هو امن بهذه الفكره ودافع عليها وحقق عليها مراكز أولى، تزعت المركز الأول صح؟
4: السلطنة.
7: على السلطنة. على السلطنة في أي مسابقة؟
4: شيلينكس بلورس تحدي التغيير.
7: ما شاء الله. كنت متأكد أنك بتأخذ المركز
4: كنت
7: الأول.
4: كنت واثق يعني الحمد لله.
7: الحمد لله.
4: يعني.
7: شو تقول حق الشباب والأطفال اللي يسمعوننا واللي عندهم أفكار وعندهم طموح وعندهم كذا تجدد نابض بالحياة؟

0: هنا قصة جميلة تؤكد لنا أن العمر مش عائق أمام الابتكار، وأن فكرة صغيرة ممكن أنها تتحول إلى حل كبير يخدم الإنسان والحياة والمجتمع. شكرا لك محمد على حضورك.
1: العفو، ما سوينا شيء.
0: الله يسعدك، وشكرا على طموحك اللي يشبه الشمس.
1: العفو.
0: إن شاء الله دائما كذا تكون مثل الشمس، تنور الدرب وتمنح الأمل، وقطرة على قطرة كذا دائما احنا نقول الحمد لله على نعم الله وآلائه علينا، وانتو نعمة على هذه الأرض الطيبة.
1: الحمد لله.
0: شكرا جزيلا لك. لنا لقاء متجدد مستمعينا يوم الغد في حلقة جديدة من برنامجكم التاجر الصغير.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
2: تداوم:
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

اتركني احبك احبك مثل ما انا اريد، وخلى ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي اكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلادي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وحياتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

قلبك وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

0: الحدود الجغرافية والسياسية التي نعرفها. تخيلوا معي أن 8 مليارات نسمة الذين يملؤون الكوكب قد غادروا قاراتهم وبلدانهم ليجتمعوا جميعاً ويعيشوا داخل أسوار مدينة واحدة. ماذا لو صار البشر جيراناً في حي واحد كبير؟
1: إنه سيناريو يقلب موازين الحياة رأساً على عقب. نحن نتحدث عن مدينة أم تضم كل اللغات والأعراق والثقافات تحت سقف واحد. هذه المدينة وفق بعض الدراسات الهندسية لو بنيت بكثافة تشبه كثافة نيويورك لما استغرقت مساحة أكبر من مساحة دولة مثل أستراليا أو حتى أقل. فماذا سيحدث لبقية الكوكب المهجور؟ وكيف ستدار حياة 8 مليارات إنسان في مكان واحد؟
0: أول ما سيلفت النظر هو عودة الطبيعة للسيطرة على بقية الأرض. ستصبح القارات الخمس محميات طبيعية هائلة. ستمتد الغابات لتغطي المدن المهجورة، وستعود الحيوانات البرية لتتجول في الشوارع التي كانت تعج بالسيارات. سيتعافى الكوكب بيئياً بشكل مذهل، حيث يتوقف التلوث الناتج عن الزحف العمراني المشتت. هل نحن أمام جنة خضراء تحيط بمدينة مكدسة؟
1: ما يثير قلقي هو الانسجام الاجتماعي. تخيلي هذا المزيج الهائل من الأديان والأفكار والعادات التي تصطدم في كل زاوية. هل سنصبح أكثر تسامحاً لأننا نرى الآخر يومياً في مصعد البناية؟ أم أن الصراعات ستنفجر بسبب الازدحام وضيق المساحات؟ ربما نضطر لابتكار لغة عالمية واحدة لتسهيل التواصل بين سكان المدينة، ونظام قانوني موحد يسري على الجميع بلا استثناء.
2: ماذا لو؟
0: وماذا عن الأوبئة والأمراض؟ هذه هي الثغرة الخطيرة في هذا السيناريو. في مدينة بهذا الاكتظاظ يمكن لفيروس بسيط أن ينتشر بين جميع سكان الأرض في أيام معدودة. سيكون نظام الرصد الصحي فوق الخيال، حساسات في كل مكان لقياس درجات الحرارة، وأنظمة تهوية مزودة بمرشحات عالمية لتعقيم الهواء بشكل لحظي. ستصبح النظافة العامة ليست سلوكاً بل قانون بقاء.
1: ولكن هناك جانب مشرق للغاية وهو التطور العلمي. تخيلي عندما يجتمع أعظم علماء العالم في مكان واحد ويعملون في مختبرات متقاربة، ستتسارع الاكتشافات بشكل مذهل. التعاون البشري سيصل لذروته لأن كل العقول البشرية متاحة للنقاش والتفاعل المباشر. ربما نبني مصاعد فضائية تنطلق من قلب هذه المدينة لتعمير الكواكب الأخرى، لأن جهودنا لم تعد متفرقة بين حدود وصراعات.
0: يبدو أن العيش في مدينة عالمية واحدة هو رهان كبير بين النظام المطلق والانهيار الشامل. إنها تجربة ستجعلنا ندرك أن كوكبنا صغير جداً وأن مصيرنا واحد مهما تعددت مشاربنا. قد تكون المدينة مزدحمة، لكن قلوبنا قد تتسع للجميع حين لا يفصلنا سوى جدار واحد.
1: في الختام أعزائنا المستمعين، كانت هذه رحلة في عالم المدينة الفاضلة، أو ربما المدينة المتعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن البيت الحرام والشهر الحرام ومكانتهما، كما تتضمن الترغيب والترهيب، وأن الخبيث والطيب لا يستويان. ونلتقي مع معاني بعض الكلمات التي جاء ذكرها في هذه الآيات. والكلمات المختارة للقاء اليوم هي جعل، قياما، الخبيث، الطيب. الكلمة الأولى جعل. الفعل جعل قد يجري مجرى صار فلا يتعدى، نحو جعل زيد يقول كذا. وقد يأتي جعل بمعنى أوجد وأنشأ فيتعدى إلى مفعول واحد، كقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي أوجد الظلمات والنور. وكقول الله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي أوجد وخلق وأنشأ السمع والأبصار والأفئدة. وقد يأتي الفعل جعل ليدل على إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، مثل: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقول الله تعالى: وجعل لكم من الجبال

بأكننا. وقد يأتي الفعل جعل ليدل على تصير الشيء على حالة دون حالة، كقول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، وكقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ويصح أن يفسر الجعل في الآية الكريمة بالجعل التكويني الخلقي أو التشريعي. الكلمة الثانية قياما. القيام في الأصل هو الانتصاب والوقوف، يقال قام فلان أي انتصب واقفا، ومن معناه الاعتدال، يقال قام الأمر أي اعتدل. والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت به. ومعنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي جعلها قواما لهم يقوم به معاشهم ومعادهم. الكلمة الثالثة الخبيث. يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، يقال خبث الشيء خبثا وخباثة، صار فاسدا رديئا مكروها. الكلمة الرابعة الطيب. أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس. وقد يطلق الطيب والخبيث على المؤمن والمنافق، كما في قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد يطلق الطيب والخبيث على المال الجيد والرديء، كما في قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم. وقد يراد بالخبيث والطيب الحرام والحلال، كما جاء في التلاوة الكريمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقد يراد بالخبيث والطيب الكافر والمؤمن، كما جاء في قول الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقد نزلت هذه الآية في شأن مواجهة المؤمنين للكافرين في غزوة بدر، فمعناها: ليميز الله الفريق الخبيث وهم الكفار من الفريق الطيب وهم المؤمنون، ويجمع الكفار بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم فيلقيهم في جهنم. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الذين يسكنون الحرم، حيث تجلب إليهم الخيرات ويرزقون من الثمرات، وكذا من جاء لزيارتها في حج أو عمرة، فالجميع يجد في البلد الحرام الأمن والسعادة، فهو بلد يأمن فيه الخائف وينصر فيه الضعيف ويربح فيه التاجر ويتعبد فيه المتعبد. وهكذا يجد كل مقيم في البلد الحرام أو وافد إليه منيته ومطلبه وبغيته، كل ذلك بسبب الكعبة شرفها الله، وجعل الله الشهر الحرام قياما للناس كذلك. والشهر الحرام هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ففي هذه الأشهر الحرم لا يقاتل عدو عدوه، فهي أيام أمن في الجاهلية والإسلام، وبذلك تهدأ النفوس وتسكن الفتن وتصان الدماء ويلقى السلاح، وبهذا يتحقق الأمن الذي هو من أعظم نعم الله على عباده. وجعل الله الهدي وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم، والقلائد وهي النعم التي قلدت في عنقها علامة على إهدائها للبيت، جعل الله ذلك قياما للناس كذلك،
فمن

0: بذلها قومت له دينه وطهرت له نفسه ويسرت له مسيره وسفره، كل ذلك لتعلموا أن هذه الأمور شرعت لحكم يعلمها العالم بما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه عليم بكل شيء. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أيها الناس أن الله لمن انتهك محارمه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. وليس على الرسول إلا أن يبلغ رسالة ربه، والله وحده يتولى الحساب، وإليه المرجع والمآب. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لهم يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب، فإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب، ففي الطيب متاع لا يعقبه ندم، والخبيث مهما كثر ووفر فإن خبثه يبطل فائدته ويمحق بركته ويبيد منفعته. والعاقل هو من يتسلح بالتقوى فيختار الطيب على الخبيث، لأن اختيار الطيب من كل شيء هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. إن الأحسن والأجود أندر دائما وأقل من غيره، وما أحسن ما قيل: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.